خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله

فتحت أبوابها وقال فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل

وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر. الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها،

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أهل

عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وعن أبي يعلي شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم: نسيم أبو خضير.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سماحة الدكتور أحمد هليل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور.

ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية

ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

لنفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين

جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن إجلاء يهود بني النضير من المدينة، ولكن قبل أن نشرع في هذه الوقعة نعرج سريعا على حادثتين مؤلمتين وقعتا قبيل ذلك، هما يوم الرجيع وحادثة بئر معونة.
1: وما الذي حصل في هاتين الحادثتين يا أبي؟
0: ما حصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من خيرة صحابته إلى بعض القبائل العربية لتعليمهم شؤون الإسلام، بناء على طلب تلك القبائل والرغبة التي أبدوها في ذلك.
2: لكن تلك القبائل الكافرة لم تكن صادقة في طلبها ذلك، فقد انتظروا خروج الصحابة الكرام من المدينة كي يغدروا بها ويسلطوا سيوفهم على أهلها فقتلوهم جميعا.
1: ولماذا فعلوا ذلك ولم يقترف أولئك الصحابة في حقهم أي

0: في هاتين الحادثتين.
1: لقد قتل المشركون يوم الرجيع 6 من الصحابة، وقتلوا في بئر معونة 70 منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد تأثر صلى الله عليه وسلم لمقتل هؤلاء الدعاة الصالحين من الصحابة، وبقي شهرا شهرا يقنت في صلاة الصبح يدعو على القبائل التي اعتدت عليهم.
2: وقد سطر هؤلاء الصحابة مواقف مشرفة يوم الرجيع ويوم بئر معونة. ليتك تحدثنا عن بعضها يا أبا حسن قبل أن ينتقل بنا الحديث إلى يهود بني النضير.
1: نعم يا أم حسن، نعم. لقد باع المشركون يوم الرجيع 2 من الصحابة في مكة، هما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة، فاشترى بنو الحارث سيدنا خبيبا فأسروه مدة ثم خرجوا به إلى الحرم ليقتلوه، فطلب رضي الله عنه أن يدعوه ليصلي ركعتين قبل أن يقتل، فكان أول من سن الركعتين قبل القتل. فلما فرغ من صلاته وهم بقتله أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. فأكرمه الله عز وجل بأن أخفى جثته بعد مقتله فلم يعرف لها مكان. أما سيدنا زيد بن الدثنة فقد اشتراه صفوان بن أمية، فلما أزمعوا على قتله قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فأجابه رضي الله عنه: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوك تؤذيه وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان عندها متعجبا: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا.
0: وبدلا من أن يتعلموا من ذلك الحب العظيم ويقتدوا به، استمروا على كفرهم وقتلهم المؤمنين الأبرياء.
2: إنه الكفر يا ابنتي سلاح إبليس الذي يسلطه على القلوب فيغلفها بغلاف القسوة والغدر، أما الإيمان بالله عز وجل فيزيدها رقة ومحبة.
3: ماذا فعل يهود بني النضير يا أبي؟
1: حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فصلى في مسجد قباء، ثم أتى بني النضير وطلب منهم أن يعينوه في دية 2 من بني كلاب. كان الصحابي عمرو بن أمية الضمري قد قتلهما خطأ، فأجابوه إلى طلبه قائلين: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت.
0: غريب، ما هذه الوداعة التي ظهرت على اليهود فجأة؟
2: استغرابك في محله يا ابنتي، إذ لم يكن اليهود ليصدقوا في تلك المشاعر المزيفة التي أظهروها، فقد جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ظل جدار من جدر بيوتهم مع أصحابه ينتظرون تهيؤ اليهود لمساعدتهم فيما طلبوه. وبينما هم كذلك خلى اليهود ببعضهم البعض والشيطان معهم لا يفارقهم، فأتمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه، فمن رجل يعلو على هذا البيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه؟
3: لعنهم الله، الغدر يسري في عروقهم مسر الدم. ولكن ماذا حصل بعد ذلك؟
1: لقد أجمع يهود بني النضير على فعل ما تشاوروا به، على الرغم من أن أحدهم ويدعى سلام بن مشكم حذرهم أن ذلك يعتبر نقضا للعهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وعى أحدهم ويدعى عمرو بن جحاش ليقوم بهذه الفعلة الشنيعة. فلما صعد إلى سطح البيت ليفعل، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما أراد القوم، فقام راجعا إلى المدينة، ثم لحقه أصحابه مستغربين. فلما وصلوا إليه سألوه، فقال لهم: همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت.
1: وهكذا نقض يهود بني النضير عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هموا به من الغدر، فحق على المسلمين قتالهم وإخراجهم من المدينة، ولذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. فامتثل المؤمنون وساروا خلف رسولهم صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير حتى وصلوا إليهم.
0: فعرض عليهم النبي أول الأمر أن يتركوا منازلهم ويخرجوا من المدينة إلى حيث شاءوا جزاء لفعلتهم، فقبلوا وأخذوا يتهيئون للخروج، لولا أن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم ليثبتوا في حصونهم ولا يخرجوا، ووعد أن يقاتل معهم 2000 من رجاله.
2: فهل صدقوه وعدلوا عن الخروج من المدينة؟
1: نعم، فلقد غرتهم أماني المنافقين، ونادوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قائلين: إن والله لا نخرج، ولئن قاتلتنا لنقاتلنك. ولكن ابن أبي خذلهم طبعا ولم ينفذ وعده لهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع نخيلهم وإتلافها. وعندها ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وأيقنوا هلاكهم، فعادوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان قد عرضه عليهم من قبل.
2: أي أنهم سألوه أن يدعهم ليخرجوا من المدينة بغير قتال.
0: نعم يا بني، نعم. فأجابهم عليه الصلاة والسلام قائلا: لا أقبله اليوم إلا أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل عدا الحلق، أي سلاح. فقبل اليهود بذلك،
1: فبدأوا يخرجون من منازلهم حاملين ما استطاعت إبلهم أن تحمله من أموالهم. فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به.
2: وأين كانت وجهتهم يا ترى؟
0: كان منهم من سار إلى خيبر فنزل بها، ومنهم من سار إلى الشام، ولكنهم خلفوا وراءهم ما لم يستطيعوا حمله من الأموال. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المهاجرين الأولين، كما أعطى 2 من الأنصار لما ذكر له من فقرهما. وقد كانت أموال بني النضير خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها من يشاء.
1: وهكذا تم إجلاء بني النضير عن المدينة، بعد أن تم قبل ذلك إجلاء بني قينقاع، وهو أمر إن دل على شيء فهو يدل على استحالة التعايش بين اليهود وغيرهم من الأمم، وبخاصة المسلمين، بسبب كراهيتهم المستفحلة ونقضهم العهود وعدم احترام المواثيق.
0: وقد أنزل الله عز وجل في قصة بني النضير سورة الحشر بأكملها، وفيها يقول تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين.

0: فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: وكذلك تكفلت الآيات البينات في سورة الحشر بالرد على اليهود لما عابوا على المسلمين قطع النخيل وإحراقه، فقال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. المعنى أن قطع النخيل يومها لم يكن فسادا كما أراد اليهود أن يشيعوا، بل كان نقمة أنزلها الله عز وجل بهم.
0: وتعرضت سورة الحشر كذلك لأمر غنائم بني النضير، فنزل تعليقا على سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في تقسيم تلك الأموال، قوله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. غدا يا أحبائي نواصل سيرة سيد الأنبياء، فإلى الغد إن شاء الله تعالى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: أرجوك أرجوك ارحميني وكفي عن الولولة حتى أستطيع أن أفكر على مهل.
1: تفكر الآن؟ تريد أن تفكر بعد خراب مالطا كما يقولون؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: يا زوجي العزيز، أنت لو كنت قد فكرت في الوقت المناسب.
0: لو مرة أخرى، أنا لا أريد أن أسمع هذه الكلمة، لا أريد أن أسمع هذه الكلمة، وقلت لك هذا 100 مرة.
1: وأنا ما دمت أرى أنك لا تحسن التصرف ولا تختار الأوقات المناسبة سأظل أقولها لك ولن أكف عنها أبدا.
0: وأنا لا أريد أن أسمعها أبدا.
1: لأنك تريد أن تستمر على تصرفاتك الخاطئة، وها أنت ترى ماذا حدث اليوم.
0: وهذا الذي حدث اليوم أيستحق أن نظل نندب ونولول ونقول لو ولو ولو؟
1: مؤكد، لأنك لو كنت قد تأكدت من صلاحية السيارة لكنا الآن على الشاطئ ننعم نحن وأولادنا بدلا من عودتنا هذه الخائبة إلى البيت. ولو كان هذا قد حدث لأمكننا أن نقضي عدة أيام مع شقيقتي التي قد تسافر بين يوم وآخر. ولو كنت
0: كفى أرجوك، أنا ذاهب إلى حجرتي.

0: دنيا حظوظ
1: ما الحكاية يا سيد علام؟
0: طارت من يدي الإعارة التي كنت أنتظرها على أحر من الجمر.
1: ولم؟
0: لأنني لا أحمل الدكتوراه، الدكتوراه التي ضيعت مستقبلي. ليتني كنت قد وجدت من ينصحني ويشير علي بالحصول عليها، ليتني كنت قد حصلت عليها بالفعل، ليتني كنت أنا الذي فاز بهذه الإعارة التي لو تمت لكنت قد أتممت زواجي خلال عام على الأكثر. ما الحكاية يا أستاذ صلاح؟ سأظل أتحدث إلى نفسي طويلا، يبدو أن كلامي لا يعجبك.
1: تلك هي الحقيقة يا أستاذ. لو
0: نعم أستاذ، لو هذا وقت هزل يا أستاذ صلاح.
1: يا علام يا صديقي، أنا أتكلم جادا ولا أهزل. سأسميك من الآن الأستاذ لو.
0: ماذا تقصد؟ وما حكاية لو هذه؟
1: لو هذه هي لغة العصر وأوان. في البيت يا صديقي لا شيء إلا لو، في المكتب لا شيء إلا لو، أما في الشارع فلا شيء إلا لو. لو لو لو لو لو,
2: لو.
1: أنت أيضا.
2: كف عن هذه الضحكات واسمعها مني.
1: تفضل يا أستاذ.
2: كلاكما لو كان يدرك عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه لندم أشد الندم على هذا الكلام الفارغ الذي كتبه في هذا التقرير.
0: كلام فارغ؟
2: نعم يا سيد علام، كلام فارغ، لأنه ليس كل ما يعرف يقال. ليتكما ما كتبتما هذا التقرير، ليتني كنت قد كتبته أنا، ليتني.
1: حسبك حسبك يا أستاذ ليت، حسبك.
2: نعم أستاذ ليت.
1: عفوا ومعذرة، يبدو أنه لا بد أن أتكلم، لا بد أن أقول كفوا عن نشر نشارة الخشب.
2: أهلا وسهلا يا أستاذ صلاح.
0: أهلا وسهلا.
1: تظنون أنني جننت، أليس كذلك؟
2: ليس تماما، قد تكون لوثة مفاجئة ثم تذهب إلى غير رجع،
0: وقد تكون.
1: لا داعي لأن تكمل يا أستاذ لو، أنت وأستاذ ليت.
0: وأنا الأستاذ لو طبعا.
2: وأنا الأستاذ ليت.
1: ويا ليتكما تخرجان من هنا معي.
0: معك وأنت على هذه الحال؟
1: اطمئن اطمئن، أنا سأصحبكما إلى دار صهري الأستاذ حسان، لأن زوجتي السيدة لو تركت البيت منذ يوم أمس.
2: زوجتك السيدة لو هي أيضا أصبح اسمها لو.
1: دون نقاش ستخرجان من هنا في صحبتي إلى دار صهري، ولن تندما، أقسم لكما لن تندما.

0: لا لا لا يا صلاح يا ولدي، كان عليك أن تخبرني تليفونيا باعتزامك الحضور أنت وزميليك العزيزين لكي أعد لكم ما يليق.
1: يا عماه، أنا جئت بهما لكي يحصل على ما يليق بعقليهما لا ما يليق ببطنيهما.
0: لك أن تطمئن يا صلاح يا ولدي.
1: إذن فزوجتي العزيزة لو أخبرتك بكل شيء.
0: أخبرتني بكل شيء يا ولدي.
2: عفوا، أنا
0: حذاري أن تكون قد أصبحت لو أنت الآخر يا ولدي علام.
2: الحق
3: أن علام أصبح لو وأنا أصبحت ليت، وليلطف الله بنا.
0: على رسلكما ولا تسيء الظن بزوج ابنتي.
2: كيف وهو طيلة النهار يقول لي يا أستاذ لو،
3: ويقول لي أنا أيضا يا أستاذ ليت.
2: ثم حكاية أننا ننشر نشارة الخشب هذه، ألا يجعلنا كل هذا نسيء الظن به إلى الأبد؟
0: الحق أنه كان يجب أن تشكراه.
3: نعم نشكره.
0: نعم،
3: ولما؟
0: لأنه يريد لكم الخير.
2: لو كان يريد لنا الخير لا أخترك تليفونيا يا عماه لتعد لنا ما لذ وطاب.
0: هذا صحيح. ما لذ وطاب هذا هو ما سماه ابني صلاح ما يليق بالمعدة، وهو موجود

0: الحمد لله، ولكن بعد أن أقدم لكم ما يليق بالعقل عن لو وليت ونشرة الخشب.
1: تفضل يا عمال.
0: في إحدى المحاضرات الجامعية فاجأ الأستاذ تلاميذه ذات يوم بسؤال لم يكن في بال أحد. قال لهم: كم واحدا منكم مارس نشر الخشب؟ وطبعا رفع كثيرون أصابعهم. فسألهم: وكم واحدا منكم مارس نشر نشارة الخشب؟
1: عفوا، نشر نشارة الخشب؟
0: كان هذا هو السؤال الذي سأله، فلم ينطق واحد من الطلبة بكلمة. فقال لهم مستطردا قبل أن تذهب بهم الظنون كل مذهب: بالطبع يا أبنائي، لا يمكن لأحد أن ينشر نشارة الخشب، لأنها منشورة فعلا، وكذلك الحال مع الماضي. وأنتم يا أبنائي وكل الناس، عندما ينتابكم القلق لأمور حدثت ومضت ولا سبيل لإعادتها، تكونون تماما كمن يحاول أن ينشر النشارة.
2: عفوا يا عما، أنا لم أفهم شيئا.
0: يا أبنائي مما بلغنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: عليه الصلاة والسلام:
0: لا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله. وقال الشاعر العربي: ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء.
2: الله الله الله، ليت شعري وأين مني ليت، إن ليتا وإن لوا عناء.
0: بالضبط هكذا.
2: إذن كأن أخانا صلاح كان يعني أن
0: كان يا ولدي يريد أن يبصركما بجانب من الشريعة غفلتما عنه.
2: ماذا؟
0: إن بعض الناس ينزل به ما لا يحبه من الأحداث في الدنيا، فيظل شهورا وأعواما تلو الأعوام يجتر آلامه وقد استبدت به الحسرة، وانتبته لوثة اسمها: لو كنت قد فعلت كذا، لو كنت قد فعلت كذا لكان كذا وكذا.
2: عفوا يا عم، جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
2: أن لو تفتح عمل الشيطان، فما معنى هذا؟
0: أقول لك يا بني، الشيطان لعنه الله لا عمل له في هذه الدنيا إلا أن ينفث سمه في نفوس المؤمنين.
2: أعوذ بالله.
0: ولكن لا يتم له ذلك إلا من خلال السخط والضيق والتبرم، إلا من خلال الأفكار السوداوية التي تتعارض مع الإيمان الحق. هذا الإيمان الحق هو الذي يقول عنه الشاعر: سبقت مقادير الإله وحكمه، فأرح فؤادك من لعل ومن لوي. وذلك يا أولادي لأن شعار المؤمن، الشعار الحقيقي للمؤمن، هو دائما قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله على كل حال.
0: والذي تستبد به لو يحرم من نعمة الرضا بقضاء الله. ولهذا قال الله تعالى في سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
0: ولهذا يا أولادي، فأنا أريد من كل منكم أن يؤمن بالحقيقة التي لخصها الشاعر حيث قال: ولست براجع ما فات مني بلهفة ولا بليتة ولا لوني.
1: أنا آمنت.
2: وأنا أيضا آمنت.
3: وأنا أيضا يا عم.
0: الحمد لله، ولهذا أستطيع الآن أن أقول: اللهم قد بلغت، اللهم فشلت.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

ولا تخالطه الظنون، ولا يحيط بوصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فأهلكه، ومن أرادنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. بحق نبيك محمد عليه الصلاة والسلام.

0: وأطيعوا الله. قال تعالى في محكم تنزيله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
1: وقال سبحانه في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا.
2: وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: وقال جل من قائل في سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
0: في هذه الآيات الطيبات من كتاب الله عز وجل يحدثنا رب العزة جل وعلا عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فعليه من الله صلاة ورحمة وسلام، وحشرنا معه يوم الزحام.
1: محمد، وما أدراك أخي في الله من هو محمد؟ الكلمات تشرئب وتتدافع ثم تتراجع حياء وخشية منه صلى الله عليه وسلم، لأننا لا نتحدث عن فرد وحسب، بل نتحدث عن أمة في فرد أو أمم بكاملها.
2: ولد عليه الصلاة والسلام يتيما فآواه الله، وأميا فعلمه الله، وفقيرا فأغناه الله، وأرسله للناس كافة سراجا منيرا. وكان مولده بشير الخير وسبيل البر وباب الرحمة ورسول الرحمة، خير خلق الله سبحانه. تشرفت الأرض بظهوره، واستضاء الكون بأسرار نوره، لأنه أعظم مولود وسيد الوجود، جاء لإحياء الإنسانية وإنقاذها من الضلال إلى الهدى. ففتح الله به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف. يقول تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: لقد اختار الله سبحانه محمدا من أكرم الآباء وأطهر الأمهات، وانتخبه من أشرف البيوت، وأجداده جميعا كانوا سادة، وآباؤه سبقوا إلى القيادة، كانت بيوتهم أمنا للخائفين ومتاعا للجائعين وملاذا للطالبين، يحمون حمى الجار ويعطفون على الضعفاء، فكانوا أهل الرأي في الحرب والسلم وأصحاب الكلمة في الإصلاح، وهم في مكة عمداء وفي خارجها زعماء، الرأي لهم والمشورة معقودة بلوائهم. وفي هذا الوسط السامي في الشرف، وبين تلك الدوحة المتسامية في النسب، وتحت ظلال هذه المكانة الرفيعة، وفي وقت عصيب تموج فيه الفتن ويتخبط الناس في الظلمات يئدون البنات ويسجدون للأوثان والأصنام، أراد الله بحكمته أن يخرج البشرية من ضلالة الجهالة إلى طاعة رب السماء، فكانت ولادة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول.
1: ولما بشر جده عبد المطلب بولادته عليه الصلاة والسلام، أسرع إليه وقبله بين عينيه وسر به سرورا كبيرا، وقال: إن ابني هذا سيكون سيدا عظيما وشأنه بين الناس خطيرا. وألهمه الله تعالى أن يسميه محمدا فسماه محمدا، رجاء أن يكون محمودا في الأرض محمودا في السماء. قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
2: أحبتنا في الله، ولد رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم يتيما لم تكتحل عيناه برؤية والده، فتربى تحت يد جده عبد المطلب إلى أن بلغ صلى الله عليه وسلم 8 من عمره، ثم كفله من بعده عمه أبو طالب، وذلك لحكمة عالية حتى لا يكون للناس فضل عليه ويكون الفضل لله وحده.
0: شب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رعاية الله وفي ظل عناية الله أدبا وخلقا وفضلا ونبلا وحكمة وعقلا، حتى سما على الشباب بقوة خلقه ووفرة عقله وعلو شرفه وفضله، فاجتمع الشباب كله حوله يأتمرون برأيه ويهتدون بهديه ويقفون على أسراره ويقتبسون من أنواره، حتى ذاع ذكره وفاح عطر خلقه وعقدت له الزعامة بين الشباب من قبل أن يدري ما الوحي ولا الكتاب.
1: وقد أجمع أهل مكة على حبه وعلى الشهادة له وسمو خلقه، حتى لقبوه بالصادق ولقبوه بالأمين، وكانوا يقولون كلما أقبل عليهم: هذا الصادق الأمين، وإذا حكموه يقولون: هذا الأمين رضينا بحكمه.
2: ولما بلغ 40 من عمره بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وأرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى الناس إلى الله وأعلن فيهم أن لا إله إلا الله، وقاوم الظلم والظلمة ومحى الفساد، وبين أن لا فضل لأحد على أحد ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، تقوى الله وصالح الأعمال.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة.
1: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة.
2: وعن أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة.
0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت

0: إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
1: وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا حبيب الله ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة، تحته آدم فمن دونه ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح الله لي فتدخلنها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر.
2: وقال صلوات الله وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
0: وقال عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال وجميع الآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات في الحياة وبعد الممات، بحق نبيك محمد عليه الصلاة والسلام.

سبحت باسمك يا إلهي، فأنت يا رباه جاهي.

أنت الذي يهواه قلبي، سبحت بس

السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. الأمن العام يلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ اليوم. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجيا متقدمة. التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
1: بحث سمو الأمير الحسين ابن عبد الله

0: سمو ولي العهد لقاء مع مؤسسي ورؤساء شركات تكنولوجية متخصصة في عدة مجالات بتنظيم من الرئيس التنفيذي لشركة رين ميكر أغسطس دوريكو. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الحلول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي وتطوير طائرات الشحن اللوجستي ذاتية الطيران وتكنولوجيا الروبوتات المخصصة للحفر والتعدين، إضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة. كما التقى سمو ولي العهد المستثمر الأردني الأمريكي في مجال التكنولوجيا المهندس عصام قباعين، وأشاد سموه بإنجازات المهندس قباعين في منطقة سيليكون فالي ومبادراته الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الإنسانية والعلمية في الأردن. واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريبيلت رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار. وبين سموه أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وسامسونج بفضل الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحث اللقاء إمكانية فتح آفاق التعاون مع الأردن في ظل توفر مزايا استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة وكفاءات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية. وضم الحضور ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات الخدمية المتقدمة وأنظمة المحاكاة الهندسية الذكية والمنصات التعليمية الرقمية. كما زار سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية.
1: أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ضرورة توفير الأمن المائي باعتباره جزءا من الأمن الوطني، وذلك من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض وعلى مختلف الأعماق والمياه السطحية التي تذهب كميات كبيرة منها هدرا في كل موسم شتاء. وبحسب بيان المجلس جاء ذلك خلال تسلمه في مكتبه دراسة أعدتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بعنوان مقومات استدامة الأمن المائي الأردني التحديات والحلول، تنوع مصادر المياه، تحلية المياه والطاقة المتجددة. ودعا الفايز إلى التفكير الجدي منذ الآن لدراسة تنفيذ مشروع جديد يشابه مشروع الناقل الوطني للمياه بهدف معالجة تحديات نقص المياه مستقبلا جراء النمو السكاني المتزايد واستعمالاته المختلفة، سواء من خلال تحلية مياه البحر أو استغلال المياه في باطن الأرض على مختلف الأعماق ومعالجتها إن لزم الأمر لتكون صالحة للشرب ولسد النقص الحاصل في المياه المخصصة للأغراض الزراعية. التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس مجلس الشورى العماني خالد ابن هلال المعولي والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حميد الطاير والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان الدليمي ضمن أجندة مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منطقة في منظمة التعاون الإسلامي. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات إلى جانب

بمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والحرص على تدعيمها في مختلف المجالات. شارك وفد الأردن ممثلا بمجلسي النواب والأعيان بأعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي يأتي بالشراكة مع الاتحاد البرلماني العربي تمهيدا لإطلاق المؤتمر السبت المقبل في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة رؤساء المجالس والبرلمانات. ومثل الأردن في الاجتماع كل من النائب أحمد علمات والنائبة رانيا أبو رمان والنائب حامد الرحامنة عن مجلس النواب، والعين حي الجرال عن مجلس الأعيان. أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وضرورة توفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. جاء ذلك خلال استقبال الصفدي القائم بأعمال المفوض العام للوكالة كريستيان ساندرز في لقاء بحثا فيه جهود دعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس. وجدد الصفدي التأكيد على أهمية دور الوكالة الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. انطلقت في عمان أمس أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وبمشاركة اتحاد الجامعات العربية. وتتضمن أجندة الدورة الحالية عرضا لتقارير شاملة من المنظمات والاتحادات العربية والتي تلخص أبرز الأنشطة والإنجازات خلال الفترة من عام 2016 إلى 2026. وقال الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية دكتور عمر عزت سلامة إن الدورة الحالية ستشهد استعراض تقارير شاملة مقدمة من المنظمات والاتحادات العربية الأعضاء، موضحا أن استضافة الاتحاد للاجتماع تعكس التزامه بدعم منظومة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات والمنظمات العربية المتخصصة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 5 قضايا نوعية لتهريب المواد المخدرة والاتجار بها، ألقوا القبض خلالها على 9 أشخاص. وفي أولى القضايا أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في الإدارة عن نية أحد الأشخاص تهريب كمية كبيرة من مادة الكوكايين المخدرة إلى المملكة، حيث ضبط شخص من جنسية عربية في مطار الملكة علياء الدولي، وبتفتيش أمتعته عثر على عبوات لمنتجات مختلفة تبين أنها تحتوي على 6 لترات من مادة الكوكايين السائلة. وفي مركز حدود جابر وبعد متابعة معلومات حول قيام أشخاص داخل المملكة بالاتفاق مع تجار ومهربين للمخدرات لتهريب كمية من الحبوب المخدرة عبر المعبر الحدودي، حيث ضبطت مركبة الشحن وسائقها، وبتفتيش المركبة عثر داخل إطار احتياطي على 150,000 حبة مخدرة. ومن خلال التحقيقات جرى تحديد هوية 3 أشخاص من مستقبلي المواد المخدرة داخل المملكة وأماكن وجودهم، وألقي

0: القبض عليهم جميعا، وفي محافظة المفرق جرى إلقاء القبض على شخص مطلوب ومصنف بالخطر بالخطير والمسلح، وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة، فيما دوهم وسط العاصمة شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة، حيث ألقي القبض عليه وعثر داخل المنزل على 2300 شتلة زرعت داخل قوارير. وفي آخر القضايا ألقي القبض في محافظة البلقاء على تاجرين اثنين للمخدرات، وضبط بحوزتهما 9000 حبة مخدرة. قتل شخصان في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، في تطور وصفه حزب الله بأنه انتهاك جديد لوقف إطلاق النار بين الجانبين. وفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن شهيدين ارتقيا في استهداف مسيرة معادية لسيارة رباعية الدفع قرب بلدة كفر رمان في منطقة النبطية. طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس الأربعاء تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. ويأتي ذلك فيما يتصاعد القلق لدى الحزبين بشأن النزاع وأثمانه السياسية. ويتضمن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي مقداره 87 مليار دولار و600 مليون عشرات المليارات لوزارة الدفاع، إلى جانب مخصصات مالية للمزارعين الأمريكيين وجهود الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا في وسط إفريقيا ومشاريع بنى تحتية محلية. ويأتي هذا المقترح غدا تتبني الكونغرس قرارا رمزيا إلى حد كبير يدعو ترامب إلى إنهاء الأعمال العدائية ضد إيران، ما لم يمنح المشرعون تفويضا صريحا بالقيام بعمل عسكري. أعلن الجيش الأمريكي أنه قتل في ضربة جوية أحد قادة عصابة داعش في شمال غرب سوريا. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط أنها قتلت علي حسين العليوي في الضربة التي نفذت في 19 من حزيران الحالي. ومن محلياتنا، افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف أحمد الحنيطي مبنى شركة السوسنة السوداء للطيران الخاص في قيادة سلاح الجو الملكي. وأكد الحنيطي أهمية مواصلة تطوير منظومة الطيران العسكري والمدني المساند بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الجاهزية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تنفيذ خطط التحديث والتطوير بما يواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف المجالات. أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أهمية تعزيز كفاءة العمل في المختبرات الرئيسية وتسريع إنجاز الفحوصات المخبرية بما يضمن تقديم نتائج دقيقة وفي الوقت المناسب، مشددا على ضرورة توفير جميع المواد والمستلزمات المخبرية الناقصة لضمان استمرارية العمل دون أي معيقات. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير إلى مختبرات الوزارة الرئيسية، اطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال العينات وفحصها وإصدار النتائج، واستمع إلى إيجاز من المسؤولين حول أبرز التحديات والاحتياجات الفنية واللوجستية التي تواجه العمل اليومي. الرسمي، وأشار البدور إلى أن المختبرات تشكل عنصرا أساسيا في المنظومات الصحية نظرا لدورها المحوري في دعم عمليات التشخيص الطبي واتخاذ القرارات العلاجية المناسبة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تطوير قدرات المختبرات وتعزيز جاهزيتها بما ينسجم مع أحدث المعايير العلمية والفنية. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن عددا من المشاريع الحيوية التي تنفذها الوزارة في محافظة الكرك، واطلع أبو السمن على أعمال معالجة مجاري الأودية على طريق صرف الأغوار والتي تهدف إلى حماية الطريق والحفاظ على ديمومته، موعزا بضرورة إنهاء كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن. وعلى طريق وادي ابن حماد تفقد أبو السمن سير العمل في العطاءات الثلاثة الجاري تنفيذها هناك بقيمة إجمالية بلغت 1,400,000 وبطول 5 كيلومترات. وشدد أبو السمن على أهمية تكثيف الجهود وتسريع وتيرة الإنجاز لتسليم العطاءات ضمن المدد الزمنية المحددة تعاقديا. كما تفقد أبو السمن مسار الأعمال على طريق الكرك الأغوار المعروف بطريق الخرزة. اتخذت شركة مياه العقبة حزمة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بعمل صهاريج المياه بالتزامن مع استعدادها لتطبيق برنامج توزيع مائي جديد في مختلف مناطق المدينة. رئيس قسم التوعية المائية والإعلام المجتمعي في الشركة إياد الخصاونة تحدث لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
1: أعلنت شركة مياه العقبة عن اعتماد برنامج توزيع المياه الجديد في مدينة العقبة، بحيث يصبح التزويد على مدار 6 أيام بدلا من 7 أيام، وذلك بهدف تحسين كفاءة التزويد ورفع جاهزية الشبكة خلال فترة الصيف. كما تؤكد الشركة أنها بادرت إلى عقد اجتماع مع ممثلي أصحاب صهاريج المياه لبحث مطالبهم والتوصل إلى حلول تضمن استمرار الخدمة للمواطنين دون التأثير على حقوق المشتركين المخدومين من الشبكة الرئيسية. وقد تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تسهم في تنظيم عمليات التعبئة والحفاظ على مياه الشرب للاستخدامات المنزلية وتعزيز الرقابة على حركة الصهاريج بما يضمن المصلحة العامة. للاطلاع على برنامج التوزيع الجديد والتفاصيل كافة يمكنكم متابعة المنصات الرسمية لشركة مياه العقبة.
0: يتقدم اليوم 126,679 مشتركا ومشتركة إلى أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 موزعين على 738 مركزا امتحانيا. وأكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية دكتور نواف العجارمة أن الوزارة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية لعقد الامتحان الذي يستمر حتى 18 من تموز المقبل، وأشار إلى جاهزية الوزارة الكاملة لعقد الامتحانات من خلال فرقها في المركز والميدان التي تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سير الامتحان بأعلى درجات المهنية والمسؤولية وتوفير البيئة المناسبة للطلبة في مختلف أنحاء المملكة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى يوم الجمعة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يؤكد أهمية

الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. الأمن العام يلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ اليوم. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميل محمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: دقيقة بعد الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا هو موعد برنامج البث المباشر من عمان. حياكم الله.

صباح الخيرات أحبائي وأعزائي، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج البث المباشر من عمان الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى، موجودين معكم كالعادة طبعا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا واسم صفحتنا البث المباشر من عمان، موجود على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أهلا ومرحبا بكم، صباح الورد والياسمين في حلقة هذا الصباح الخميس آخر أيام العمل هذا الأسبوع، اليوم 25 من حزيران يونيو.

للعام 2026. يمكن نسيت أقول لكم أنه إحنا قبل أيام، قبل أربعة أيام رسميا دخلنا فصل الصيف، على ما أعتقد في 21 حزيرة، كنا قبلها يعني ربيع، الآن رسميا إحنا بفصل

بالسعادة، بالرضا، راحة البال، تقضوا فيه دوامكم، تعودوا إلى أسركم، إلى أصدقائكم، إنكم تسعدوا في عطلة نهاية الأسبوع وتشعروا بالراحة. اليوم برضو يوم مميز، رح نحكي عنه كمان شوي، لأنه اليوم تبدأ امتحانات الثانوية العامة. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل اللي موجود معاي وحتى يخرج هذا البرنامج لكم. صباح الخير لي زملاء في غرفة المراقبة الرئيسة، وكل التحايا طبعا للأستاذ مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير، والإخراج من السوشيال ميديا تمار النهار، من الإعداد سهر الجبور، ولكم تحيات فريق التقديم مهات بيشات. واليوم معاكم على الهواء محدثكم وأخوكم صدام راتب المجالي.

إذن يسعد صباحكم من جديد للي انضموا إن بالاستماع. أنتم تستمعون إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، صوت الحق. أهلا ومرحبا بكم، يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة. صباح الخير للأحبة اللي قاعدين بيصبحوا علينا الآن عبر السوشيال ميديا، شرفتونا ويا حي الله فيكم. فضلا وليس أمرا تعملوا مشاركة لحلقة اليوم عبر حساباتكم الكريمة. زي ما قلت لكم اليوم ترى مهم، اليوم مهم لأنه اليوم سيتجه 126,000 من أبناء وبنات الأردن العظيم كي يتقدموا لامتحانات الثانوية العامة. يا أستاذ مأمون، شو بدنا نقولهم اليوم؟ نقولهم الكلام التقليدي يعني بالتوفيق وإن شاء الله، يعني هلا ما اختلفنا أكيد بنحكي هذا الكلام، لكن بدنا نحكي شوية، نقولهم يا جماعة الخير مش من باب المجاملة، صدقوني أنتم بتظنوا أنه هي المحطة الأهم في الحياة، بعدين تكتشف لاحقا أنه في محطات كثير مهمة. هلا تكون مهتم، تكون داير بالك، لكن اسعى اسعى، ادرس، اجتهد، وبعدين ارمي حملك على رب العالمين سيوفقك. ابعد عن التوتر لأنه هذا التوتر سيؤذيك، هذا التوتر سيربكك. شفتوا النشامة ببعض بكأس العالم؟ ترى يعني ترى والله القضية مش مزح ومش دعابة، التوتر الخوف يلعب دور أساسي أساسي بعدم إنجاز المهمات بشكل صحيح. أنا بذكر زمان بس كنت أطلع على الهواء وأنا لساتني يعني في بداية العمل، أكون متوتر، أكون خايف قبل الحلقة، أكون مجهز بدي أحكي أشياء كثيرة وكاتبها قدامي حتى على ورق، لكن بس أنهي الحلقة بكتشف يا مأمون إنه حتى اللي كاتبه قدامي ما قرأته، اللي كنت ناوي أحكيه ما حكيته، الكلمات تسقط تضيع، حتى إذا بدي أرتج الجملة أبحث عن الكلمة اللي بدي أضعها في سياق الجملة لا أجدها، غابت ضاعت. ليش؟ عشانك متوتر. فيا شباب، يا نشامة، يا أبناء الأردن، يا صبايا الأردن، إياكم والتوتر، ادخلوا إلى الامتحان وكأنكم تدخلون إلى مستقبل باهر زاهر، ادخلوا وكأنكم تدخلون إلى حديقة ملأة بالزهور، لا تدخلوا متوترين، لا تدخلوا خايفين، هي تجربة ستخوضها، إذا نجحت فيها خير وبركة، ما تجاوزت معاك الوقت ومعاك العمر، أنتوا في مقتبل العمر، أنتوا بعمر الزهور، عمركم 17 و18، مش مشكلة لا سمح الله يصير عندك تأخير بمادتين، لكن المصيبة الأكبر إنك أنت يعني تخوض التجربة في هذه الحالة من التوتر، لأنك ما رح تستفيد أصلا من اللي درست، وأن تتعثر في البداية خير من أن تتعثر لاحقا. نحن هل الواحد كل ما يكبر خياراته بتصير أضعف، خياراته بتصير أقل، لأنه هامش الخطأ مش مقبول كل ما تكبر، وانت صغير مش مشكلة جرب. أنا مش بقصدي أن أقولكم لا تدرسوا حاشا لله، لا، أنا قصدي أنه ادرس، اجتهد، اعمل اللي عليك، توجه، قدم امتحانك، لكن لا تربك نفسك، لا تجعل وكأنها نهاية الدنيا.

يعني اليوم إذا لا سمح الله ما زبطت في امتحانك هي ليست نهاية الدنيا، أمامك امتحانات عديدة قدمها، اترك هذا اترك هذا، حتى ولو لا سمح الله لم تستكمل فيه متطلبات النجاح ستعود مرة أخرى ومش مشكلة مش مشكلة، المهم تحاول، المهم تقدم. الناس كلها بتتعثر، الطفل الصغير بارح قرأت والله مشاركة على الفيسبوك أحد المعلقين الأحباء، قال الطفل وهو صغير بحاول يمشي، بيقع مرة ومرتين وثلاث ومية وميتين وبعدين بيمشي بعدين بيمشي. تخيلوا لو أنه اكتفى عن المحاولة بعد أول محاولة فاشلة، لما مشى لما تقدم. نغني إلهم للشباب، بدي أحكي اليوم عنهم، بدي ندعمهم، يمكن بيسمعون الآن ومع الساعة 10 على ما أعتقد الجلسة الأولى والجلسة الثانية الساعة 1 بعد الظهر.

بالمقابل يا أحبائي ويا أعزائي بدي أقول لكم التالي. ترى ومش بدي أخوفكم بس عشان تعرفوا برضو أنه هاي مسؤولية كبيرة. كل مولود ولد، لكن الشاب يبقى ولد بعين أهله وبعين أقاربه وبعين جيرانه حتى يتقدم للثانوية العامة. بصير يقولوا هذا زلم، هذا شاب، صح؟ الفتاة تبقى طفلة صغيرة مسكينة، فتاة وادعة ما بتصير ينقال عنها صبية شابة إلا مع امتحان الثانوية العامة، وكأنها محطة. وسامح الله يعني من زرع هذا المفهوم في عقول الأردنيين، وأنا مش معه. واليوم طبعا بستند في رأيي، مش رأيي الشخصي، علم رأي علماء الاجتماع، رأي علماء النفس، أنك تجعل الثانوية العامة هو المحطة الرئيس. واليوم في عنا جهد كبير يبذل على سبيل تطوير العملية التربوية أنه ما يكون هذا المحطة الرئيسية لتقييم هذول الشباب. برضو مش منطق بعد 12 سنة تقيم شخص بورقة يدخل يقدمها، لكن هذا الموجود حتى اليوم، هذا الموجود اليوم. أنت اليوم تبدأ مسيرة جديدة وبطل اسمك ابن فلان، بصار ينحكى اسمك مجرد هذا فلان ابن فلان، بقولوا نجح فلان ابن فلان، نجحت فلانة بنت فلان. الناس بيعرفوا اسمك، بيعرفوا اسمك بعد ما تتقدم لامتحان الثانوية العامة، وعلى خير إن شاء الله وهدات بال تطلع النتائج وتكون ناجح ومحقق معدل جيد. هنا أنت تتحول من مرحلة إنك أنت طفل، إنك أنت مراهق، إنك أنت صغير، عفوا باللهجة بلهجتنا المحلية إنك ولد، إلى مرحلة إنك رجل، إنك شاب. هنا أنت بتتحول من مرحلة إنك طفلة بريئة بنت البيت المدللة إلى مرحلة إنك صبية مسؤولة. فهو كثير مهم، كثير مهم. لذلك بدك تدير بالك. يعني أنت الآن أكيد مر عام كامل من الدراسة ومن الجهد ومن العمل، لكن على فكرة بدي أقول لكم كلمة، ما زالت الفرصة مواتية لمن ظن إنه الأمور خرجت عن السيطرة. والله والله والله ما زال يعني الأيام الأمامكم ما زالت مهمة. أيام الامتحانات، هذا اليومين والثلاث أيام الذي يسبق الامتحان، والله ما زال معاكم الوقت. إذا بسمعني أي شاب بقول يا أخي أنت جاهل تحكي لي هالكلام، أنا ضيعت السنة، ضيعت السنة، أنا ضيعت الفصل الثاني كامل. لا لا لا لا، ما رح شيء، والله ما رح شيء، ما زالت الفرصة مواتية. وعلى فكرة حتى علميا، علميا في ناس يستطيعوا أنهم يحفظوا كتاب بيوم كامل، والله بيدرسوا بيفهموا. في ناس يعني تجربة جلية موجودة بيوم بيومين، ترجع تقرأ وتختم، والإشي اللي مش فاهمه تصلحه، حاول شوف زملائك أصدقائك أستاذ يساعدك غيره وغيراته. ما زالت الفرصة مواتية لكم أمام الامتحانات. طيب رسالة ثانية لمين؟ لأولياء الأمور، بس

خلينا شوي مع الطلاب. أنا هاي الأغنية حركت مشاعر، يعني لكل طالب الآن له أن يتخيل إنه هذه الأغنية على باب بيته، أهله بيغنوها إله، والناس راح يحملوك، وأبوك راح يفخر فيك، وأمك راح تبكي من الفرح، إخوانك راح يطوقوك، أصدقائك راح يرفعوك، راح يحملوك، جيرانك، أولاد عمومتك. شوف ما أجمل، كأنك عريس، كأنك متوج، راح تدخل بيتك وتشعر وتنظر إلى الأمور بطريقة مختلفة، كل شيء راح يختلف، راح تشوف الناس تقدم لك احترام ما عهدته في الأيام التي سبقت، راح تشوف اللي كان يفط فيك وإنت صغير واللي كان يوبخك وإنت كبير، كلهم راح يقولوا لك شلونك، أبدعت، أحسنت، ممتاز، رفعت رأسنا، بيضت وجهنا، كل الناس راح يقولوا لك هذا الكلام. تخيل، شوف أنا من بابي، يعني من بابي ترغيب إلكم، اجتهد، اتعب هذه الساعات، لأنه سينتظرك شيء عظيم جدا يفرض شخصيتك في مجتمعك، في حيك، بين أبناء عمومتك، في أسرتك، بين إخوانك، قدام أبوك، قدام أمك، ترى شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا. والآن كلامي لأولياء الأمور، أن ترى فلذة كبدك أو فلذة كبدك، كان شاب ولا فتاة، يصل إلى هذا اليوم، يقدم هاي الامتحانات ويحقق النجاح الباهر. لكن بالله عليكم ما تتعبوهم، لا تعيشوهم بإرهاصات وما مش قدهم، ترى هذول الشباب ما زالوا بعمر الورود، هذول ما زالوا ما بتحملوا الضغط النفسي يا أحبائي، ما بتحملوا الضغط النفسي. لا تقحموهم بشيء لا يستطيعون أن يتابعوا فيه، خففوا عنهم، روقوهم، هدوهم، لا تعملوا حالة يعني طوارئ في البيت، لا تغلقوا عليهم الباب، لا تشعروا الجميع أنه في كارثة في البيت، لا تمنعوا صوت التلفزيون، لا تمنعوا صوت الراديو، لا تمنعوا عنه احنا وقتنا ما كانش في انترنت فما اجيت على سيرته، لا تمنعوا عنه هاتفه، لا تمنعوا عنه الانترنت، لا تمنعوا، لا تشعروا أنه هو موجود في قفص، لا تشعروا أنه موجود في زنزانة، هذا سيتعبه، هذا سيرهقه، حتى ولو نجح، حتى ولو جاب علامة كاملة، حتى لو جاب معدل كبير، أنتم تؤثرون على شخصيته، على نفسيته، يمكن يطلع مهزوز، يمكن يطلع خويف، يمكن يرافقه التوتر في كل مرحلة من مراحل حياته. اكسب ابنك، وقف جنبه، ادعمه، ساعده، لكن اشعروا أن الأمر عادي، خليه يرجع اليوم بعد الامتحان، لا تسأله بسرعة، لا تلقى على الباب، خليه يفوت ويقعد ياخذ نفس ويشرب كاسة مية، كاسة عصير، يفطر، يتغدى، يتعشى، وبعدين اقعد معاه، يابا كيف سويت، كيف عملت، يابا خلينا ننسى امتحان اليوم، يا ابوي يا حبيبتي خلينا ننسى امتحان اليوم، انسي هذا، يلا ابدي على الامتحان الثاني، انسي هذا يابا، خلاص اتركيه، هذا إله وقته، بعدين بنشوف النتيجة، ما تسأل، مش مزبط يابا لا تسأل، اطلع خسران مادة ولا تطلع خسران كل المواد. خففوا عنهم، قربوا إلهم، والله كله يفيد. أنا بحكي لكم هذا الكلام لأن بس تحضر تجربتي، وبس تحضر تجربة أقراني وأترابي، الأتراب باللغة هم اللي من نفس سني، أبناء عمومتي وأصدقائي وإخواني، كانوا بعض أبائهم شديدين عليهم جدا، لدرجة أنه فعلا ما استطاعوا أن يواجهوا، أصابهم الضغط النفسي وانعكس، حتى والله بعضهم جابوا علامات عالية، لكن انعكس على شخصيته، طلع مهزوز، ضعيف الشخصية. في فرق، الناس اللي وقفوا معاهم أهاليهم أشعرهم بالمسؤولية، ما قالوا لهم يعني على كيفكم، لكن أشعرهم بالمسؤولية، لكن وقفوا إلى جانبهم، مش مشكلة يا بتوكل على الله، قوي قلبك، أنت مش درست، خلاص ارمي حمولك على رب العالمين، بتعدي، ترى الدنيا بتعدي، لا تظنوا أنها المحطة النهائية، هاي المحطة الأولى، فمقبول لك فيها يعني. وفي شيء حلو عندنا في وزارة التربية وفي نتائج الثانوية، أنا أجمل ما بقرأ يوم يقولوا فلان ما استكمل متطلبات النجاح، هاي قصة عمامنا ورحمة جدي يوم كان يقول لي أنت يعني سقطت ولا نجحت، هو أنا ما سقطت كلمة ساقط، لا هذا ساقط ما بتنقال، يعني ما بتنقال اليوم بلغة المعرفة، لا تقال الساقط اليوم.

0: اللي حصل 0 من 100 هذا ساقط، لكن اللي حصل 45% هذا حقق 45. اليوم في العملية التربوية ومنظومة التعليم بيقولوا عنه ما استكمل متطلبات النجاح، هو اجتهد ودرس لكن هذا اللي حصله، هو مش ساقط. قالوا فلان نجح وفلان قالت والله ساقط. سقط لعنة الله عليه. فلا تعملوا هكذا بالله عليكم. الله يخلي لكم أولادكم وبناتكم، تفرحوا فيهم ينجحوا، شوفوهم بأعلى المراتب، شوفوهم نجوم في هذا الوطن، هم قادة هذول هم وقود المستقبل، هذول هم قادة المستقبل. الله يوفقهم ويا رب الله يتممها ويسترها عليهم ويوفقهم، وإن شاء الله يطلعوا اليوم كلهم من الامتحانات فرحانين مبسوطين. نحكي لكم بعض الممارسات والسلوكيات الغريبة العجيبة اللي بتصير على أبواب المدارس فترة امتحانات الثانوية. قولوا هيلا وهبة، ما كانت موجودة الأغنية على دور إلا الله يرحمه المرحوم عبد الحليم، ويقول الناجح يرفع يده، كانت هاي التي تتصدر المشهد، علما نحن صغار عليها يعني. بس إنه كانت ماشي معنا لمرحلتنا، بس كانت حلوة يا أخي، تشعر هيك بنشوة داخلك رهيب. لا وأعتقد إنه الفنانة أحلام كان في لها أغنية للنجاح، نجحنا والله وفقنا، مش هيك سيدي ولا شو؟ مأمون انت لا انت ما لحقت احلام مأمون، عشان نكون صادقين انت لحقت المرحوم عبد الحليم حافظ. قال فلان قال والله نجح، وفلان قال والله ساقط.
1: في مساء وصباح ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بيك.
0: فعلا لا يوجد فرحة أجمل من فرحة النجاح.
1: وهنا في مساء وصباح وحياة قلبي وأفراح.
0: بقول هو العهدة على الراوي أنه نابليون بونابرت أنه كان يخشى من الامتحان أكثر من كل المعارك والحملات التي خاضها بحياته، وصرح بذلك، قال إنه أنا أخشى من ورقة الامتحان أكثر من الحروب التي خطى في حياتي. وأنا مش متأكد إنه قالها، يعني قلت عادل إمام، هو بونابرت ترك الحملات وترك الجيوش وبقى يمضي على أطباق يوم في مسرحية الواد سيد الشغال، وإحنا ما بنعرف، بس يقال إنه قيلت على لسانه.

النجاح جميل، والنجاح بعيون من حولك جميل، وما ندري هو في شعور، أو يعني بعتقد أنه في شعور إثبات الذات وأنك موجود وأنه لك حيز وأنه يعني وأنك أنت يعني صاحب رسالة وأنك أنت مش على الهامش، أنت كيان مستقل. اليوم أصبحت باسمك معروف، فلان ابن فلان اللي جاب معدل الفلاني والذي ينتظر أن يدخل الجامعة بالتخصص الفلاني، وبدأت إليك شخصيتك وبدأ إليك أصدقائك. حتى طالب التوجيه يعني بعرفنا قديما هو بيبدأ يستقبل أصحابه بعد ما يصير توجيه، بصير شاب ويطلع ويتأخر المساء بعد ما يصير توجيه. معيار هيك للأسف إنه هذا المعيار، معيار إنك أصبحت رجلا، كان الامتحان الثانوية العامة أو سنة التوجيه والصبايا شرحوا بتطلع وبتلبس وبتسرح شعرها وبتفك الجدولة بعد التوجيه. كانوا في نساء يقولوا أنا ما عندي بنت تفك جدايلها قبل امتحان الثانوية العامة. هيك كان العرف، والله ما بعرفه والآن لا، ولا بفكوا الجدايل قبل بس في المناسبة أحبائي رح نرجع لموضوع التربية، بس أنا وردني الآن أخبرني الناطق باسم وزارة الداخلية عطوفة الأستاذ عبد الكريم أبو دلو معالي وزير الداخلية مازن الفراية في هذه الأثناء يجري زيارة تفقدية مفاجئة لجسر الملك حسين. أنتم بتعرفوا أنه كان وزير الداخلية قبل 3 أو 4 أيام فقط في هذا الموقع، يبدو أنه طلب شيء وذهب ليتأكد بنفسه.

تحقيقه وإنجازه. نتمنى التوفيق له. ونرجع للتوجيه وقصص التوجيه. يا أخي كان مفهوم غريب إنه الفتاة ما بتفك ظفايرها إلا بعد امتحان التوجيه، صح؟ بعدين أنا كان في عندي متعة إنه كان اليوم الوحيد اللي أزور فيه المدرسة وأنا مش لابس الزي الرسمي، يعني في التوجيه وقت ما كنت أقدم امتحانات المدرسية كنت تيجي بدون الزي المدرسي. تخيلوا، كان شيء عظيم إنك تجاي لابس مش زي المدرسي، وكان الزي المدرسي تبعنا كاكي على لونه. في كاكي الناس ما بيعرفوا اللون هذا، لكنه هذا كان يعرفه الأردنيون جيدا، الكاكي والكمل. الاثنين بيبدأ نفعرف الكهف. وقريبات من بعض، هذا بيج وهذاك شو اللون هذاك؟ عسلي. عسلي. عسلي على جملي. في ناس بعدين بيقرر يقول لك اللون جملي، تشعر انه في وبر في اللون بس. افرحي ام الناجح وشك الورد بسلام. انا بعتقد الفرحات معدودة، فرحة الولادة فرحة، هذا تقديري الذاتي، فرحة الولادة فرحة، فرحة النجاح في الثانوية فرحة، يعني هذه الفرحات التي لا تنسى، أو الأفراح أفضل مش الفرحات، الأفراح التي لا تنسى في مسيرة أي إنسان. الولادة فرحة، الامتحان الثانوية فرحة، الزواج فرحة، ليلة الزواج، الوظيفة فرحة، بس ما بصير لها حفلات.

طيب شاهدنا خلال السنوات الماضية يا أستاذ مأمون والكلام للجميع ولا تهونوا طبعا، إنه بعد امتحانات الثانوية أصبحت باحات وساحات المدارس أو أمام المدارس مرتعا لأولياء الأمور، وقلنا يلا أم خايفة على ابنها، أب وجاي يسند بنته، يا مش مشكل خليهم يجوا الخمس دقائق بأخذوا أبنائهم من بوابات المدارس ويعودوا فيهم إلى البيوت. قبلناها على مضض، لكن الأمر تطور، أصبحت القضية مش خمس دقائق، أصبحت القضية ساعة. وبعدين أضف إلى ذلك أجانا موديل جديد، موديل اللقاءات، لقاءات على بوابات المدارس. يعني أنت تجري لقاء مع شاب أو فتاة عمرهم 17 ونص أو 18 ونص وطالع من امتحان ويمكن مش مزبط، هل ممكن تطلب منه أن يضبط مصطلحاته وكلامه وأن لا يسيء؟ 100% لا، ولشي هذا يعني لا يؤخذ على كلامه، مش لأنه جاهل حاشا لله، لكنه يعني هو ما زال مش معتاد على هذا الأمر، على فكرة أصلا أن يجري لقاء. واحد. رقم اثنين، هو طالع من امتحان الآن، هو لساته مش فاهم، مش عارف أساسا هو قدم صح ولا ما قدم صح، بتيجي أنت بتحط الميكروفون قدامه بتقول له شو رأيك في امتحان اليوم؟ والله غلط صح؟ عموما هيئة الإعلام هاي المرة يا مأمون أعلنت، وفي تحذير واضح وفي تعميم واضح، مش تحذير تعميم واضح، ممنوع إجراء أي مقابلات تلفزيونية حتى للناشطين. يعني بتقول لي أنا قناة ممنوع، أما لا لا لا لا لا، تعرف إن اكتشفت شيء؟ بعض المدرسين خاصة مدرسين الخصوصي بكونوا موجودين على بوابات المدارس يجروا بعض اللقاءات، قالوا بحيوا الأستاذ والله لولاك ما نجحنا. طبعا هاي بنزلها على صفحته عشان يستقطب جمهور جديد للدروس الخاصة للسنة التي تليها. أنا عندي موقف كبير، أنا عندي كثير موقف كبير من هؤلاء المدرسين. أنا بفهم إنه لقمة العيش وصعب حياة، وبعضهم ينضموا إلى بعض المراكز مفهوم بطريقة علمية يعني، لكن إنك تذهب تلحق الطلاب وسو معهم لقاءات وصيروا يعني ومجدوا فيك ويصيروا يقولهم مش أنا قلت لكم هذا السؤال، ويقولوا والله الأستاذ الفلاني قال لنا إنه هذا السؤال راح يجي، وإنه هذا برضو هذا مش منطقي. أولياء الأمور فكرة التجمع والتجمهر أمام المدارس والله مش محببة، لأنها برضو يعني تؤثر على المزاج العام، تؤثر على حركة السير يعني قبل أي شيء، وتؤدي إلى أزمات. وإنت الآن أصلا بلحظة بده ابنك يوصل بأسرع وقت إلى بيته، يروق ويغير ويشرب شغله يأكل شغله ويطالع ويشوف كيف قدم. فأنا بعتقد خليته يعني، أنا بذكر وأنا مش قديم يعني على فكرة، يعني مش يعني أوكي كبرنا بس يعني مش من الجيل القديم جدا. أنا بذكر إحنا بوقتنا ما كانوا أولياء أمورنا ينتظرونا على بوابات المدارس، هلا الظروف اختلفت أنا بفهم، والحياة

اختلفت وعمان اختلفت والمدن الرئيسية اختلفت يعني أنا بفهم أن الأمور اختلفت أكيد، لكن الفكرة العامة أنه كانوا الأولياء الأمور ينتظرون في البيوت، ينتظرون في البيوت ويقولوا لك كيف صار، كيف عملت. بعض الأشخاص ما كان حتى أبوه يقول له كيف عملت. يعني كان الأمر عادي يعني، يعني للأمان. الله يجيب الفيل خير، الله يوفقكم جميعاً.

خير يا عزيزنا جهاد الكسوان، وتحية لك ولوالدتك. بعتذر، أنا قرأت مبارح ما كتبته عبر الصفحة، ما كنت مسلم على أم زياد، الله يحفظها لك، يعطيها الصحة والعافية. عيسى أبو حماد، صباح الخير. أصحيح مأمون تمبارح كنت تتابعنا يا أخي؟ ليش أكيد داك يشوف شو بيعمل أبو عون غاندي حداد. صباح الخير لكوكب المعايطة رزق التلا، وصباح النور يا رزق، أهلا وسهلا. صاحب مزاج، هيك اسم الحساب. النت عندي ضعيف كوني خارج البلاد. يلا ترجع بالسلامة يا سيدي. محمد فؤاد زيد الكيلاني، يا حي الله فيك. مالي قلب على فراقه سحر. ويسبر هارت، صباح النور يا ويسبر هارت، ويا خالد ازريقات، ويا ام مراد، ويا ايمان ابو ليلى. شريف ضمره، صديقنا الحبيب والعزيز، الله يحفظك. بقول له ان طلبت التوجيه مش الراحه النفسي، والله انك صادق، ترى الباقي كله معوض، كله معوض والله. أم عبد الله كبها، صباح في قصة علي بدي أحكيها، يعني بلاش أفضح حالي. أنا غضبت لأنه في صديق عزيز على قلبي في ليلة الثانوية العامة النتائج ما يعني لم يحالف الحظ، وأنا طبعا نجحت الحمد لله وجبت معدل جيد، فرحت وحزنت، وكان فرحي ناقصا بسبب أنه صديقي القريب من قلبي ومن وجداني آية مأمون ما نجح. والله حتى أني ما احتفلت ولا عملت حفلة من باب الوفاء، لأنه هو جاري أيضا. قلت والله ما يعني كيف بدي أفرحه وأجيب أصدقائي، وهو أعز أصدقائي، والله ما رحم الحفل. هناك بالحاصل أستاذ مأمون دخلنا الجامعة، هو تخرج قبلي، يعني هو تقدم بعدي بكن الدورة التي تليها ونجح ودخل الجامعة وتخرج وعمل حفلة وتخرج قبلي. يعني أنا ما كنت أدرك في تلك اللحظة إنه هذا اللي أنا تأثرت وعملت حفلة من شانه، ما شاء الله عليه، لحقني بعد 6 أو 7 أشهر ونجح، والله وفقه بالجامعة وكان أفضل وكان أحسن وتخرج قبلي. فإخواني كلها يعني، بس أهم إشي أنا لحد الآن بعاتبه إنه أعمل حفلة. الله يسامحه عمار. صباح الخير لمعتز أبو معتز العرعر، صباح الخير أبو شاكر الخلايلة، أهلا وسهلا يا سيدي، حياك الله. رائدة البريزات بتقول صباح الفل والعود والعنبر، أوه ما أجملهم كلهم، مع النهار البطوش. عمر درادكة يطلب من الجميع المحافظة على البيئة بالرحلات، حكينا كثير بهالموضوع لكن للأسف بعض الناس يا أخي غريبين. فواز أبو حصان يحيي الجميع عبر أثير إذاعتنا الحبيبة، يقول ناصر كريم حيا الله، حياك الله سيد. أبو علي المصري، صباح النور والسرور. رمزي ظاهر، أهلا وسهلا.

اهلا بك يا حبيب. وعبد القادر الرفاعي رزقة اللاوي يدعي للجميع، او يدعو للجميع بالنجاح، وخاصة حفيدته رنيم، الله يا ربي يوفقها يرزق ان شاء الله. عيسى ابو حماد بقول ابو ينال مرتب، والله مرتب لسه، لو تشوفه راح تحبه اكثر. موسى خشان يستذكر استخراج نتائجه في الثانوية، بقول كيف الأهل كانوا يتجمعوا حول الراديو لسماع أسماء الطلبة الناجحين. كانت تعلن النتائج عبر الراديو صح؟ لا أنا ما لحقت، أنا لحقت كان في جريدة، أنا على دوري في جريدة فيها. مأمون أنت جريدة صح؟ ونروح على المدرسة نجيبها صحيح، بعلقوهن هيك على الشباك الإدارة. ياسمين لسعود جابت لنا سيرة كأس العالم وبشير للفيفا، مبدع تشير إلى المغرب. أبدع المغرب، أنا بدي أعيدها، إحنا الآن ما عندنا أمل البقاء في المونديال، ويوم الأحد المباراة وداعية مهمة وداعية وجميلة، بس بعد هاي المباراة سنقف خلف كل العرب اللي ما زالوا في المونديال. عد على يدك. مصر الآن على ما أعتقد إنها قاب قوسين أو أدنى إنها تتصدى أو تتأهل عفوا إلى الدور الثاني. المغرب رسميا تأهلت، والله أسود الأطلس بدأوا وعافية عليهم. للأسف الأردن غادر، تونس غادرت للأسف، يوم أمس أشقائنا أخواننا قطر يعني برضو غادر. على فكرة يعني بذكركم، المغرب ستقطع شوطا كبيرا إن شاء الله في المونديال، ومصر إن شاء الله نتمنى أكيد التوفيق لكل المنتخبات العربية، للجزائر، الجزائر منتخب قوي

على سيرة حبحبنا على الخدين، سمعنا أبو خديد من نقرش، ما احنا خلاص دخلنا الأجواء يا أستاذ مأمون يعني. وبعديها مرعية يا البنت مرعية، برضو هاي معناها أنه أنت مرتبطة ولا مش مرتبطة. خلينا نمشي بال علي هلال، صباح الخير. بسألني حضرت الحفلة؟ والله حضرتها طبعا. سألني حضرت حفل صديقة؟ حضرتها وانبسطت فيها والله. محمد فريد العمري بيقول فرحة نجاح التوجيهي كثير حلو. صحيح. معاذ حسين الدليجم بيتمنى الفوز لمنتخبنا الأردني في المباراة المتبقية له إن شاء الله. بس انتم بارح شفتوا ميسي يا أخي بيسوي تدريبات حديد، تخيلوا حطنا في راسه. استعرف بالسهل، امبارح شفت مشهدين جميلات، انه شوفوا تقدم ميسي لوين وصل. ترى ميسي زلم عمره 39 عام، يعني كبير، ويقارع الشباب بأعمار الزهور بالعشرينات. مش بس هيك، شاهدت امرأة طاعنة بالسن عمرها 100 عام يا مأمون، هي أرجنتينية أكيد، ترتدي القميص الأرجنتيني أو البلوز الأرجنتينية زي الرياضي، ورافعة لافتة مكتوب عليها، يعني بمعنى هي أولد فان ميسي، من أقدم محبيه ومعجبين، عمرها 100 عام جاي تحضر شوف ميسي. بعدين بس حقق أحد الأهداف ميسي من شدة فرحه وولهه، وهو بركض شاف مندوب لإحدى المحطات الأرجنتينية اللي جاي بتغطي الحدث، فهو يعني من سرعته اقترب من هذا المندوب وضربه كف. الصورة دخلت هذا المندوب الرياضي التاريخ، كل أرجنتين نزلت الصورة أنه يعني، وصار مشهور هذا فقط لأنه ميسي لمس إيده ضرب الكف بالكف. ميسي قرب منه ضرب الكف بالكف، علم أنه يعني ميسي من شدة الفرح لقى برقص هذا وبيغني فرحان، فيعني عملوا له بسموها جيف فايف، يعني أعطاه الكف بالخمسة يعني.

حلو هاي جيف فايف. لا لا من أثير بحكي معها كثير إنجلش الأيام. حسن عليان الخالدي ونعم فيك وخالد أبو خجيل يا صباح النور. شايف قالت وحياة قالت له أنا مش مرتبطة سينجل. عبد الهادي مساد صباح الخير. رزق بذكرنا في امتحان المترك. طبعا معروف. رائدة السرايرة صباح الخيرات والليرات. معاد يقول لو فاز لا لا لا حتى لو فاز المنتخب الأردني على الأرجنتين يعني على الحسبة وعلى الورق المنتخب الأردني فقد فرصه هيك نحكيها بالتأهل للدور الثاني، لكن المباراة مهمة طبعا. صباح الخير لخالد السوالقه.

0: صباح الخير لحسن عبد الله الزعبي، ابو اسامه زيد الزاغي، والله من زمان ما قرات اسمك يا صديقي. ان شاء الله امورك تمام، عسى المانع خير. خليل ابو ديه البدوي، صباح الخير. مأمون ابو مجاهد العمري، سلطان العاشق، ام عبد الله عندها طالب توجيهي، الله ينجحه يا رب. حسن محمد الشايب، حياك الله.
1: يا يمه شفت قلب ومرضى البيت من منزله بس ما عالي من
0: صاحب مزاج. بقول لي صدام شوف لك موضوع سياسي تحكي فيه. يا رجل بنحكي بالبتر، انا كل يوم نحكي سياسه. جايتنا الايام عديده ومشهدنا السياسي في المنطقه يعني ما هو كل يوم في جديد. أم دحام يعطيك العافية. أم دحام إيمان أبو ليلى بتقول شو سر قوة ميسي؟ الحليب أعتقد. حليب اللي زمان أخذ. يا أخي في ناس الله يعني يمنح الناس مواهب، سبحان الله. بتقول هذا من الله، يعني هذا الإبداع الرياضي هذا موهوب منذ طفولتي. ترى يعني أنت تكتسب الأمر، لكن هو بالأساس بده يكون في عندك فطرة فطرت عليها، وبعدين أنت بتكمل تصقل هذه الموهبة، تهذبها، تميزها. مثل اللي صوته جميل بتقول هذا من الله، بعدين اشتغل على صوته واشتغل في هذا السياق على سبيل المثال. واحد أجا بحكم الوراثة بحكم الجينات يعني، وشاطر بالعلوم الرياضية يعني الرياضيات أقصد فيزياء وكيمياء، وبعدين نماها ودرس أكثر فأصبح عالما وقدم حلول للبشر، قدم حلول للبشر. لكن الأساس هو إنه الله فطرك على هذا على هذه الموهبة. وبالمناسبة قد تكون مبدع في مجال وضعيف في مجال آخر. يعني أنا بعتقد اليوم ميسي لو تيجي تحكي معاه بالشعر وبالأدب قد يكون لا يعلم شيء، لا يعرف شيء، لكن خلص هذا هو مجاله. وهنا هون كثير مهم عند الواحد يقول لك خليني أعرف أنا وين ببدأ. للأسف في ناس عمرهم 50 سنة ما زالوا ماشيين بالطريق اللي هو ما بوصلوا للنجاح، لأنه هو كان في مكان أفضل، كان يمكن أن يكون أفضل. زي مأمون حاول يصير مذيع أكثر من مرة، لكن هو تميزه في الهندسة الإذاعية وفشل. متأسف أقول فشل، سقط. عمل دروب على هو مبدع بالهندسة الإذاعية، خلاص هو مبدع. إذا كان مذيع قد يكون مذيع عادي مش ناجح، أو مذيع عادي يعني مش موهوب. سبحان الله، كل بني آدم له مسار له طريق. هنا الذكاء، تعرف أنت وين، تعرف أنك أنت ما هو الطريق الذي سيوصلك إلى أن تدون اسمك في التاريخ. مش شرط بالتاريخ، بكتب التاريخ يا أخي، دون اسمك بحيك بين أقاربك، حتى إذا يعني توليت في يوم من الأيام وذهبت وكلنا مغلق.

0: يغادرون هذه الدنيا الفانية يقولون كان فلان كان فلان، يستذكروك، يترحموا عليك. لذلك العالم يبقى أثره، والرياض زي هذا لن يموت، سيبقى ذكره. مارادونا توفي قبل سنوات وما زلنا يعني صور مارادونا في المدرجات اليوم في كأس العالم نراها أكثر من بعض صور اللاعبين الحاليين اللي موجودين. من يقدم شيء لهذه البشرية، لهذه الحياة، لهذا التميز، سيخلد نفسه، وحتى بعد موته سيترحم عليه الناس ويذكروه ويتذكروه، وبعضهم يدرسوا عنه. هاي القصة والله يا إيمان أبو ليلى.
1: الشيوخ من الله شيختنا مداني الدحى مداني
0: نصر الطهات بقول مصر تأهلت إلى 4 نقاط. لا يمكن رسميا، يعني رسميا لساتة على ما أعتقد، يمكن تعرف يا نصر لأنه هي إلها أمام إلها مباراة أمام إيران، وبرضو بلجيكا إلها مباراة

لسه قلت الأردنيين فيها حك وكلام، لكن هم على الورق يعني شبه ضمنوا التأهل، يعني فرحوا فرحة التأهل لكن مش رسمية. حي الله في ياسر السعودي ومحمد الحويان أبو عرب طباني خليل لزيود أو خلدون لزيود يتمنى التوفيق أبو شاكر الخلايلة بحية طبعا زميلتنا وأختنا مها أم مراد يقولها صباح الخير مها صارت بإربد روحت قلت البقالة روحت على هلها شملت والله حط لها كمان شوي شملت يمكن بتسمعنا صباح الخير لأمين لسعيدات هذا الهزاع السميران بقول للزع المأمون طبعا والله هذا أخوي الحبيب بعدين هذا إذا بزعل بتخاف تقبع معه أنا قلت لكم في يوم من الأيام أنه قال لي أنا إذا زعلت بتقبع معي وهذا كلام أول ما عرفته وانتو دائما تسألوني قبعت معه ولا لسه ما قبعت ما يبدو أنا ما راح أتقبع ما بقى حسن عليان الخالد كل الحب والاحترام يا عزيزي والله ما كتبته أضعه وسام على صدري وأنا بعتقد أنه هذا راس المال راس المال محبة الناس والكلمة الطيبة وأنا حينما أعود بعد الحلقة أقرأ تعليقاتكم وأجد شخص يعني يقول بحق كلمة طيبة أشعر بسعادة كبيرة بيني وبين ذاتي بشعر أني يعني جنيت شيء أكبر من الفلوس والله والله أكبر من الفلوس صباح الخير ليونس سليمان سالم خطار رجاء صنقرط مرام الجمال نصر طاهات والله متابع رياضي جيد بقول بلجيكا ضد سكوتلندا نعم صحيح ضد سكوتلندا طيب لأنه بلجيكا ضد سكوتلندا ممكن تحقق نقاط وبرضو إيران عنده برضو نقاط فلسه رسميا ما اتضحت لكن هو على الورق هو ما متأهلين إن شاء الله لكن الآن عشان نشوف كيف ترتيب المجموعة على ما أعتقد طبعا أنا والله يعني ترى يعني مش معلوماتي مش كثير دقيقة بالرياضة وأحبها وبتابعها لكن في ناس يا أخي ما شاء الله مبدعين يعني تذكر له اسم أي لاعب بحكي لك تاريخه وين بدأ يلعب وين رأى في ناس ثقافتهم الرياضية رهيبة خاصة الجيل الجديد هذا اسألوا عن أي لاعب أنا استغرب أقارب الشباب تقول فلان بقول لك هذا موجود هيك وبلعب هيك حتى ما قال مين حط الجول الثاني في مباراة نادي كذا وكذا في سنة 87 بقول لك فلان يا أخي حط بكر لك بقول لك فلان حط الهدف يا الله شو هذا مأمون أبو مجاهد بقول كيف أثر الذكاء الاصطناعي على تحصيل الطلاب لا أتوقع في الثانوية الآن ما فيش كتير ولا بساعدهم والله أنا أخشى أن لا نمارس جهدا عقليا مع الأيام القادمة والذكاء الصناعي بيسوي لنا كل شيء صباح الخير لأحمد شديفات بلقيس

أيسر بني صخر، أو زي ما بيقولوها الصخور بني صخر. راجع المحاشي من عجلون، صباح الخير. أم سوار لضمور، حي الله.

0: في عناويننا الإخبارية لهذا الصباح: هيئة الإعلام منع البث المباشر وإجراء المقابلات أثناء انعقاد جلسات التوجيه. أبدأ بأخبار التربية وخاصة اليوم امتحانات الثانوية. وزارة التربية تقول لن يسمح للطلبة بدخول قاعات الثانوية أو التوجيه بعد بدء الامتحان. ديروا بالكم إخواني، ما تتأخر الموعد، أوصل قبل ساعة يا أخي، قبل ساعتين، ولا تصل متأخرة. 611 طالبا من ذوي الإعاقة و200 نزيل بمراكز الإصلاح يتقدمون للتوجيه، وأيضا 11 مشتركا من مركز الحسين للسرطان سيتقدمون أيضا الامتحان الثانوي. الله يوفقكم جميعا. رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان يقول: لدينا في الأردن 42 ألف طن من اليورانيوم. في تحولات مرورية على طريق مادبة أم العمد، أعلنت وزارة الأشغال عن نيتها بدء العمل على هذا الطريق. ديروا بالكم إخواننا مرتدي هذه الطرق والساكنين والقاطنين على مرحلة. زي ما قلنا لكم الخبر الرئيس، عندنا 126 ألفا من الطلبة والطالبات يبدأون رحلة امتحانات الثانوية هذا الصباح. من أخبار الرياضية: أبو طه بالمرتبة الخامسة بين اللاعبين الأكثر قطعا للكرات في كأس العالم، وفي إيصال الكرات برضو الروابد، نور الروابد المبدع. صافرة رومانية، حكم روماني راح يكون لمواجهة النشامة والأرجنتين يوم الأحد القادم إن شاء الله في المونديال. آخر خبر عندي شوي مؤلم محزن، للأسف فقدنا مبارح طفل غرقا داخل أحد الشاليهات في محافظة جرش، وفق مصدر طبي في مستشفى جرش الحكومي، الله يرحمه. بالدقائق القادمة حتى التاسعة، كنت أنا مبارح أشرت لكم لفيديو طرحه المحلل الاقتصادي المختص بالشأن الاقتصادي القاري والبحث بهي الأمور الاقتصادية برضو التكنولوجية وأثرها وتأثيرها، خالد الربابعة، الأستاذ خالد الربابعة، كان يتحدث عن إحدى المكاسب التي تحققت للأردن ليس بشكل مباشر، يعني اليوم يعني القصد بالأداء الفني للمنتخب، ولكن ماذا جنى الأردن؟ إخواني، المؤشرات الإلكترونية اليوم كتير مهمة. يعني الناس بز الخبر يتم تداوله أنه اليوم في محرك البحث كان هذا الكلمة الأكثر بحثا، ونهاية العام دائما بنقول أنه الكلمة التي رصدت عالميا أكثر بحثا خلال عام كذا كانت الكلمة الفلانية، لكن هذا إلى تأثير كبير، يعني قد يقفز بالشخص قفزة نوعية من مكان إلى آخر. طيب، المؤشرات الرقمية على المشاركة الأردنية وأثرها على باقي القطاعات، إن شاء الله يكون توصيفي صحيح، يعني كيف تأثر الاقتصاد، كيف تأثرت السياحة، كيف جراء مشاركة المنتخب. أنا بفهم أنه لسه يعني الآن صعب نوصل إلى المحصلة ونقول ماذا جنينا، ولكن المؤشرات، وبدأ المحللون بالتقاط هذه المؤشرات وتحليلها والإشارة لها، ومنهم الأستاذ العزيز خالد الربابعة الموجود معي على الهواء مباشرة، وبقول له صباح الخير، حياك الله في برنامج البث المباشر عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حياك الله يا أستاذ خالد.
1: حياك الله أخوي صدام، ويسعد صباحك وصباح المستمعين الكرام جميعا، حياك الله، أهلا وسهلا.
0: أنا لن أشغلك بأ

0: أسئلتي الفضولية، وفي بعض الأحيان يعني التي قد لا تؤدي الدور المطلوب منها. لكن أنا شفت لك فيديو تتحدث عن الأردن وجوجل، هيك الأردن وجوجل كيف كان
1: نعم
0: خلال الأيام الماضية محركات البحث لكل ما هو أردني، إن كان مواقع سياحية، حديث، معلومات، تفاصيل. ولاحقا لاحقا بصفتك يعني لديك دور وقراءة تحليلية، نقدية، اقتصادية، كيف سينعكس لاحقا خلال الأيام القادمة. أترك لك الهواء، وكنا آذان صاغية. تفضل يا أستاذ خالد.
1: يا سيدي، حياك الله أخوي صدام. يعني كما أشرت، يعني مقدمتك جميلة جدا، بالعكس هي ركزت على جانب مهم وهو موضوع يعني الجانب الرقمي والتطور الرقمي، وكيف إنه العالم الآن بيهتم رقميا بأي مؤشرات رقمية. فبالتالي لما رصدنا يعني المحرك البحث الشهير جوجل تحديدا، وبما يسمى جوجل ترندز، يعني هو يعتبر معيار كبير جدا لقياس درجة الاهتمام العالمي بأي مجال أو قطاع وبأي دولة. فبالتالي عند عملية البحث لاحظت شغلة مهمة يا أخوي صدام،
0: تفضل سيدي.
1: إنه في بمؤشر البحث جوجل في مؤشر قياس من 0 ل 100، تمام؟ الآن لما عملت سيرش أو بحث على كلمة الأردن، المملكة الأردنية الهاشمية، وصل قفز هذا المؤشر لمستوى 100. يعني المستوى 100 هو أعلى مستوى ممكن يصل معدل البحث داخل
0: شو يعني
1: محرك
0: 100؟
1: البحث.
0: يعني انت واصل لأعلى حد من البحث ووضع كلمة جوردن أو المملكة الأردنية الهاشمية في محرك البحث جوجل؟
1: بالفعل يعني مستوى 100، هاي هي النقطة المهمة. مستوى 100 هو يعني أقصى مستوى بحث يعني ممكن يصلوا أو تصلوا مستويات البحث. يعني 100 هو مش بيعكس مثلا 100 شخص أو 100,000 شخص ولا 100
0: مفهوم.
1: مليون، لكن هو معيار عند مؤشر جوجل بقيس درجة الاهتمام بالبحث على عن كلمة الأردن. الملفت بالأمر أخوي صدام أيضا أنه دائما إحنا مثلا كأردنيين أو عرب، مثلا احنا كأردنيين مثلا ما بنيجي والله انه بنكتب كلمة الأردن بنبحث عنها، لأن بنعرف الأردن. ما بنيجي مثلا نكتب كلمة وادي رم وبنعمل سيرش على جوجل، ما بنيجي مثلا بنحط مثلا كلمة البتراء وبنبحث عنها، لأنه احنا بنعرف يعني عنها وأردنيين أو الناس اللي زاروا الأردن. فهذا المقياس بيشير لدرجة اهتمام كبيرة، وجود كثير من ملايين الناس حول العالم دخلوا وكتبوا اسم الأردن عشان يعملوا بحث. ولما دائما في هاي النقطة تحديدا، في حال أنه كان أي شخص بالعالم، أي شركة بالعالم، الآن انطبعت صورة ذهنية وزادت الصورة الذهنية بالنسبة لشعوب العالم أنهم يبحثوا عن الأردن. فدائما الشخص بطبيعته أخوي صدام لما يجي مثلا يبحث عن الأردن بصير يدور أو يبحث عن أشياء ثانية موجودة داخل الأردن.
0: جميل.
1: الملفت بالأمر أيضا أنه المدرج الروماني اللي يعني وشفنا كمية الجمهور وعرض مباراة النشامة مع منتخب النمسا في المدرج الروماني بعمان، أيضا كانت قفزة قياسية وكبيرة جدا، وصلت لمستوى 100 نقطة أيضا. فبالتالي أيضا شفت موضوع مثلا الأماكن السياحية بالأردن، قفزة كبيرة وصلت لمستويات 100 على مؤشر جوجل. إذا يعني شفت وادي رم، ارتفاع كبير في درجة الاهتمام والبحث عن الأماكن السياحية في الأردن. وأزيدك من الشعر بيت سيدي، كان هناك أيضا زيادة من درجة الاهتمام والبحث عن الدينار الأردني، عن عن عن
0: جميل.
1: عن الاقتصاد الأردني. فبالتالي عملية البحث، هذا الحدث العالمي، وصول الأردن لكأس العالم، تأهل الأردن لكأس العالم وخارج أيضا عن نطاق الملعب والنتيجة والمباريات وإلى آخره والحدث الرياضي، هذا يعتبر استثمار وإنجاز تاريخي أيضا بالنسبة للأردن في درجة الاهتمام العالمي. فبالتالي الآن من وجهة نظر اقتصادية ويعني ترويجية للأردن، أصبح هناك انطباع، صورة ذهنية الآن طبعت في العالم للتعرف على الأردن. ولما نحكي عن التعرف على الأردن، فبالتالي كما أشرت قبل قليل إنه الآن الأردن سيكون

0: يعني أيضا البحث بشكل أكثر تفصيل عن ما يحتويه الأردن، اقتصاد الأردن، عادات الأردن، يعني العادات الاجتماعية، حتى ممكن أن يكون درجة البحث عن يعني الوجبات المفضلة بالأردن، ثقافة الأردن، كل هاي تعتبر استثمار كبير. وكما أشرت أخوي صدام في بداية حديثك أنه تعتبر مكاسب غير مباشرة، فبالتالي ربما الآن أن يكون لهذا الحدث وهذا التطور الكبير والإيجابي المهم أن يستثمر في المرحلة المقبلة اقتصاديا حتى
1: طب بدي أسألك، تحملني بهذا السؤال، هل بحث يعني أو ما بعرف إذا المعايير اللي بتستخدموها برضو تطلعكم على محاولة الناس يعرفوا أكثر عن الأردن، عن نظامها، عن طبيعة الأردنيين، عن فلكلور الأردنيين، بخلاف الموضوع الاقتصادي وخلاف الموضوع السياحي، بخلاف الموضوع الاقتصادي والدينار الأردني؟ هل يعني هذا الأمر برضو ممكن يتم رصده؟ هل الناس يعني بالخارج اهتموا يعرفوا ما هي الأردن، شو فيها الأردن؟
0: أكيد أكيد، يعني كما يعني كما يعني زي ما كنت أتحدث قبل شوي أخوي صدام، إنه هو يعني دائما أي باحث الآن، أي حدا فينا بده مثلا يبحث عن أي دولة أو عن أي موضوع معين، هو راح يتطرق أول إشي راح يستخدم أكبر محرك بحث بالعالم وهو محرك جوجل. يعني أنا بفتح جوجل، بحط بخانة السيرش، بعمل سيرش على أي كلمة أو أي دولة بدي اياها. هون ما بيكون الاكتفاء فقط عن الدولة. انا لما يعطيني جوجل معلومات عن الاردن مثلا، راح يعطيني معلومات سياسية، راح يعطيني معلومات اجتماعية، راح يعطيني معلومات اقتصادية، راح يعطيني معلومات سياحية. درجة اهتمامي انا كفرد مثلا بدي اطلع سياحة، بصير ادور على الاماكن السياحية بالاردن. درجة اهتمامي مستثمر، ممكن أنا أسأل حالي سؤال، طيب أنا الأردن هاي كيف وضعها الاقتصادي مثلا، شو فيها إمكانيات اقتصادية، بدي أبحث عن الفرص الاستثمارية بالأردن، بدي أعرف شو يعني عملة هاي البلد، هل هي مثلا
1: يعني وجدت كل هاي التفاصيل كانت موجودة في محرك البحث، سأل عنها الباحثون عن الأردن.
0: يعني أكيد سيدي، لأنه هذا اللي يعني ما يثبت ما نتحدث عنه الآن، إنه كان في أكثر من موضوع مرتبط بالأردن، منها الأماكن السياحية، منها الدينار الأردني، فبالتالي هذا بشير إلى درجة.
1: طب في أوقات يعني كان فيها ذروة بحث، يعني مثلا نقول مواعيد المباريات، وقت المباريات، كان في أوقات كانت الأكثر بحثا
0: القفزات اللي نعم القفزات اللي صارت أخي صدام كانت أول ما انطلقت صافرة المونديال، أول مباراة، فبالتالي وكل القفزات اللي زادت
1: مباراة الأردن والنمسا تقصد،
0: مع مباراة الأردن والنمسا تحديدا، فبالتالي هاي عملت ترند عالمي كبير جدا، ويعني يعني ساهمت باستقطاب جزء كبير من الجمهور
1: جميل.
0: العالمي.
1: على سبيل المثال المدرج الروماني، متابعة الأردنيين للمباراة عبر مدرج عمره أكثر من 1900 عام والخبر نزل، هل بحث عنه الناس خارج الأردن؟
0: أكيد أكيد، وهذا هو اللي أنا يعني بحكي فيه، أنه مؤشر البحث عن المدرج الروماني بعمان تحديدا قفز بمستويات 100. وطبعا 100 يعني زي ما حكينا انه هو اعلى مستوى،
1: أعلى مستوى من البحث،
0: اعلى مستوى من البحث، فبالتالي لما نفوت بتفاصيل الامور، يعني انا رحت حكيت مثلا المدرج الروماني يعني وصل ل 100، كلمه الاردن وصلت لمية، صرت أعمل سيرش مثلا عن وادي رم، عن البتراء، عن الدينار،
1: فوجدت أنه كله قاعد بيرتفع.
0: بالضبط، فوجدت أنه كله قاعد بيرتفع. ليش؟ لأنه زي ما كنا نحكي قبل شوي أخوي صدام، أنه أي حدا بده يعمل سيرش ومهتم أنه يعرف عن الأردن الآن بصير يدور بتفاصيل ثانية،
1: صحيح.
0: بصير يعرف أكثر عن الأردن،
1: صحيح.
0: فهذا النقطة المهمة، هاي تعتبر أنا بصراحة بعتبرها نقطة تحول وفرصة كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: يعني
1: ترى على فكرة لسه إحنا أمامنا مباراة أعتقد يصير فيها بحث كثير وشغل كثير، إنه الأرجنتين حامل اللقب راح يلعب
0: نعم
1: مع الأردن يوم الأحد، ميسي
0: صحيح
1: موجود فأكيد ملاحق لنجم عالمي والعالم كله يعني يتابع، معناها في رصد من كافة المحطات، من كافة المتابعين، من كافة المراقبين رقميا أقصد.
0: صحيح
1: برضو هذه
0: صحيح
1: فرصة برضو برضو أنه برضو يكون في قفزة كبيرة في البحث صباح يوم الأحد،
0: صحيح أكيد
1: خاصة
0: سيدي
1: إذا
0: الآن
1: رافق أي حدث أردني.

0: راح تزيد وتساهم أيضا بزيادة مستويات البحث، ربما دخول أشخاص جدد أيضا للبحث عن الأردن
1: صحيح صحيح
0: على مستوى العالم.
1: صحيح.
0: الآن النقطة المهمة أخوي صدام، إحنا
1: فضل.
0: الآن وصلنا لمستويات 100، وهاي القفزة الكبيرة ممكن أنه من سنوات طويلة ما وصلها الأردن، تمام؟ والحمد لله أنه هذا الحدث.
1: إخواني قاعدين نحكي إحنا إيش الآن، علمي تكنولوجي، يعني هو مش كلام يعني أي كلام. هذا يعني الأستاذ خالد يقول إحنا وصلنا لمستويات في البحث على محرك البحث جوجل يعني إن سنوات ما وصلنا إلها، وإذا ما تم استثمارها بالشكل الصحيح فهي قفزة للأمانة. فأسف للمقاطعة أستاذ خالد.
0: لا يا سيدي تفضل. إحنا دائما بالاقتصاد أخوي صدام دائما إحنا بنعتمد الأرقام، يعني إحنا دائما الحكي اللي قاعدين بنحكيه
1: صح، الأرقام هي الفيصل،
0: هو مدعم بالأرقام، وبنحكي عن يعني أكبر يعني محرك بحث بالعالم وأقدم شركة بحث وتكنولوجيا بالعالم وهي شركة جوجل. بالتالي هاي الأرقام هي تعتبر مؤشرات إيجابية ومؤكدة وأيضا لا تقبل التأويل. فبالتالي هاي النتيجة ربما تعتبر سابقة تاريخية في تاريخ الأردن من أنه يكون هناك درجة اهتمام، والحمد لله رب العالمين أنه إحنا يعني هذا درجة الاهتمام بالبحث عن الأردن هو حدث إيجابي عالمي متعلق بالأردن ويعتبر إنجاز، وهذا من فضل الله.
1: وقد نجني منه خيرا في الأيام القادمة على حركة السياحة، زيارة المواقع السياحية مثلا على سبيل المثال.
0: المكاسب هي الآن أخوي صدام من خلال منبرك لازم نستغل هذا الحدث لمواصلة الترويج والتسويق للأردن إعلاميا ورقميا وسياحيا و استثماريا. يعني انه حتى لو خلص المونديال الان وخلصنا كأس العالم، هاي يعني اصبحت نقطة تحول كثير مهمة بتاريخ الاردن وبمستقبل الاردن، وخصوصا انا بدي اركز على الجانب الاقتصادي، لانه لما نحكي عن الجانب الاقتصادي بنحكي عن استثمارات، بنحكي عن سياحة، بنحكي عن تطورات إيجابية ممكن نجنيها بشكل كبير. يعني زيادة الجهود الآن بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص، خصوصا أنا بدي أركز على القطاع السياحي تحديدا، ربما سيشكل فرصة كبيرة، لكن بحاجة أنه إحنا نستخدم منصاتنا الرقمية أكثر، تكون عندنا مثلا أسلوب تسويقي ترويجي متعدد اللغات للسياحة في الأردن، وحتى أنه إحنا ممكن نستخدم يعني أسلوب أو طريقة تسويقية متعددة اللغات أيضا كاستثمار في الأردن.
1: جميل.
0: بالتالي هاي فرشتنا أرضية إيجابية كثير.
1: طيب
0: كثير
1: عندي سؤال، أنا عندي سؤال لك.
0: تفضل.
1: خاصة أنه هذا القطاع الرياضي في العالم أصبح يعني بعيدا عن الموهبة والمتابعة أصبح استثمار بحد ذاته. قرأت قبل أيام، قرأتها حتى هذا المقال على الهواء قبل قرابة الشهر، كتبه زميلك طبعا الدكتور رعد التلو، واحد يعني من الكتاب في الشأن الاقتصادي.
0: نعم.
1: قال المهم المرحلة القادمة اللي لازم نفهمها تحديدا في الرياضة، إن لازم ننتقل من شعار ندعم إلى مرحلة نستثمر، والموضوع يبطل قضية دعم يصير قضية استثمار حقيقي. قديش وفق تقديرك وبعد متابعتك لهذا المشهد المونديالي، وخاصة ما رصدته أنت شخصيا وشكرا للجهد الذي بذلته على الصعيد، قديش فعلا مهم أنه الرياضة الأيام القادمة يصير موضوع استثمار مش قضية فزع أو دعم وفق تقديرك؟
0: الاستثمار الرياضي كما أشرت أخي العزيز صدام، وكما أشار أيضا زميلنا العزيز الدكتور رعد التل، أكيد لا شك بأن الاستثمار الرياضي أصبح الآن هو قطاع اقتصادي منتصف العالمي.
1: واعد.
0: قطاع يعني هو قطاع بحد ذاته، وقاعد بيشهد تطور كثير مذهل على مستوى العالم. احنا عم نحكي عن مليارات الدولارات قاعدة تستثمر.
1: صحيح.
0: في القطاع الرياضي، والقطاع الرياضي ايضا مش بس لعيبة ويعني مباريات
1: بنى تحتية ومشاريع،
0: نحكي طبعا عن بنى تحتية وملاعب، نحكي عن رعايات ونحكي عن تسويق. فبالتالي قطاع ضخم جدا ضخم جدا، ومرحلة من التطور وفي تسارع كبير.
1: لازم القطاع جداً الخاص يخوض تجربتها وفق تقديرك أستاذ خالد؟
0: أكيد سيدي، لأنه إحنا المنتخب الأردني والأندية الرياضية الأردنية الآن أصبحت

0: الآن هي ثقافة جماهيرية
1: صحيح.
0: وشفنا حجم
1: صح.
0: الالتفاف
1: صحيح.
0: طبعا
1: وعليها عين اليوم من برا.
0: تقارب الأردني نعم على مستوى الجمهور الأردني العظيم
1: نعم صحيح.
0: يعني طبعا
1: صحيح.
0: فبالتالي الآن هذه المكاسب اللي حققها المنتخب الأردني والأندية الرياضية المحلية قديش صدرت لاعبين محترفين للمنتخب الأردني بشكل عام، أيضا هذا ربما نوقش في بعض الجلسات احنا عددناها وحضرناها في بعض
1: جميل.
0: المؤتمرات الاقتصادية
1: جميل.
0: ضرورة التركيز على الاستثمار الرياضي بالأردن والاستثمار بالأندية الرياضية، لأن القطاع الخاص كما أشرت أخوي صدام مهم جدا بزيادة أيضا ثقافة القطاع الخاص وضرورة التركيز
1: وهو استثمار
0: عليهم
1: لاحقا يدور عليهم أموال استثمار يعني سيحقق لهم ربحا. بعض الأندية وأنت عرف مني بهذا الموضوع بعض الأندية الرياضية تمتلك موازنات بعضها أكبر من موازنات بعض الدول يعني ولديها مشاريع صحيح؟
0: صحيح ويعني حتى أن بعض الأندية الرياضية هي شركات مساهمة عامة مدرجة بالبورصة
1: طبعاً.
0: فبالتالي هذا أيضا من شأنه أن يلفت الأنظار.
1: أنا بدي أقول شغلة أستاذ
0: نعم.
1: خالد يعني أنا بعتقد المباراة القادمة مباراة الأرجنتين ونعرف راح تحظى بمتابعة يعني من كافة أي شيء رياضي راح يتابعها خاصة أنه المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب ميسي الذي يبحث عن أرقام قياسية وموجود ودنيا. أنا بعتقد أنه حتى فرصة للاعبتنا بعيدا الآن عن النتائج والفرصة التي انعدمت لتأهلنا للدور الثاني أي لاعب يؤدي بشكل جيد ترى قد يعرض عليه مباشرة عرض احتراف في أي نادي في أي منطقة في أوروبا في أمريكا الجنوبية وهي فرصة اليوم للاعبين الأردنيين أهمية الدخول لهذه المباريات بقوة ويلعبوا بطريقة جميلة مش هيك يا أستاذ خالد؟
0: يعني أكيد سيدي لأنه هاي صارت أصلا قبل بمشاركات المنتخب الأردني بكثير من البطولات العالمية ما قبل كأس العالم
1: والمباريات حجمها أقل من هذا
0: مباريات حجم وقدمت عروض
1: صحيح.
0: يعني
1: فرصة
0: واحترفوا بالعالم أكيد فرصة سيدي.
1: طب
0: يعني
1: أنا بدي أسألك سؤال
0: نعم.
1: هل أنا واثق أنه لا يوجد عندك رقم محدد لكن بالنسبة للأرجنتين والبرازيل فكرة المحترفين والمبالغ المحولة منهم إلى البرازيل والضرائب التي أكيد بدفعوها للدولة وغيره وغيراته هل تعتقد أنها مؤثرة وتدفع وتلعب دور أساسي في دبعة عجلة الاقتصاد في البرازيل وفي الأرجنتين والدول المتقدمة رياضيا؟
0: يعني الأرقام يعني هاي النقطة تحديدا كأرقام مطلقة هي تعتبر مؤشر أخوي صدام ولكن مش بالضرورة إنها ترفد وتكون رافد كبير جدا يعني بهذا
1: أنا قصدي لأن عندهم عدد محترفين كثر وعدد كبير من اللاعبين وهذول أكيد بحولوا مبالغهم برجعوها لبلادهم لأسرهم لأهلهم نهيك
0: يعني
1: أكيد أن الاقتطاعات
0: يعني
1: إحنا
0: لو بدنا يعني مثلا لو بدي أبسط الصورة مثلا موضوع مثلا يعني حوالات المغتربين الأردنيين بالخارج مثلا لو بدنا نيجي نقول عن الأردنيين اللي مثلا بيشتغلوا برا الأردن وقديش هم مثلا أبدعوا وعملوا شغل ومستثمرين لاحظ حجم المليارات اللي بتتدفق على الأردن
1: صحيح.
0: نتيجة نجاح الأردني بمختلف القطاعات بدول الخليج بأوروبا بأمريكا مثلا يعني حوالات العاملين بالخارج الأردنيين مساهم رئيسي برفد الـ الأردن والعائلات ودعم النمو الاقتصادي لكن دائما الرياضة وتحديدا كرة القدم أخوي صدام موضوع الانطباع والاستثمار الذهني والاحتراف وكرة القدم هي بحد ذاتها تعبر عن منظومة اقتصادية
1: طبعاً
0: كاملة
1: طبعاً
0: يعني احنا ما يعني دائما كثير في ناس فكروا انه كرة القدم هي انه والله بس مثلا يعني مباراة وملعب
1: راحت فكرة كرة بركض وراها 22 رجل في الملعب
0: أصبحت اقتصاد قائم بذاته الاستثمار الرياضي بحد ذاته
1: الرعايات أنت شفت حتى الفيفا
0: نعم.
1: يعني خلقت استراحة والآن معظم المحللين يؤكدوا أنه هاي الاستراحة لمدة دقيقتين بالشوط الأول بالشوط الثاني هدفها الأول والأخير هو موضوع ربحي حتى يتم البث الإعلانات للشركات والمؤسسات الراعية لهذا المدير
0: أكيد.
1: يعني تخيل لوين يعني القضية أصبحت اقتصادية بحتة
0: يعني الاستثمار الرياضي الآن هو بنحكي عن لاعبين بنحكي عن مدربين وبنحكي عن رعايات
1: استثمارات صحيح
0: زي ما
1: بنى تحتية
0: وبنى تحتية واللي بغلف هذا الموضوع أخوي صدام الصورة

0: ذهني والتسويق للبلد وما يبنى عليه. يعني أنت المنتخب الأردني قاعد بيسوق الأردن صحيح. بطريقة غير مباشرة.
1: والجمهور الأردني اللي طلع وطلع معاه الشماغ وطلع معاه الجميد طبعًا أكيد طبعًا نقل الفلكلور اللباس صور المواقع السياحية.
0: يعني إحنا لما نشوف المدرجات بالعالم صحيح. كلها مزينة بالشماغ الأردني صحيح. بالعلم صحيح. الأردني
1: يعني هذا قد يكون دافع لأي شخص يقول طب أروح أشوف بلد هذول الناس يعني شو بيعملوا فيها.
0: هذا سيدي هذا الترويج لو بدها تقوم في وزارة السياحة أبصر كم مليون كلفها
1: هذا ترويج مجاني ترويج مجاني
0: ترويج مجاني.
1: الوقت دهمني أستاذ خالد أنا استمتعت بالحديث معك وإن شاء الله راح يعني فاتحة خير أن نبقى دائما وأبدا على تواصل معك في قضايا اقتصادية عديدة سررنا وأثريت الحوار والنقاش أستاذ خالد
0: رباب
1: المحلل الاقتصادي وزميلنا برضو الإعلامي له يعني بنصحكم بمتابعته متابعة فيديوهات وحلقاته التي تتبث عبر مواقع أيضا الإخبارية والمحطات الإعلامية. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد الرباب
0: على حياتك على خير
1: حفظك الله ورعاك حياك الله
0: آمين هلا. كل التحايا سيدي شكرا.
1: خلينا نتوقف مع فاصل ونبدأ بمتابعة قضاياكم على الهواء 47 47 111 47 47 112 رقم الواتساب هو 078 147 4222 صفحتنا أيضا نستقبل فيها الملاحظات عبر خدمة الرسائل تفضلوا بالبقاء معنا البث المباشر مستمر معكم على الهواء

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: اهلا ومرحبا بكم على الهواء مع محمد. صباح الخير يا محمد. محمد صباح الخير يا محمد.
1: اهلا صباح النور.
0: تفضل سيدي. تفضل سيدي. انت على الهواء.
1: الله يسعدك.
0: تفضل.
1: انا عندي مشكله بالنسبه لعمود الكهرباء.
0: وين ساكن سيدي؟
1: وقاص الاغوار الشماليه.
0: وين؟
1: وقاص الاغوار الشماليه.
0: أغوار الشمالية.
1: طيب. وقاص.
0: نعم. طيب تفضل.
1: أنا عندي عمود جنب السور تبعي. يعني ملزق بالسور.
0: نعم.
1: في عدة مشاكل يصير على العمود. أول شيء الأولاد يطلعوا على السور ويطلعوا على العمود يصير يسحسل عليه.
0: نعم.
1: أول شغلة. والشغلة الثانية العمود راكب عليه حوالي 11 الكيبل إلو للجيران.
0: طيب.
1: أيوة. أنا جابوا أعمدة جديدة وركبوها لكل واحد قدام ده جنب دار وعمود.
0: أنتوا بتتبعوا لأي شركة كهرباء سيدي؟
1: شركة توزيع الكهرباء.
0: تمام. أوكي.
1: فركبوا أعمدة جديدة ومش راكب عليها غير لمبة الإنارة. طيب. طيب طالما عندهم أعمدة ينقلوا الكوابل على دورهم يعني من نفس العمود اللي بجنب دورهم. فاضيات لينهم.
0: طيب أنت شو المشكلة عندك يكون في كيبل بوزع على البيوت اللي حواليك؟
1: المشكلة 11 كيبل عمود واحد.
0: شو يعني هل هل هل ثابت علميا انه هذا قد يلحق الضرر يعني؟
1: في ضرر. هذيك مرة صار شورت واحد منهم. شايف واحترقت مواد الكهرباء اللي عنده كلياتهم هم ما كانوش بالدار. شايف كيف؟ ومن كثر يعني ملزقات ببعض تلزيق جيات يعني لو دي يصير خلل ايش بجوز نفس الكهرباء يخرب بين هنا اللي دي يصلح.
0: طيب أرجوك أن تبقى معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس سهم المجالي نائب المدير العام لشركة توزيع الكهرباء. صباح الخير مهندس.
2: صباح الخير. الله يعطيك العافية.
0: عافاك الله وأبقاك. استمعت لأخي محمد اللي قدم هاي الملاحظة.
2: طبعا سيدي الله يعطيك العافية. بداية صباح الخير لجميع أخواننا المستمعين. شكرا لتواصلكم معنا سيدي. أول شغلة بخصوص ملاحظة أخونا محمد يعني هي ملاحظة إن شاء الله أنا بجاوب عليها بشكل عام وإن شاء الله راح أخذها بشكل خاص. بس بشكل عام يعني إحنا بالنسبة لنا يعني بشركة توزيع الكهرباء أن موضوع السلام العامة من أهم أولوياتنا. فإذا في أي ملاحظة بتشكل خطر أو لا سمح الله هذا العمود بشكل خطر إن كان عليه أو على أي جيرانه فإحنا طبعا ما بنخلي الموضوع إلا نعمل له معالجة. بس أنا الملاحظة شفت أول شغلة بخصوص موضوع الكوابل على الأعمدة. يعني هاي طبيعة الأعمدة ممكن يكون عليها كيبلين وثلاث وأربعة وعشرة وعشرين فهذا موضوع طبيعي. موضوع أنه قريب للصورة إحنا طبعا أعمدتنا وحسب تنظيم والتعليمات لكل أعمدة شركة توزيع الكهرباء بكل مناطق الامتياز إحنا بنحطها ضمن أنظمة وتعليمات وفترات ومد يعني مسافات أمان ومسافات سماح. فهذا الموضوع احنا دائما بنتابعه لكن احنا موضوع اخونا محمد راح اخذه بصفه شخصيه واخذ رقمه واخلي الشباب يكشفوا وحددوا اذا في عنده مشكله هو بالذات يعني على عمود او لا سمح الله في مشكله معينه وراح نتابعها ان شاء الله كشركه توزيع الكهرباء لانه واجبنا نخدمه ونخدم اي مواطن.
0: طيب.
2: يعني
0: الان زميلتي بالاعداد راح ازودك برقم اخونا محمد.
1: محمد
0: لانه هو لم يجبك بشكل خاص على شكل الاجابه مرتبطه انه يكون في فريق يطلع على واقع الحال.
1: انا الاستدعاء كانت استدعاء محاطه عنده بالمكتب الشؤون الشماليه.
0: في استدعاء
1: وما جوش بمره من بعد العيد الاضحى ما جوش.
0: مهندس سيدي في استدعاء مقدم من اخونا المشترك عندكم.
2: هلا سيدي انا راح اخذ كل المعلومات وراح اتابع هذا الاستدعاء. بس في شغلتين هو المشترك بده يعرفهم. يعني هذا المشترك احنا بالنسبه لنا اذا الاعمده لا سمح الله لا تشكل خطوره وما في مشكله وتصميم الاعمده عندنا او وجود الكوابل ما في اي مشكله طبيعي احنا نتعامل مع اي استدعاء بصلنا بانه امر طبيعي. لكن إن لا سمح الله لا سمح الله يعني احنا طبعا الكشف هو بيحدد يعني
0: هو الفيصل الموضوع. هو الفيصل بالموضوع.
2: اذا في اي مشكله وعلى الهواء بحكيها في اي مشكله عند اخونا محمد او اي مواطن اخر في امتياز شركه توزيع الكهرباء احنا كمسؤولين بشركه توزيع الكهرباء ما بنسمح انه اي مواطن لا سمح الله ينضر باي شيء. فهذا واجبنا وهذا دورنا وان شاء الله انا راح اتابع.
0: طيب.
2: موضوع
0: اخي محمد الان ان نخوض بالتفاصيل خلينا نبعد تفاصيلك الشخصيه افضل.
2: انا اصلا يعني هي تقريبا موجود انا يعني قريب للمنطقه اصلا انا يعني موجود.
0: شكرا لك مهندس. شكرا جزيلا لك. شكرا اخي محمد كل الحب والاحترام لكما.
1: شكرا استاذ صدام. شكرا.

0: أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي، معي على الهواء إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم.
1: صباح الخير أخ صدام، صباح الخير إلك، صباح الخير للوطن،
0: صباح
1: الخير
0: الياسمين.
1: لنتائج الوطن،
0: يا حياك يا حياك الله، تفضل
1: صباح
0: يا سيدي.
1: الخير لكل مسؤول بيستمع لشكوى المواطن.
0: صباح الورد.
1: أخ صدام، بجوز قبل شهرين ثلاثة طلعنا بالملاحظة هاي، وأنا بعاني من هالسلافة هاي باستمرار. أنا بحكي بس أنت جمعين سكاني، وبجوز أنت تابعت مع رئيسة اللجنة اللي هي منار الردايدة قبل شهرين ثلاث.
0: بخصوص سيدي،
1: بخصوص اللي هي النفايات.
0: نفايات،
1: يعني إحنا، أنا بحكي بس أنت جمعين سكاني، مش دار ولا دارين ولا ثلاث.
0: من وين؟
1: هاي اللي هي طريق عجلون مقابل مزارع البستون الرحمة.
0: تتبعوا لبلدية بن عبيد أنتو؟
1: اي نعم. اخ صدام، نتبع لبلدية بن عبيد بس خارج التنظيم. يعني مشكورين. لما حكينا، بذكر هذاك الوقت حكينا معاكو وتابعوا مع رئيسة اللجنة. ودونا غيرونا حاوية.
0: نعم.
1: وقلنا لهم حطونا حاوية.

0: يعني ما حداش.
1: طب وين اليوم شو المشكلة الموجودة عندكم تحديدا؟
0: المشكلة انه بقعدوا كل 9 ايام 10 ايام تا يودوا لها الكابسة، وانا يعني بعاني بدي احكي مع المسؤول البيئة وودوا لنا الكابسة واجتك وما اجتك، يعني بدي حل لنا الثلاثي هاي يعني نظافة ومشكلة.
1: يعني الكابسة تصل إلى المنطقة السكنية اللي أنت موجود فيها تقريبا كل 9 أيام مرة؟
0: نعم كل 9 أيام.
1: وهل بتكون يعني أعتقد أنكم بكون الحاوية مليانة؟
0: مليانة، مليانات الحاويات وما فيش غير حاوية واحدة. لما حكينا معكم
1: هذا. طب باقي النفايات وين بتكون محطوطة؟
0: بالحاوي بتكون وبتنتلي
1: وحواليها بصير أكيد.
0: حواليها. طيب غيرونا يا حطونا حاوية ثانية. شايف والتزموا بدون احنا ما نظلش نحكي.
1: يعني تجمع سكاني يطالب البلديه بحاويه حاويه زياده؟
0: لا هو في تجمعين من فصلات عن بعض اخ صدام. يعني تجمع من جهه الشرقيه وتجمع اللي هو عندنا هاي.
1: يعني تقريبا التجمع قديش في بيت تقريبا؟
0: والله في من فوق 20-30 منزل.
1: ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندسة هبة الخصاونة الناطق الإعلامي باسم بلدية بني عبيد. صباح الخير ستي.
2: صباح الخير سيدي، كيف حالك؟
1: شلونك؟ كيف صحتك؟
2: الله يسعدك تمام، كيفك أنت؟ هلا فيك.
1: طول عمرك مهندسة. استمعتي لأخي إبراهيم؟
2: نعم.
1: كيف تعلقي على ما تفضل به؟
2: يسعد صباحك مرة ثانية عزيزي. المنطقة اللي بحكي عنها المواطن هي منطقة صمد على حدود عجلون بين بلدية بني عبيد وعجلون، وفعلا هي تتبع لبلدية بني عبيد. هلأ من مدة طويلة اتفق السكان ومنهم الأستاذ إبراهيم مع مدير البيئة ورئيس قسم البيئة أنه يعني هم طلبوا لو كل 10 أيام تمر الكابسة مرة. على العموم الكابسة بتمر إما كل خميس أو سبت. وبدي أوضح نقطة واحدة، هلأ عدد المنازل فعليا بمنطقة هاي المنطقة اسمها صمد، عدد المنازل تقريبا من 10-12 منزل، وموجود 6 حاويات مش حاوي زي ما هو بيحكي يعني. وعدد الحاويات مقارنة بعدد البيوت ممتاز. وللأمانة يعني هو باستمرار بيتصل مع الزملاء بقسم البيئة وبروحوا على الموقع، وحسب ما فهمت منهم إنه الحاويات بتكون حتى مش ممتلئة كاملا ومش بالنفايات، بيكون فيها بقايا تقليم أشجار وبكون فيها خردة يعني بأكثر منها كونها نفايات منزلية.
1: نعم.
2: واحنا ما عندنا مشكله، الشباب بيروحوا بيوصلوا
1: طيب
2: بياخذوا بلاغها يعني.
1: تحمليني مهندسه، يعني شكرا لهذا التوضيح. اسمحي لي، ما احنا قاعدين نتناقش، معي على الهواء.
2: نعم.
1: ابراهيم مهندسه هبه تقول لديكم في المنطقه في صمد.
0: نعم.
1: 6 حاويات.
0: نعم.
1: وعاده ما تراجع انت رزق قسم البيئه التابع للموجود في البلديه او التابع للبلديه.
0: نعم.
1: والشباب دائما بيجوا بيتاكدوا، وفي اكثر من مره زاروا هذه الحاويات وجدوها أصلا غير ممتلئة، وحتى تمتع بيئتها برضو بنفايات ليست مخصصة إلى هذه النفايات، تقطيع تقليم أشجار وغيره وغيره. وما رأيك بما تفضلت به المهندس؟
0: أخ صدام
1: تفضل.
0: أقسم بالله أنا عمري 75 سنة، والله العظيم نفس الشباب اللي بيجوا نفسهم لهون إنهم قالوا هاي الحاوية لا يعني خرباني. وهي مبارح أجو لما حكيت أنا مع البث المباشر، مبارح أجو وكبوها وزدتوها وبقولوا لازم تتغير لأنه بتقع على لما.
1: طب منطقتكم فيها 6 حاويات؟
0: أنا بحكي بالنسبة للتجمع اللي عندي. أنا التجمع الثاني ما بعرفش عنه، لكن
1: لا هي تقول كل المنطقة فيها 11-12 بيت.
0: لا عدم المؤاخذة، لا أكثر. يعني أنا بطلب بنفسها، هي عمرها اجت لعندي ما اجوش ولا
2: صمد معروفه كثير. على العموم سيد صدام اذا سمحت لي استاذ ابراهيم بدي اعطيك رقم تليفون والان على الهواء اذا بتحب، كمان انت واي مواطن اي ملاحظه بتشوفها او بدي تصور لي المنطقه والكابسات اللي عندك ولما بتكون مليانه وتبعث لي على هذا الرقم، لاني انا مثلا لما برجع لراي مدير البيئه وبيعطيني هاي المعلومات هو بيعرف اني طالع على البث وبدي احكي هذا الكلام. هو يعني مستحيل.
1: يعني بدي أقول لك شغلة، يعني هلأ بدنا نعذر مهندسة هبة، مهندسة هبة الناطق باسم البلدية كما يزودها القسم المعني بالمعلومات، هي تخرج وتنقل معلومات على لسان
2: منطقة صمد معروفة، يعني أنا بعرفها ما يعني عدد البيوت فيها.
1: لكن بالمقابل تحمليني مهندس، ما هو لو ما عنده مشكلة نفايات لماذا يحكي معنا إبراهيم؟
2: طيب
1: امبارح
2: اجت الكابسة إبراهيم ولا لا؟
0: امبارح اجت

0: بعد ما حكيت مع البث المباشر اجت امبارح.
1: لا يعني هم معك امبارح، هم معك امبارح انه البث المباشر، انك انت حكيت مع البث. انا حكوا معي اوكي، بس هم ما عرفوا الشباب امبارح كان دوركم اصلا. انا لما حكيت معهم اليوم رجعت لهم حكوا لي امبارح كان دورهم، والكابتن راحت واخذت الحاويات.
0: معلش لطفا، ليش اللي بجنبي انا البلد اللي بجنبي وانا عدد السكاني اللي عندي اكثر من اللي هي الرحمه شايفه، ليش يوميا بتيجي عليهم؟ ليش؟
1: مو حسب توزيع السكان وحسب الحاجه. هلا انت نفسك مش متفق مع الاستاذ علي انه الكابسه قلت له لو كل 10 ايام مره، ومع ذلك بتيجيك الكابسه اما كل خميس او سبت.
0: ما هو زادت
1: انه امبارح يجوك،
0: زادت الثلاثي، زادت الثلاثي يعني صارت تمتلي اكثر من اللازم.
1: طيب
0: يعني
1: استاذي انا عشان احل لك الموضوع، استاذي انا بدي احل لك الموضوع، راح اعطيك رقم تليفون تبعث لي دائما على الواتساب الصور وبتتصل على هذا الرقم.
2: طيب أرجوك مهندسة، الآن زميلتي في الإعداد راح تأخذ منك الرقم، ولا أنت حابة تعليني على
1: ما في مشكلة؟ هذا الرقم يعني طيب. بنطلق عليه كل الشكاوي.
2: تفضلي تفضلي ستي تفضلي.
1: الرقم 077-8-505-111.
2: تمام
1: 077-8-505-111.
2: طيب أنا الآن راح أرجع وأعلن عنه مرة أخرى. الرقم أخي إبراهيم هو 077-8-505 لك ولكل القاطنين بهذه المنطقة 111-111 عبر الواتساب. الواتساب تقدر ترسل ملاحظتك أو حتى إذا في صورة يدعم أو وثيقة تدعم ما تقوم به. عموما بتمنى مهندسة هبة نتابع قصة أخونا إبراهيم. طيب إن شاء الله إن شاء الله، هي المهندسة
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: على الهواء، وإن شاء الله يتم متابعة قضيتك. شكرا جزيلا لك، وشكرا مهندسة هبة، يعطيك الصحة والعافية.
1: هلا أخذ دام هلا فيك.
2: هلا يا ستي، حيا الله.

معكم أحبائي وأعزائي على الهواء مباشرة، وأرقام هواتفنا هي 47 47 111 47 47 112. صباح الخير لأم حسام دواغري من إربد بلدة بشرة تتواصل معانا. صباح النور والسرور إليك يا ستي العزيز، حيا الله.

0: معاكم على الهواء ومعي إبراهيم. صباح الخير يا إبراهيم. إبراهيم صباح الخير.
1: شلونك؟ عساك بخير.
0: والله رضا ومن رضي عاش.
1: احنا زعلانين على المنتخب كمان.
0: يا عمي لا تزعل، النشامة برضوك ولو بعد حين. لا تزعل لا تزعل.
1: والله والله منتخبات عالمية خسرت. كويس اللي وصلنا كأس العالم.
0: يلا الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل. أمرني سيدي أمرني
1: يا أخويا. بالنسبة للدعم التكميلي، نعم. أنا مقدم من زمان،
0: نعم.
1: وحكيت معك وأكثر،
0: نعم.
1: من مرة،
0: نعم.
1: ولحد الآن والله ما صار إيش.
0: طيب يوم حكيت معانا شو قالوا لك؟ قالوا رقم، يعني قالوا لك رقمك بعيد. جيب تقارير.
1: طيب
0: خليك معي، أنت جبت أرقام، جبت تقارير طبية؟
1: آه والله.
0: طيب وقدمتها؟
1: وقدمتها ولحد الآن ما صار شيء.
0: متى قدمتها؟ مو كمان عشان قدم...
1: صار لي أكثر من شهر ونص.
0: شهر ونصف. أي مكتب؟ في أي منطقة بس؟
1: ذيبان. ذيبان.
0: آه في ذيبان، في ذيبان. طيب أنت أساسا كان بطلع لك معونة وراحت، ولا أساسا أنت متقدم جديد؟
1: لا كانت كنت أخذ وقطعوها.
0: بتعرف ليش قطعوها عنك؟
1: والله حين بقول باسمك سيارة موديل 1025، قلت له يا رجل والله ما باسمي إشي.
0: يمكن واحد من أبنائك، يمكن حدا من
1: ولا إشي ولا.
0: طيب
1: إشي
0: خليك معي، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة أخي محمود أبو حشيش الناطق باسم الصندوق المعونة الوطنية. أهلا ومرحبا بك أخي محمود، يسعد صباحك.
2: صباح الخير. هلا هلا أستاذ
0: صباح. معي على الهواء إبراهيم بتواصل معنا من ذيبان.
2: نعم.
0: حبيبة.
2: نعم.
0: أخونا
2: نعم.
0: إبراهيم يعني تواصل معنا، تواصلنا معكم أكثر من مرة بخصوص حالته. الرجل طلب أخيرا أن يقدم تقارير طبية تثبت يعني نسبة عجز معين، لا أعلم تفاصيله، والرجل قام بفعله. له أكثر من شهر ونص مقدم هذه التقارير، لكن ما جد جديد على حالته، ما تم استدعاء أو إيصال أي رسالة من قبلكم بالنسبة له. ما بعرف معلوماتك عن تفاصيل القضية أخي محمود، تفضل.
2: نعم والله يا أستاذ صدام، أول شيء الله يسعد صباحكم.
0: صباح الياسمين.
2: الله يحفظك. هلا أنا بالنسبة لحالة الأخ، والله أنا ما راجعتها، راجعتها أول مبارح أو مبارح واليوم للأمانة يعني أنا نسيت تفاصيلها بالضبط، لكن أذكر على أنه هو بتقاضى أسرته 3 أفراد وبتقاضوا 50 دينار على فئة الحالات الإنسانية. وأذكر أستاذ صدام أنه إحنا اشتغلت له أنا إياها، كان في إجراء تعديل من عندنا من المعونة الوطنية من هون، اشتغلت له إياها لأنه كان في عنده دخل 220 دينار يبدو أنه هو عمل غير منتظم، كان هو مثبته.
0: طب خلينا نتأكد عشان بس دقة المعلومة. إبراهيم أنت موجود معي؟ أخي إبراهيم.
1: تفضل يا أخوي.
0: الكلام اللي أورده أخي محمود صحيح؟
1: والله يا أخوي لا أخذ لا 220 ولا 200 ولا 100
0: خلينا
1: ولا
0: 50. أنت الآن تتقاضى من المعونة أي شيء؟
1: أتقاضى حالة إنسانية، بنت عندي سكري.
0: طيب العاد كلام محمود دقيق، تأخذ 50 دينار.
1: 50 دينار بس.
0: 50 دينار. أنت أثبتت في وقت سابق بس قدمت الطلب إنه كان في عندك دخل مؤقت كان كاتب 200.
1: لا ما قدمت ولا أي شيء ولا أي شيء.
2: لا لا أستاذ صدام بعد إذنك، هو في عنده طلب على برنامج الدعم النقدي الموحد.
0: صحيح.
2: الحالات الخاصة بتقاضي 50 دينار منتهي أموره تمام. الآن على برنامج الدعم هو كان في عنده دخلين، لما تم الإيقاف أنا الآن بلشت أستعيد ذاكرتي شوي بالموضوع، لما تم الإيقاف كان يتقاضي

0: 40 دينار غير الخمسين. الآن لما تم الإيقاف كان في عنده 50 دينار 220 دينار، نعم الآن اتذكرت 100%، 220 دينار اللي هم اللي كان هو معلن عنهم عمل غير منتظم، زائد في عندك 50 دينار اللي هي الحالات الإنسانية اللي هي أصلاً بقضاها من المعونة الوطنية، بالإضافة ل 30 دينار أو 32 دينار الرقم مشان يكون دقيق اللي هو
1: يا زلمة بدك أكثر من هيك دقة، واصل لي 32 دينار بالضبط ومش دقيق يا
0: زلمة، أنت
1: كمبيوتر يا زلمة، أنت كمبيوتر يا زلمة ما شاء الله عليك، الله يحمك
0: الله يحفظك. 32 دينار
1: و 25 قرش، 32 دينار و 25 قرش. طيب ها سيدي
2: والله يا عمي الآخر 30 والآخر 50.
0: خلينا بس أوضح لك الصورة أستاذ صدام. الآن لما كان هو معلن 220 دينار زائد 50 دينار أساسا بتقضاهم، المجموع كان 270 دينار تحت الحد المسموح، فكان أمور ماشية. الآن اللي صار عنده لما عمل الأبديت تاع الأراضي ونحط قيمة دخل للأرض عنده 32 دينار تجاوز 300 فتم الإيقاف. هذا اللي صار معه 100%.
2: والله يا عمي لا أخذ من أراضي ولا أخذ بالإيش.
1: أنت صادق كلام. وبالمناسبة أخي محمود ما بقول إنك تأخذ من الأراضي، هذا التقدير. اليوم نعم. صاروا يحسبوا الأراضي وإنه في أثر أو عائد من هذا الأرض قدروا بهذا المبلغ، لكن ليس بالضرورة إنك تحصل عليه، يمكن تكون أرض مشاع ولا بتعرف عنها ولا عمرك حصلت من مدينة. وعلى فكرة وأنا يعني عن الأستاذ محمود، الأستاذ محمود يعي هذه الحقيقة، ممكن حكيت معه بهذا الموضوع أكثر من مرة، لكن هم يتعاملوا مع بيانات تزويدهم بها على هذا النحو على هذا الشكل. أخي محمود، أخونا إبراهيم كان مطلوب منه يجيب تقارير طبية، وبرضو زود المكتب بهذه التقارير الطبية. والأرض هو لا يحصل ولا يوجد عائد من هذه الأرض، وفعليا الآن هذا المبلغ الميتين وشوي هو لا يحصل عليه ولا يعمل، وبإمكانه أن يثبت أنه لا يعمل.
0: لا هو أستاذ صدام، أنا أوريدي أصلا اتخذت إجراء بدون، والله بدون يعني، مجرد ما بعثت لي الست مها بعثت لي الحالة الأخ مباشرة، أنا اتخذت إجراء وحتى ما انتظرت المكتب الفرعي، وأنا لا أعلم والله لا أعلم إنه يطلع فيه على الهواء. فأنا اتخذت إجراء من الإدارة العامة من عندي، كون وضع الأسرة في لها خصوصية وضعها سيء وفي عنده احتياجات خاصة، فالآن أنا اتخذت إجراء من عندي، وإن شاء الله الآن بانتظار التحديث، يعني خلص ما في داعي لا يراجع ولا يروح ولا يجي.
1: إن شاء الله بطلع له، إن شاء الله بطلع له
0: بإذن الله تعالى، يعني نسبة طيب. إن القبول فيها 90%.
1: إبراهيم قول يا رب.
0: يا رب
1: إبراهيم
0: يا رب.
1: الله يعطيك الصحة والعافية ويحفظك.
2: أشكرك يا أخوي صدام، أشكرك
1: تحت أمرك
2: محمود.
1: تحت أمرك أخي محمود، شكرا جزيلا والله يحماك على هذه الذاكرة.
2: أشكرك
0: الله يحفظك.
1: والله يا زلمة شو هذا شو هذا.
0: عاد والله يا أستاذ صدام إحنا قد ما بيجينا حالات، بس لا هاي الحالة لأنه اشتغلت فيها بإيدي.
1: والله يا أستاذ محمود صاير كل الأرقام حافظها، صاير بتخوف أنت.
0: أيوة.
1: ربنا يخليك يا أستاذ محمود ويبعد عنا كل شر، والله يوفقك. شكرا جزيلا
0: وإياكم شكرا،
1: شكراً لكل العاملين في صندوق المعونة، شايفين يتعاملوا مع القضايا كل قضية ويحرفوه، حتى لو غادر المكان عارف القضية وتفاصيلها. أنا بعتقد أنه الله إن شاء الله يجزاهم خير على الجهد الإنساني الكبير الذي يبذلوه، طبعا في ظل أنه اليوم في توجه حكومي واضح وبين لضرورة الحماية الاجتماعية، في دور كبير يبذله صندوق المعونة الوطنية إضافة إلى وزارة التنمية وبعض أيضا المؤسسات الأخرى تعنى أو المعنية بدعم وتوفير الحماية للأسر الفقيرة وتحت خط الفقر. وإن شاء الله يا رب الرزق والفلاح لكل الأردنيين، وما يحتاج حدا لهذه أصلا المبالغ، وأن تبقى يعني للناس فعلا الأولى فالأولى فالأولى. إن شاء الله يا إبراهيم خلال التحديث القادم تحظى يعني ويطلع لك هذا الدعم النقدي الموحد من حكومتك ومن دولتك التي تسعى أن يكون كل الأردنيين حتى الفقراء أن تتوفر لهم متطلبات العيش الأساسي. شكرا جزيلا للمتداخلين، وأظن أنه مع هذه المتابعة تقريبا إحنا أوشكنا، ما بنفع نأخذ متابعة أوشكنا نحكي كلمتين وبعدين نختم الحلقة. خلينا نسمع شيء يا أستاذ معمول.

مش منطقي. سحابة الصيف مش فيها مطر. طيب بعيدا عن الركضلة والسواليف هاي، احنا وصلنا لختام هذه الحلقة احبائي واعزائي، بمزح معاكم اكيد. بتمنى لكم انا وزميلي مأمون وسهر ومها وتمارة، نتمنى لكم نهاية اسبوع سعيد ان شاء الله تقضوها في اجواء اسرية مميزة رائعة. إذا الله أجعلنا من الحيين رح نلقاكم يوم الأحد القادم، ورح نلقاكم وإحنا حاضرين المباراة، لأن المباراة رح تكون الساعة 5 فجرا ولا 4 فجرا، نتوقع 5 فجرا، الساعة 5 فجرا، يعني رح نشوفكم بعد المباراة على خير وهدات بال. نتمنى التوفيق لمنتخبنا. بالمناسبة يوم الأحد القادم 28 حزيران، اليوم اللي رح يلعب فيه منتخبنا، هو يوم الاحتفال بيوم ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه، وفرصة نحتفل بدعمه لكل الشباب الأردنيين، ومنهم هذول النشامة اللي بنشوفنا تواصلوا معاهم وحرصه الدائم يكون موجود معاهم. نشوف الآن حتى لو بنشوف أي لقطة رياضية راح نشوف فيها سمو ولي العهد، طلع حتى بوثائقية ليدعم النشامة وظلوا معاهم بالاتصال وبالاتصال المرئي وحضور المعسكر بالولايات المتحدة، وواقف معاهم بعد كل مباراة بأول تغريدة بتكون دائما أول تصريح بيقول سمو ولي العهد، يقول نحن معكم، احنا معجبين فيكم في أدائكم في تطوركم. وأنا بتفهم قديه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حريص جدا، ليس فقط على النشامة اللي بيلعب كرة القدم، بل على كل شباب الأردن في كافة المجالات والقطاعات الرياضية وعلى كل الأردنيين. يوم الأحد راح نحكي عن المباراة وعن تفاصيلها وعن مشاركتنا في المونديال. طبعا احنا غادرنا المونديال، المباراة هي للذكرى وراح تكون صعبة لأنها قدام الأرجنتين وقدام ميسي، لكن أنا ما زلت أعتقد أن النشامة ما زال لديهم ما يقدمه، وراح ننبسط إن شاء الله ونستمتع في المباراة، تكون جميلة وحلوة. وراح نكمل ونحكي عن دور سمو ولي العهد في دعم الشباب الأردنيين، ومنهم هذولا النشامة اللي وصلوا للعالمية. أبينا رضينا زعلنا غضبنا وما وصلوا للعالمية، هذه حقيقة لا مناص منها مهما تحدثنا تقول، هذولا الشباب وصلوا للعالمية والمنتخب أصبح منتخب عالم، والمنتخب صار طبيعي جدا أن يكون في الملاعب العالمية وفي أكبر وفي أضخم الاحتفاليات الرياضية وأن يشاركوا. راح نشوفوا الأيام القادمة وراح نشوفوا في الأيام القادمة ماذا سيجني الأردن جراء هذه المشاركة التاريخية لهم في مونديال كأس العالم. نلقاكم على خير يوم الأحد، بتمنى توفيق للشباب اللي كمان أقل من 3-4 دقائق راح يدخلوا أو دخلوا الآن أكيد إلى قاعات الامتحان. الله يوفقكم في امتحانهم في الامتحانات القادمة. لكم جميعا أمنياتي أن تقضوا أياما جميلة رائعة مميزة، نلقاكم على خير يوم الأحد إذا جعلنا ربنا إن شاء الله من الحيين. بعد قليل زميلتنا ليندا طايع ستطالعكم بأهم وآخر الأنباء خلال موجز 10 صباحا. تحياتي لكم.

0: الجزء العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. رئيس مجلس الأعيان يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن المائي من خلال الاستغلال الأمثل للمياه في باطن الأرض. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. وزير الخارجية يؤكد أهمية دعم الأونروا لضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين. الأردن يرسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية لدعم الأشقاء هناك. استشهاد شخصين في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان ومقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يطلب من الكونغرس تمويلاً إضافياً لتغطية تكاليف حرب إيران. فنزويلا تعلن حالة الطوارئ في البلاد عقب زلزالين قويين تسببا بأضرار جسيمة في العاصمة كاراكاس وإغلاق مطار مايكيتا الدولي. محلياً الأمن العام يلقي القبض على مصنف خطير ومسلح على ارتباط مع عصابات إقليمية لتهريب المخدرات. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 تبدأ اليوم. طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحار نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

أعمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام العاشرة والنصف من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي برافقكم فيه من الآن وحتى 11 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. حياكم الله من جديد. وفي محورنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع، قبل نصف ساعة من الآن قرعت أجراس المدارس في عموم محافظات المملكة إذانا ببدء أولى جلسات امتحان الثانوية العامة لعام 2026 بمشاركة قرابة 200 ألف طالب وطالبة، بعد أن أنهت وزارة التربية والتعليم استكمال كافة الاستعدادات لضمان سير الامتحانات وتوفير بيئة امتحانية ملائمة للطلبة لإنجاح هذا الامتحان الوطني. للحديث أكثر أرحب بمدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد شحادة. أهلا بك دكتور.
2: صباح الخير دكتورة لك ولجميع المستمعين.
1: أهلا فيك. حدثنا بداية كيف تسير امتحانات التوجيه في يومها الأول؟
2: شكرا دكتورة. يعني الحمد لله رب العالمين، بدأت أولى جلسات امتحان الثانوية العامة في مبحث التربية الإسلامية تخصص، وهذا الامتحان بتقدم له ما يزيد على 126 ألف طالب وطالبة اليوم بتقدموا في أولى جلسات الامتحان. مثل ما وضحتي دكتورة، يعني الجلسة بدأت في تمام الساعة 10 صباحا، وإلى الآن الأمور تسير بالشكل الطبيعي ولم تردنا أي ملاحظات أثرت في سير الامتحان. يعني دخول الطلبة كان بكل سلاسة وأريحية إلى قاعاتهم ومقاعدهم، والأجواء مهيئة ومريحة لأبنائنا الطلبة حتى يتقدموا بكل سهولة ويسر.
1: نعم، لو تطلعنا دكتور على أعداد الطلبة المتقدمين لامتحان اليوم وعدد المراكز الامتحانية والقاعات في عموم مناطق المملكة.
2: نعم، اليوم بتقدم ما يزيد على 126 ألف طالب وطالبة في مبحث التربية الإسلامية تخصص. نعم. لكن العدد الإجمالي لطلبة الثانوية العامة نحو 196 ألف مشترك ومشتركة. إحنا عدد المراكز الامتحانية لدينا 790 مركز امتحاني موزع على كافة مناطق المملكة، بتضم ما يقارب من 1900 قاعة امتحانية. لدينا ما يزيد على 29 ألف من كوادرنا التربوية والإدارية المؤهلة والمدربة اللي بتعمل على إدارة الامتحان والإشراف على تطبيقات التعليمات الناظمة. بالتأكيد يعني الوزارة منذ وقت مبكر استكملت كافة استعداداتها الفنية واللوجستية لعقد الامتحان بكل جاهزية وكفاءة وبشراكة فاعلة مع مؤسسات الدولة المساندة. يعني احنا شركانا كثر في عقد الامتحان وعلى رأسهم وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، يعني جهاز الأمن العام الله يعطيهم العافية من الصباح بنظموا حركة السير أمام القاعات حتى ما يكون في ازدحامات، وفروا لنا نقاط أمنية أمام كل مركز امتحاني ومرافقات أمنية لأوراق الأسئلة وأوراق الإجابة. كذلك عندنا شراكات مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومع هيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة الجيش العربي، وكذلك شراكات مع الاقتصاد الرقمي، وأكيد نعتز بشراكتنا مع وسائل الإعلام في نقل المعلومة الصحيحة لأبنائنا الطلبة وأسرهم.
1: نعم، نصف ساعة مضت من مدة الامتحان، هل رصدتم من خلال غرف العمليات أي ملاحظات حتى الآن؟ وحدثنا عن غرف عمليات في المركز وميدان الاستقبال الملاحظات والاستفسارات.
2: نعم، لدينا غرفتين عمليات في مركز الوزارة، ولدينا في كل مديرية تربية وتعليم غرفة عمليات بما مجموع 42 غرفة عمليات في مديريات التربية والتعليم. هذه أرقام الغرف هي منشورة على صفحات التواصل لوزارة التربية والتعليم، وتتلقى الملاحظات من الطلبة وأسرهم على مدار الساعة، ويتم التعامل مع هذه الملاحظات أول بأول. كما وضحت لك دكتورة، يعني لم نرصد أي ملاحظات أثرت في سير الامتحان. الملاحظات هي ملاحظات نعتادها كل دورة، كطالب لا يستطيع معرفة موقع قاعته، أو طالب أو استفسارات عن إجراءات تطبيق الامتحان، كلها يعني ملاحظات غير مؤثرة في سير الامتحان. وإن شاء الله أنه جميع أيام الامتحان 11 يوم امتحان يسيروا بنفس ما يسير الآن امتحان التربية الإسلامية
1: إن شاء الله يا رب. هذه السنة الثانية لتجربة امتحان التوجيه بشكله الجديد على نظام السنتين، كيف تقيمون هذه التجربة؟
2: يعني أنا أفهم التوتر والقلق اللي كان عند الطلبة وأسرهم من تطبيق نظام جديد لم يختبر ولم يجرب بعد، لكن على أرض الواقع يعني بدأنا نلمس ثمار هذا النظام الجديد. تخفيف العبء وتوزيعه على عامين كان له أثر كبير في تخفيف القلق والتوتر اللي عند أبنائنا الطلبة. يعني طلابنا جيل 2008 اللي هم الجيل الأول على النظام الجديد، على سبيل المثال برنامج امتحاناتهم لهذا العام هو برنامج مريح جدا في فواصل زمنية متباعدة. يعني بعض المباحث، خاصة المباحث المهمة للطلبة أو فيها زخم كبير وتحتاج إلى استعداد كاللغة الإنجليزية والرياضيات والكيمياء والأحياء، هناك مسافات مناسبة قبل الامتحان للاستعداد والدراسة. يعني بعض الأيام الفواصل قد تصل إلى 10 أيام، وهذا بيريح أبنائنا الطلبة وبيعطيهم وقت أطول للاستعداد للامتحان، وهذا بيخفف التوتر اللي واقع عليهم. فهذا النظام هو نظام مريح، وكذلك يعزز التخصصية لأنه بيربط المباحث اللي بدرسها الطالب في هذا النظام مع قبول الجامعة، وبالتالي هو يفترض أن يكون مؤهل أكثر للدراسة الجامعية لأنه أخذ مواد تخصصية في الثانوية العامة ترتبط بالتخصص الجامعي اللي بده يدرسه.
1: نعم دكتور، هل جميع الأسئلة اختيار من متعدد؟
2: يعني نمط الامتحان، احنا طلاب جيل 2008 المسار الأكاديمي في الجزء الثاني من الامتحان العام اللي هي مواد السنة الثانية التخصصية بأكملها اختيار المتعدد، كل ورقة امتحانية فيها 50 سؤال. مواد السنة الأولى تبقى بنفس النمط السابق المعتاد، التربية الإسلامية وتاريخ الأردن بأكمله اختيار متعدد، اللغة العربية واللغة الإنجليزية هناك شق إنشائي يتضمن موضوع تعبير وزنه 30% و70% أسئلة اختيار متعدد. طلاب المسار المهني بيتك عندهم بتقدموا لأربع مباحث بنفس نمط السنة الأولى من جيل 2008، يعني تاريخ الأردن والتربية الإسلامية اختيار متعدد، اللغة العربية واللغة الإنجليزية هناك 30% منها هي إنشائية تتضمن كتابة موضوع تعبير.
1: دكتور، كما تعلم المحافظات والقرى الأردنية بعضها تعاني من ضعف وقلة وسائل النقل العام، هنا أسألك في حال تأخر طالب بالوصول إلى قاعة الامتحان ووصل بعد 10 دقائق من بدء الامتحان، كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟
2: شكرا على هذا السؤال دكتورة. يعني أولا احنا فيما يخص قاعات الامتحان، إذا المسافات البعيدة إذا كانت، لأنه قاعاتنا مركزية في الغالب، إذا كانت في بعض الأطراف وبعض البوادي إذا كانت المسافة تزيد على 10 كيلومترات، فتتكفل وزارة التربية والتعليم بتأمين الطلبة بنقل من وإلى القاعة. لكن إحنا زمن الامتحان للطالب وضحنا لهم بالإرشادات هو يبدأ في تمام الساعة 9:30، فإحنا بنحكي لهم دائما على الأقل كون في قاعة الامتحان الساعة 9:30، وبالفعل هو يقرع الجرس 9:30 ببلش الطلاب يدخلوا قاعات الامتحان غرفهم والجلوس على مقاعدهم في 9:30، وبتستلموا أوراق الماسح الضوئي ودفاتر الإجابة وبدأوا بكتابة معلوماتهم. فهو فعليا احنا الإجراءات تبدأ من 9:30. الآن على 10 تغلق الأبواب لأنه هناك إجراءات مربوطة بزمن وإجراءات دقيقة، يعني تفتح مغلفات الأسئلة في تمام 10، يؤخذ عدد أوراق بعدد الطلبة، ومن ثم يعاد مباشرة غلق هذه المغلفات وتوقع عليها اللجنة المشرفة على الامتحان، ومن ثم يخزن هذا المغلف في

0: في خزانة محكمة الإغلاق وتباشر اللجنة أعمالها في الإشراف على الامتحان، وبالتالي دخول طالب بعد الساعة 10 هذا سيربك عمل اللجنة وسيعيقها عن أداء مهامها. وإحنا بنحكي وكذلك لو سمحنا بخمس دقائق تأخير، فالطالب اللي يصل قاعة الامتحان في 10:06 ما بيحكي أنا تأخرت 6 دقائق، هو بيحكي أنا تأخرت دقيقة واحدة، لأنه الطالب اللي وصل 10:05 دخل قاعة الامتحان، فهي قضية لا تنتهي. وأنا بدعو أبناءنا الطلبة أنه يراعوا الوقت الوصول للقاعة، والإحداثيات القاعة هي متاحة على بطاقة الجلوس الإلكترونية، ويستطيع معرفة الزمن المقدر للوصول للقاعة.
1: نعم. كم عدد المشتركين من ذوي الإعاقة وفي مراكز الإصلاح والتأهيل أيضا؟
0: يعني كلهم أبنائنا وكلهم لهم حق في التعليم وفي تقديم هذا الامتحان، والوزارة حريصة على توفير الترتيبات اللازمة حتى يتقدموا. نعم، إحنا عندنا 200 مشترك من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتقدموا في تلك المراكز. هناك 17 قاعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، هناك قاعة لأبنائنا الطلبة اللي بتلقوا العلاج في مركز الحسين للسرطان، بتقدموا في أماكن علاجهم في غرفهم بتقدموا للامتحان. وهناك لدينا أكثر من 600 مشترك من الطلبة ذوي الإعاقة، منهم طلبة صم وطلبة كفيفون وطلبة ضعاف بصر، هناك طلبة يعانون من إعاقات حركية وشلل دماغي وغيرها من الإعاقات، والوزارة حريصة على توفير الترتيبات التيسيرية المناسبة لكل إعاقة. يعني الطلاب اللي عندهم إعاقات حركية يراعى أنهم يوضعوا في الطوابق الأرضية، الطلاب اللي بيحتاجوا لتوفير كاتب وقارئ، الطلاب اللي بيحتاجوا لتكبير أوراق الأسئلة أو وقت إضافي، يعني كل هذه الترتيبات التيسيرية يتم توفيرها مسبقا لأبنائنا الطلبة.
1: نعم، متى من المتوقع أن تبدأ عملية التصحيح؟
0: عمليات التصحيح تبدأ منذ اليوم الأول للامتحانات، لأنه إحنا في عندنا نوعين من التصحيح، تصحيح أوراق الماسح الضوئي وتصحيح دفاتر الإجابة. أوراق الماسح الضوئي يتم تصحيحها منذ اليوم الأول، وهناك إجراءات كثيرة تزيد على 12 مرحلة يتم من خلالها تدقيق كافة بيانات الماسح الضوئي قبل اعتماد نتائجها، وتستمر هذه العمليات إلى قبيل صدور النتائج. تصحيح الدفاتر كذلك هي عملية دقيقة وتمر بمراحل كثيرة، ومن خلال لدينا 38 مركز تصحيح لدفاتر الإجابة موزعة على كافة محافظات المملكة.
1: نعم.
0: عادة احنا يعني الإجراءات تستمر، والوزارة بتحتاج من آخر يوم امتحان ما يقارب الشهر حتى تعلن النتائج.
1: نعم، هيئة الإعلام أصدرت أمس تعميما حازم بمنع التصوير والبث أمام قاعات امتحانات الثانوية العامة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي صادر عن هيئة الإعلام. ما أهمية هذه الخطوة دكتور؟
0: يعني هي خطوة مهمة جدا، إحنا كوزارة التربية والتعليم في تنسيق مستمر بيننا وبين هيئة الإعلام والجهات ذات العلاقة لضمان عدم قيام أي جهات أو منصات تعليمية بالتصوير الميداني أمام القاعات خلال فترة امتحانات الثانوية العامة دون الحصول على التصريح الرسمي المسبق من هيئة الإعلام. يعني هذا من شأنه أنه يساعد على توفير بيئة نفسية مستقرة لأبناء الطلبة أثناء فترة الامتحانات، ويضمن أدائهم في أجواء هادئة بعيدا عن المؤثرات والضغوطات. طبعا احنا نشكر يعني وسائل الإعلام اللي بتلتزم بمعايير المهنية والمسؤولية وبتنقل المعلومة بدقة موضوعية، لكن مش مع الممارسات الصحفية اللي تنتسب إلى مهنة الصحافة وهي بعيدة عنها ولا تلتزم بأخلاقيات المهنة وتشتت أبنائنا وتثير قلقهم.
1: نعم دكتور، القاعات الامتحانية هل هي مؤمنة بكافة ما يحتاجه الطلبة من تهوية مناسبة ومراوح، خصوصا احنا بفصل الصيف؟
0: يعني بالتأكيد هاي من الأساسيات اللي بتركز عليها وزارة التربية والتعليم، كل ما يلزم أبنائنا الطلبة في قاعات الامتحان ويسهل عملية التقدم هو متوافر في قاعات الامتحان، وهذا يتم العمل عليه من شهور من إجراء صيانة ومن توفير مقاعد مريحة. يعني قاعاتنا مزودة أولا بملصقات إرشادية بتوضح لأبنائنا الطلبة إجراءات الامتحان وأماكن جلوسهم، منشورة هذه بالمرات وبالساحات، كذلك هناك تكييف، والقاعات اللي ما بتوفر فيها تكييف هناك عدد مناسب من المراوح في كل غرفة امتحانية، هناك مياه شرب تقدم لأبنائنا الطلبة، كذلك القرطاسية وكل ما يحتاج الطالب من أقلام وآلات حاسبة هو متوافر. عشان هيك بنحكي لهم أنه يحضروا فقط ببطاقة إثبات الشخصية، ولا داعي لإحضار أي شيء من أقلام،
1: كل شيء
0: أو
1: متوفر
0: أوراق
1: داخل القاعة.
0: بالتأكيد.
1: نعم دكتور، فيما يتعلق بمكافحة الغش، كيف ستضبطون عمليات الغش؟
0: يعني احنا حريصين جدا على نزاهة الامتحان.

0: وعدالته لجميع أبنائنا الطلبة. وإذا بنحكي عن المحاولات الغش فهي محاولات محدودة. إحنا بالدرجة الأولى يعني نعتمد كثيرا على حرص أبنائنا الطلبة على سلامة امتحاناتهم والالتزام بتعليمات الامتحان. هذه التعليمات والإرشادات الناظمة للامتحان متوافرة على بطاقات الجلوس لأبنائنا الطلبة، وكذلك منشورة على لوحات الإعلانات في مركز الامتحان. وإحنا بنحكي لأبنائنا الطلبة وبنذكرهم دائما أنه يلتزموا بهذه التعليمات والإرشادات سلامة لامتحاناتهم، وحتى ما يتعرضوا لأي عقوبة لمخالفة تعليمات الامتحان. إحنا بالنظر إلى الدورات السابقة نسبة الالتزام من أبنائنا الطلبة هي عالية جدا، عدد المخالفين لتعليمات الامتحان لا يصل بحد الأقصى إلى 1%، لكن إحنا بننظر للعدد الكبير للطلبة واللي يقترب من 200,000. يعني لو 1% خالف تعليمات الامتحان، هي عندنا 2000 طالب خالفوا تعليمات الامتحان، لكن هذا العدد هو عدد محدود مقارنة بالعدد الكلي للطلبة. هناك إجراءات الوزارة بتطبقها، هناك تفتيش يدوي وإلكتروني قبل دخول الطلبة، هناك أجهزة تشويش في بعض قاعات الامتحان. احنا خاطبنا هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لحجب تطبيقات التراسل كالواتساب والمسنجر داخل مراكز الامتحان. اللجان المشرفة على الامتحان بتنبه يوميا على الطلبة قبل دخولهم غرف الامتحان بعدم الدخول بأي وسيلة اتصال أو وسيلة غش. هناك لجان إشرافية من مركز الوزارة بتشرف على إجراءات عقد الامتحان في القاعات وتتأكد من الالتزام بالتعليمات الناظمة.
1: نعم، كنت معنا مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الدكتور محمد شحادة. بوركت جهودكم وكل أمنيات التوفيق لطلبتنا الأعزاء في هذا الاستحقاق التربوي والامتحان المفصلي في حياتهم.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: يعطيكم العافية.

0: بعد توقف حكم الإعدام لسنوات في الأردن، تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 مدانين بقضايا إرهابية وجنائية مدانين في قضايا تدخل ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة، وتأكيدات حكومية على لسان رئيسها عن توجه لتعديل القانون لتطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع بحق كبار التجار ومهربي المخدرات، ليشمل أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية والذين سينفذ الحكم بحقهم تباعا. في حلقة اليوم نناقش الرسائل القانونية والأمنية والمجتمعية ورسائل الردع وراء تنفيذ الإعدامات الأخيرة في الأردن مع رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور فواز البقور. أهلا بك دكتور عبر الإذاعة الأردنية.
1: الله يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين، أهلا وسهلا فيك.
0: دكتور، ما الرسائل القانونية والمجتمعية والأمنية وراء تنفيذ الإعدامات الأخيرة في الأردن؟
1: صحيح أن تنفيذ حكم الإعدام بعد فترة طويلة من توقف حكم الإعدام يوجه رسائل عديدة إلى بداية إلى المجرمين الذين ارتكبوا جرائم تمس أمن الدولة وأدت إلى وفيات أو استشهاد بعض رجال الدولة من الأمن العام من الجيش من غيره. رسالة أخرى إلى كل شخص من تسول له نفسه ارتكاب جريمة تمس الجيش أو الأجهزة الأمنية. رسالة أخرى أيضا توجه الدولة إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية خط أحمر. رسالة أخرى أيضا توجه إلى الشارع بأن الدولة جادة في إنفاذ القانون وإنفاذ عقوبة الإعدام وبالتالي توفر الأمن والسلم المجتمعي. هذه الرسائل تقريبا اللي وجهتها الدولة من خلال تنفيذ عقوبة الإعدام.
0: نعم، كرئيس سابق لمحكمة أمن الدولة، ما هي المراحل التي يمر تطبيق عقوبة الإعدام في الأردن من بداية إعلان الحكم حتى التنفيذ؟
1: يعني بداية تصدر المحكمة حكم الإعدام في محكمة أمن الدولة، ثم ينقل الملف إلى محكمة التمييز اللي صار إلى تطبيق هذا الملف والتأكد من تطبيق القانون وعدم وجود أي ثغرة في قرار الحكم. بهذه الحالة بعد أن أصبح القرار قطعيا يرفع الملف إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة. طبعا عند تنفيذ حكم الإعدام فإن النائب العام لمحكمة أمن الدولة حسب نص القانون هو الذي يوصي بتنفيذ عقوبات الإعدام مع رفع ملف القضية كاملا إلى معالي وزير العدل. وزير العدل يقوم برفع هذا الملف مع التوصية التي أرفقها النائب العام لمحكمة

0: وزاره امن الدوله الى مجلس الوزراء. مجلس الوزراء في هذه الحاله يدرس القضيه، فاذا ما اوصى بتنفيذ عقوبه الاعدام فان الملف يرفع الى مقام جلاله الملك حفظه الله.
1: نعم.
0: اذا وشح هذا التوصيه وهذه الملف القضيه بالاراده الملكيه الساميه فان قرار التنفيذ يصبح واجب التنفيذ. هذه المراحل تقريبا اللي يتم فيها تنفيذ عقوبة الإعدام. بعد ذلك بعد أن يوشح الملف والتوصية بالإرادة الملكية السامية يعاد الملف إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة ووزير الداخلية. معالي وزير الداخلية يتولى تنفيذ الإجراءات التنفيذية، يوعز إلى إدارة السجن، يوعز إلى الجهات المعنية التنفيذ. نائب العام يجب أن يحضر أو مساعده تنفيذ عقوبة الإعدام، مدير مركز الإصلاح، طبيب السجن، أحد رجال الدين، مدير الشرطة، مدير مركز الإصلاح. وبعد أن يتم نقول حضور كل هذه الأطراف المعنية يتم التنفيذ في مكان معين عبارة عن غرفة معدة لتنفيذ عقوبة الإعدام. ومعلوم أنه بالأردن تنفيذ عقوبات الإعدام يتم في مركز إصلاح وتأهيل السواقة لتوفر البنية التحتية، وعادة ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام في الوقت المبكر صباحا.
1: نعم.
0: بطبيعة الحال بعد تنفيذ عقوبة الإعدام يقوم كاتب المحكم بعمل محضر بأن العقوبة نفذت، ويقوم الأطراف المعنيين بالحضور اللي هو النائب العام أو مساعد النائب العام وكاتب المحكمة وطبيب السجن وأحد رجال الدين ومدير مركز الإصلاح بالتوقيع على هذا المحضر. وقبل أن ينفذ تنفيذ عقوبة الإعدام بلحظات يتم سؤال الشخص الذي سيتم تنفيذ عقوبة الإعدام فيه إن كان عنده طلبات. بعض الأشخاص يطلب أن يصلي، بعض الأشخاص يطلب أن يقرأ قرآن، بعضهم يطلب الشهادة، بعضهم يعني أن يؤدي ركعتين صلاة. فتنتهي تنفيذ عقوبة الإعدام بهذا المحضر وهذه الطلبات.
1: نعم، الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تعديل القانون بما يضمن تطبيق عقوبة الإعدام على نطاق أوسع بحق كبار التجار ومهربي المخدرات ليشمل أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون الأردنية والذين سينفذ الحكم بحقهم تباعا. كيف تقرأ ذلك؟
0: يعني أنا خليني قبل ما أحكي أجاوب على هذا السؤال في سؤال آخر، ما هي عقوبات الإعدام اللي واردة بقانون المخدرات؟ عقوبات الإعدام إذا كان هناك اشتراك مع عصابات دولية العقوبة إعدام. إذا تمت مقاومة رجال مكافحة المخدرات عند المداهمة واستخدم السلاح وتم قتل أو استشهاد أحد رجال مكافحة المخدرات في هذه الحالة فإن العقوبة الإعدام. هذه تقريبا الحالات اللي يتم فيها عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات، إضافة إلى أيضا عقوبة الإعدام تكون في قضايا القضايا الإرهابية، قضايا المتفجرات، استخدام المتفجرات أو استخدام الأسلحة النارية في قتل رجال الجيش أو الأمن العام. هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي يتحدث عنها مع دولة رئيس الوزراء، هذا حقيقة في أعتقد أن هناك تهم في قانون المخدرات. الدولة ستعمل على رفع العقوبة بدل أن تكون 20 عام أو مؤبد ترفع إلى عقوبة الإعدام، لكن من غير الواضح ما هي القضايا أو التهم التي سيتم رفع العقوبة فيها إلى الإعدام. الآن في عقوبات إعدام كما تحدثنا في قانون المخدرات، لكن الدولة تريد أن ترفع بعض العقوبات لبعض الجرائم للحد من قضايا المخدرات، لكن الغاية الآن حقيقة غير واضح الأمر أي تهم سيتم رفع عقوباتها إلى الإعدام.
1: نعم، تنفيذ هذه العقوبات لم يكن رد فعل انفعالي أو طارئ، بل تم بعد أن استنفذت الحكومة كافة المراحل القانونية والقضائية المطلوبة لتصبح هذه الأحكام قطعية. حدثنا عن هذا الجانب.
0: بالتأكيد أنه لا يتم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد صيرورة قرار الحكم قطعي.
1: نعم.
0: متى تصبح قرارات محكمة أمن الدولة قطعية؟ بعد أن تتم المصادقة عليها من محكمة التمييز. ومحكمة التمييز بالمناسبة عندما تنظر قرارات محكمة أمن الدولة فإنها تنعقد من 5 قضاة، هذا جانب. وجانب آخر فإنها تنعقد بصفتين، صفة قانونية وصفة واقعية. محكمة التمييز بالأصل هي تراقب تطبيق القانون، هل طبق القانون بشكل صحيح، لا تدخل في القناعة الوجدانية للقاضي. لكن محكمة التمييز عندما تنظر في قرارات محكمة أمن الدولة فإنها تمارس صلاحيتين، صلاحية قانونية وصلاحية واقعية، أي أنها تستطيع أن تملك بما كان يجب على محكمة أمن الدولة أن تحكم به. يعني تستطيع أن تخفض العقوبة، تستطيع أن ترفع العقوبة. محكمة التمييز عندها صلاحية واسعة في هذا المجال، القانون أعطاها صلاحية واسعة. بعد أن يصبح القرار قطعيا بتصديقه من محكمة التمييز يصبح خلينا نقول جاهز للتنفيذ. زي ما تحدثنا قبل قليل متى يتم تنفيذ عقوبات الإعدام؟ بعد رفع الملف من عند النائب العام لمحكمة أمن الدولة مرفق بتوصية وبيان أسباب تنفيذ عقوبة الإعدام بالمراحل اللي تحدثنا عنها معالي وزير العدل مجلس

0: الوزراء إلى مقام جلالة الملك.
1: نعم، عودة تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن يعزز سيادة القانون ويرسخ الردع العام، كيف تقيم هذا التوصيف القانوني؟
0: حقيقة بالتأكيد، يعني خلينا نحكي شغلة، عقوبة الإعدام هي أخطر عقوبة تواجه الإنسان على وجه الكرة الأرضية. ما في أشد من عقوبة الإعدام، لا مؤبد ولا سجن 10 سنوات ولا غيره. تنفيذ عقوبة الإعدام تعني إنهاء حياة الإنسان، وبالتالي لما يبدأ الآن تنفيذ عقوبة الإعدام بالتأكيد بتحقق الردع العام. يعني أنا عندي توكلت بعض الأشخاص أيام في فترات سابقة وتم تنفيذ، أو خلينا نقول حكموا بالإعدام. الآن بدأ البعض يتواصل شو في الآن موقف، في تنفيذ، ما في تنفيذ كذا، فبالتالي شكلت بالتأكيد شكلت ردع لما واحد يعني يخطر باله أنه يرتكب جريمة أمام الأمن العام أو بحق الجيش أو إلى آخره، فبالتأكيد أنه راح يكون بباله عقوبة إعدام. هذه العقوبة الإعدام عقوبة رادعة جدا، ما في أخطر من عقوبة الإعدام بالتأكيد. نعم. أنها تشكل ردع عام، تشكل أمن وسلم مجتمعي.
1: نعم، كنت معنا رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور فواز البقور، أهلا بك دكتور عبر الإذاعة الأردنية.
0: شكرا
1: شرفتنا.
0: الإذاعة الأردنية، الله يعطيك العافية جميعا.

0: إلى هنا نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، شكرا لطيب المتابعة، دمتم ودام الأردن.
1: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الموجز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. الأردن يعزي حكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وتسببا بأضرار جسيمة في العاصمة كاراكاس. الأردن يرسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية لدعم الأشقاء هناك. استشهاد شخصين في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان ومقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران. محليا المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيه لعام 2026 تبدأ اليوم. طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحار نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أسعد الله صباحكم مستمعينا بكل الخير والمحبة، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نوافذ. يمكنكم الاستماع إلينا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أو عبر تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. يمكنكم أيضا مشاهدتنا والاستماع إلينا عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. في بداية هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ولكم تحيات علم العبادي وزين بشابشة.
1: أنا وحق راسك العالي يا ردن والله تحلالي.
0: ومني على الجبور يسعد صباحكم.

وفي هذا الصباح مستمعينا دعواتنا الصادقة وقلوبنا مليئة بالأمل إلى أبنائنا وبناتنا طلبة التوجيه الذين يبدأون أولى خطواتهم في امتحاناتهم اليوم. لا تجعلوا الخوف يتسلل إلى قلوبكم، فأنتم ثمرة جهد طويل وساعات من المثابرة والتعب. ادخلوا إلى قاعات الامتحان بثقة وهدوء، اقرأوا الأسئلة بعناية وتذكروا أن هذه المرحلة مهمة لكنها ليست مقياساً وحيداً لقدراتكم وأحلامكم. كل أمنيات التوفيق والنجاح لكم، وأن يكلل الله جهدكم بالتميز ويمنحكم الطمأنينة. ارفعوا رؤوسكم عالياً واجعلوا من هذا اليوم بداية جميلة لتحقيق ما تطمحون إليه. الأردن كله يدعو لكم ويفتخر بكم، فأنتم صناع الغد وأمل المستقبل.

وفي كل عام مستمعينا، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة تتبدل ملامح البيوت الأردنية، ساعات طويلة من الدراسة، دعوات الأمهات، قلق الآباء، وأحلام كبيرة تسكن عيون الأبناء، وبين صفحات الكتب وأوراق المراجعة قد يغيب عن أذهاننا أن أبنائنا الطلبة لا يحتاجون فقط إلى التحصيل

0: علمي، بل إلى من يطمئن قلوبهم ويخفف عنهم الخوف ويمنحهم شعور الأمان والثقة. وفي هذه النافذة مستمعينا نتوقف عند أهمية العناية بالصحة النفسية لطلبة التوجيه، ونسأل كيف نكون سنداً حقيقياً لأبنائنا، وكيف نحول بيوتنا من مساحات للضغط والخوف إلى بيئات داعمة تعزز الثقة وتمنح أبنائنا القوة لمواجهة هذا التحدي. للحديث أكثر معي على الهاتف الدكتور جلال ضمرة، رئيس قسم علم النفس التربوي والإرشاد في الجامعة الهاشمية. يسعد صباحك دكتور.
1: أهلا بيك. يا هلا
0: يا هلا. يا هلا فيك.
1: أهلا بيك ست حلا. يا هلا.
0: بداية دكتور علا.
1: علا نعم. أهلا
0: بداية
1: بيكي.
0: دكتور حدثنا عن الصحة النفسية وأهميتها في النجاح والتفوق لطلبة التوجيه.
1: حقيقة في البداية أنا حابب أشكركم، أشكرك مقدمة البرنامج ومؤدي البرنامج وإدارة التلفزيون الإذاعة الأردنية على إثارة هذا الموضوع حقيقة. وموضوع الصحة النفسية هو موضوع جدا من الموضوعات الهامة في أي إنجاز، وليس في إنجاز الثانوية العامة. فإذا مات يعني تميز أو تحلى الإنسان بسمات الصحة النفسية الأساسية لن نتوقع منه الإنجاز في جميع الجوانب الاقتصادية والرياضية والإبداعية والأكاديمية. وحقيقة أعجبت بكلام حضرتك وأنت تتحدثي تتبدل ملامح البيوت الأردنية. نعم، ويصبح الضغط ويصبح القلق ويصبح الخوف، وهذا الكلام حقيقة صحيح. إلى أي مدى امتحان الثانوية العامة عماله بأثر على متغيرات الصحة النفسية للطلبة، وخاصة فيما يتعلق في موضوع الثقة بالنفس.
0: صحيح.
1: يعني احنا دائما بنحكي إنه الطالب بدرس بدرس بدرس، لكن وقت التوجيهي مش عماله بيجيب نتائج. ليه؟ لأنه حقيقة القضية المشكلة مش بالجهد وبذل الجهد، هي المشكلة في كيفية تنظيم هذا الجهد وكيفية استخراجه واستدعاءه من جديد إلى ورقة الإجابة، بالإضافة إلى مقدار ما أتمتع به أنا كطالب من الثقة بالنفس.
0: نعم.
1: فنحن نجد أنه الكثير من التحديات أو الكثير من المشكلات اللي بتواجه الطلبة فيما يتعلق في مفهومهم للثقة بالنفس في بالامتحان، بالرغم من أنه دائما وزارة التربية والتعليم بتحكي إنه الامتحان سيكون، يعني دائما وزارة التربية بتحكي الامتحان سيكون مشابها للسنوات السابقة.
0: صحيح.
1: ودائما أنا بحكي إنه وزارة التربية والتعليم، وأنا لا أعمل بوزارة التربية والتعليم، ولكن كلمة حق تقال. أنا أسأل طلبة الثانوية العامة جميعا، هل تم مثلا توجيه سؤال في أي مادة أو مبحث من المباحث من خارج الكتاب؟ دائما الإجابة كانت لا، لا يوجد. دائما الأسئلة ويعني الامتحانات تكون من داخل الكتاب، ولكن أحيانا الطالب بسبب الضغط النفسي الكبير، القلق الكبير، سوء تعامل الأهل مع فترة الامتحانات، أحيانا بتيجي مشكلات وتأثير على الثقة بالنفس عنده ومفهومه لذاته الأكاديمي من قبل بعض الجهات اللي بتقدم مثلا خدمات التدريس أو الدوسيات أو المواد الإضافية. فبتلاقي الطالب، عفوا أخت علا، بتعرض لكم هائل وكبير جدا من الأسئلة اللي أنا بسميها الأسئلة المفلسفة.
0: صحيح.
1: الأسئلة اللي فيها الكثير من الفلسفة. الوزارة بتجيب السؤال واضح، 1+2=3. اخلصنا. انت ليش تقعد تجيب السؤال 1.5 وجبناه ونزلناه ورفعناه وقسمناه وكذا؟ فالطالب مرات بالرغم انه بكون دارس، لما يشوف سؤال زي هيك بتوتر وبيخاف، بتوتر وبخاف. فعشان هيك يعني احنا، انا بطلب من المدرسين في المدارس وبطلب من المرشدين في المدارس وبطلب من الاهل انهم ينتبهوا لهاي النقطة، يحصنوا الطلبة ضد اي شيء ممكن يعيق او يأثر على مفهومهم لذاتهم او ثقتهم النفس، ثقتهم الذاتية او ثقتهم بنفسهم فيما يتعلق في الدراسة.
0: نعم. نتحدث دكتور عن اهم علامات التوتر والقلق اللي تظهر على الطلبة خلال فترة الامتحانات.
1: نعم.
0: وكيف يمكن للطالب إدارة الخوف من الامتحان ومن النتائج أيضا؟
1: نعم، سؤال جدا مهم ست علا. يعني احنا لما نيجي نحكي عن التوتر والقلق بنتحدث عن ظاهرة نفسية متعددة المظاهر، المظهر المعرفي والمظهر الانفعالي والمظهر الجسدي الفسيولوجي. يعني

0: مثلا كثير من الحالات تعرضت علينا انه قبل الامتحان او كلما اقترب الامتحان شيئا فشيئا يصبح الطالب عنده يعاني من بعض المظاهر الجسديه، ارتفاع ضربات القلب، ارتفاع معدل ضغط الدم، زياده النبض، التعرق، الارتجاف، الام المعده، الام المعده، بعض المشكلات المعويه.
1: يمكن هاي نسميها دكتور نوبات الهلع.
0: هلا نوبات الهلع، نوبات الهلع شيء اخر اوكي، لكن احنا خلينا نربط الامور فيما يتعلق الان في الجانب الجسدي. هلا بعد الصداع، الشعور بالدوخه، هلا ايضا كذلك الضغط مرتبط ببعض الجوانب المرتبطه بالجوانب المعرفيه. انا ما راح اقدر، انا ما راح انجح، عمالي بدرس مش فاهم إشي، الماده هاي درستها 100 مره ولساتني مش متمكن منها. الحديث الذاتي السلبي حقيقه بكون ستعلى واضح جدا ومن علامات الضغط النفسي. نيجي على الجانب الانفعالي ايضا كذلك، الجانب الانفعالي جدا مهم، الشعور بالخوف، الشعور بالخوف واضح، يعني دائما الشعور بالخوف، الشعور بالارتباك، الشعور بالرعب من هذا الامتحان بشكل كثير كبير. فبتلاقي الطالب بصير يحلم بالامتحان، بصير يفكر بالامتحان. انا ما بحكي للطلاب انهم ما تعطوا قيمة للامتحان، ولكن هناك علاقة طردية ما بين القلق والأداء إلى حد ما، بعد ذلك زاد القلق قل الأداء. صحيح. يعني لازم الطالب يقلق يا ست علا حتى إنه يدرس ويجيب نتيجة، ولكن لحد ما هذه العلاقة طردية. فإذا زاد القلق بعد هذه النقطة قل الأداء، بطل قلق دافع، بطل قلق إيجابي، صار قلق سلبي يتعاكس مع الأداء ويتعارض مع النجاح ويعني القدرات والتفوق.
1: نعم. نتحدث دكتور أيضا عن دور الأهل بتقديم الدعم النفسي بعيد عن التهديد والوعيد والمقارنات.
0: شوفي ست علاء، حقيقة هذا السؤال ما حدا بيقدر يجاوب عليه إلا الأب أو الأم اللي كان عندهم ثانوية عامة. أوكي، يعني هذا السؤال، يعني أنا عندي ثانوية عامة وعندي الآن وكان عندي سابقا ثلاثة. حقيقة الأهل عامل أساسي من عوامل التوتر وعوامل التهدئة بنفس الوقت.
1: نعم.
0: يعني الأهل هم عامل أساسي. ممكن ممارسات الأهل المرتبطة بزيادة ترتبط بزيادة الضغوط على الطالب وزيادة الإرهاب للطالب وزيادة الخوف من الامتحان للطالب، تمام، وبنفس الوقت ممكن تكون سياستهم هي اللي بتخفف، هي البلسم والعلاج، بتقدم خدمات وبتقدم خلينا نحكي طمأنة وراحة للطالب. بعدين أحكي لك ست علا، نظام الثانوية العام الآن أنا بعتقد إنه مش زي نظام الثانوية العام السابق. نظام الثانوية السابق لما كان الطالب مثلا لا يحالف الحظ بالنجاح كان يعيد كل السنة. هلا الآن إذا الطالب لم يحالفه حظ في مبحث ولا مبحثين بعيدها كمان شهر شهرين ثلاثة وبينجح.
1: نظام الفصول.
0: نعم يعني بالنهاية إحنا من نفهم أبنائنا إنه حتى لو أنا ما حالفني الحظ أو ما جبت العلامة اللي أنا بنتظرها، هذه ليست نهاية العالم، هي عبارة عن خبرة وتجربة وبإمكاننا نعيدها ونستفيد منها. فالفشل بحد ذاته أو عدم تحقيق النتيجة اللي أنا بدي إياها البطمح إلها بحد ذاته، هذا ليس فشلا أوكي، وإنما هي خبرة يمكن الاستفادة منها وإعادتها ويعني تحقيق الإشي اللي إحنا بدنا إياه. الأهل جانب أساسي ست علا بتطمين الطلبة، حتى مرات اهتمام الأهل المبالغ به يا ست علا، بدناش حدا يجي عنا، بدناش نطلع عند حدا، ممنوع الصوت، ممنوع التلفزيون، ممنوع حدا يجي، ممنوع حدا يروح، ممنوع حدا يحكي، هذا كله ممكن يأثر حقيقة على يعني زيادة التوتر عند الطالب، لأن الطالب بيشعر أنه أنا مهمة جدا، يعني كبيرة جدا وخطيرة وهكذا. أنا بنصح الأهل خلوا بيوتكم في الطالب بالثانوية العامة، في بيتنا ثانوية عامة، خلوا بيوتكم عادية، خلوا بيوتكم عادية، ما تخلي البيت في توتر. هذه الإجراءات اللي احنا بناخدها داخل المنزل، بنتخذها كآباء داخل المنزل، هذا بحد ذاته ممكن ست علا يزيد التوتر عند الطالب.
1: نعم.
0: لكن ما بيعني انه انا كأب وكأم ما امسك ابني اتحدث معاه احكي معاه. يعني دائما انا بحكي للأهل يعني امتحان الثانوية العامة لن يخرج من بأي سنة من السنوات، بأي دورة من الدورات، عن الكتاب المدرسي.
1: نعم.
0: حقيقة.
1: قبل الختام دكتور، الرسالة اللي توجهها اليوم لطلبة التوجيهي ليشعروا بأنهم قادرين على تجاوز هذه المرحلة، رسالة منك.
0: كل طالب له إمكانيات.
1: نعم.
0: لا تقارن نفسك بغيرك، ابذل الجهد اللي أنت بتستطيع أنك تبذله.
1: نعم.
0: أوكي. تكون طموحاتك منطقية وعقلانية، لا هي قليلة المستوى أقل من قدراتك ولا هي أعلى من قدراتك. أوكي. حاول تستفيد من مصادر الدعم الموجودة. أكثر شخص ممكن يقدم لك دعم في مجال الثانوية العامة هو مدرس المادة، مدرس المادة الموجود في المدرسة.
1: صحيح.
0: المرشد النفسي الموجود في المدرسة. أوكي. أخ أو أخت أو جار أو ابن عم أو قريب أو صديق اجتاز مرحلة الثانوية العامة، هذا الشخص اللي ممكن يقدم لك الفائدة المناسبة. ما تشتت نفسك في الكثير من الدوسيات وبنوك الأسئلة والمنصات الإلكترونية. أدرس الكتاب المدرسي وحل أسئلة الكتاب المدرسي. تمام؟ حقيقة هذه الرسالة أنا بقدمها للطلاب.
1: شكرا لك. ختاما أنا بدي أشكرك وسعيدة بالحديث معك الدكتور جلال ضمرة، رئيس قسم علم النفس التربوي والإرشاد في الجامعة الهاشمية. كل الشكر لك على هذه المعلومات.
0: شكرا يا ست علا، بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: هلا هلا.

0: مكملين معكم مستمعينا، وحديثنا اليوم عن جمعية تساهم في دعم وتمكين السيدات وأصحاب الحرف اليدوية والمشاريع المنزلية من خلال تنظيم بازار يفتح الأبواب أمام الإبداع والعمل والإنتاج، وهي جمعية الآخاء الأردنية العراقية. هذا البازار لا يقتصر على عرض منتجات متنوعة، بل يحمل رسالة إنسانية وتنموية عميقة تؤكد أن تمكين المرأة اقتصاديا هو استثمار في الأسرة والمجتمع. وفي هذه النافذة رح نسلط الضوء على أهداف هذا البازار والفرص اللي يوفرها للمشاركين وأثره على تمكين النساء وتشجيع المشاريع المنزلية. وللحديث أكثر معي على الهاتف الدكتورة شنقول قادر، رئيس جمعية الآخاء الأردنية العراقية. يسعد صباحك دكتورة.
1: أهلا وسهلا ويسعد صباحكم.
0: يا هلا فيكي. بداية دكتورة، حدثينا عن جمعية الآخاء الأردنية العراقية، متى تأسست، رسالتها والأهداف؟
1: جمعية الإخاء الأردنية العراقية جمعية NGO من ضمن منظمات المجتمع المدني.
0: نعم.
1: تأسست عام 2005 ليومنا هذا، مرخصة من وزارة الداخلية الأردنية ومسجلة لدى سجل الجمعية وتحمل رقم وطني. تؤمن بأن العلاقات، يعني تحاول تعزز العلاقات ما بين الأردن والعراق، وأيضا تخلق شراكة بين الشعبين. من خلال هذه الشراكة تسعى إلى تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ودعم المبادرات الإنسانية والتنموية، وأيضا تمكين المرأة والشباب

0: وبناء جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية بما يخدم التنمية المستدامة بين البلدين.
1: نعم، حدثينا دكتورة عن فكرة البازار اللي تنظمه الجمعية والدوافع وراء إطلاقه.
0: هذا سؤال رائع. طبعا جاءت فكرة البازار من إيماننا بأن كثير من السيدات يمتلكن مهارات ومنتجات مميزة، لكنهن بحاجة إلى منصة حقيقية للتسويق والوصول إلى الجمهور يعني.
1: نعم.
0: لذا حرصنا إحنا على تنظيم هذا البازار ليجمع أصحاب المشاريع المنزلية والحرف اليدوية بمكان واحد، حتى تكون فرصة للبيع والتعريف من منتجاتهم وبناء شبكة من العلاقات، وأيضا ما تقتصر البازار فقط على السيدات وأيضا على شركات المتوسطة والشركات الكبرى أيضا لعرض منتجاتهم في هذا السوق.
1: نعم. نتحدث دكتورة أيضا عن أنواع المنتجات والحرف اليدوية اللي يضمنها البازار والمعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه الفعالية.
0: طبعا يضم البازار منتجات من نوعا، منها المنتجات التراثية والمنزلية والإكسسوارات والمنتجات اللي بتعتمد على التطريز والأشغال اليدوية وعلى المأكولات المنزلية والحلويات والصناعة الشموع والصابون الطبيعي وأيضا صناعة العطور والهدايا وغيرها من الصناعات المنزلية المتميزة.
1: نعم.
0: نحرص من خلالها أن تكون هذه المنتجات ذات جودة عالية وتقدم بصورة تليق بالمستهلك. يعني هذا البازار ما بيحتوي على بازار لعرض المنتوجات يعني ذات نوعية غير جيدة، لا، احنا نؤمن للمستهلك انك انت لما تزور هذا البازار بتشوف اشي غير عن البازارات اللي انت كنت تزورها من قبل.
1: نعم، اهم التحديات دكتورة اللي تواجه صاحبات المشاريع المنزلية.
0: طبعا التحديات كثيرة، منها محدودية التسويق وصعوبة الوصول للأسواق وبعدين ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف التمويل، وأحيانا أيضا هناك عدم توفر التدريب الكافي في مجالات التسويق الإلكتروني، وهذا مهم في يعني يومنا هذا لإدارة المشاريع. طبعا لهذا نحاول إحنا نكون إنه جزء من هذا الحل من خلال فتح المجال أمامهم، تدريبهم وتوفير ما ينقصهم من الأشياء والخبرة.
1: نعم، هل تقدم الجمعية دكتورة برامج تدريب أو إرشاد لتطوير مهارات المشاركات في مجال التسويق وإدارة المشاريع؟
0: نعم، دائما تعمل الجمعية على تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع شركائهم، تشمل التسويق وإدارة المشاريع والتشويق والتطوير المهني، ونطمح من خلال توسيع هذه البرامج طبعا خلال المرحلة المقبلة أن نصل إلى عدد أكبر ممكن من السيدات، ونحاول أن نعمل جرد وتواصل معهم لمساعدتهم ووضع برنامج خاص لهم.
1: نعم، نتحدث أيضا دكتورة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع من إقامة مثل هذه البازارات.
0: اللي بيكون الأثرها أثر مهم جدا. أولا الأثر الاجتماعي، أكيد أنا مؤمنة بأنه بتعمل على تعزيز شبكة من العلاقات في هذا الموضوع، وأيضا النساء بيكونوا مكنوا حالهم لتمكين أنفسهم وسرهم اقتصاديا من خلال بيع السلع اللي بيعرضوها للناس.
1: نعم، هل هناك خطط مستقبلية لتوسيع نطاق هذه الفعاليات أو تكرارها في محافظات أخرى؟
0: نعم نعم نعم، يعني حتى في هذا الحال خلال هذا البازار وهناك. نعم. أيضا يكونوا مشاركين من العراق من السيدات، إحنا عملنا هذا الموضوع إنه أثنى حتى يتبادلوا الخبرات من خلال المشاركات بين الدول العربية. طبعا إنه نسعى إنه نعمل هذا البازار لاحقا في العراق وفي محافظات ثانية لا يقتصر إلى عمان فقط.
1: نعم.
0: لأنه أصلا انطلاق فكرة البازار يعني إجت من إيماننا بأن الكثير من السيدات يمتلكن مهارات ومنتجات مميزة، يعني من هذا المنطلق إحنا حاولنا إنه نهيئ هذا البازار اللي بتكون حلقة تواصل بين كل الأطراف.
1: نعم، الرسالة

0: اللي تودين دكتورة توجيهها للسيدات اللواتي يمتلكن مهارات أو مشاريع منزلية ولم يبدأن بعد بخطواتهن الأولى؟
1: الرسالة المهمة بدي أوصلها، لابد إنه هي تتحلى بالصبر والإرادة وتسعى دائما التواصل مع جهات معينة، سواء مع مؤسستنا أو مؤسسات ثانية مشابهة لمؤسساتنا، يعني
0: نعم،
1: لحتى يوفروا لهم الفرصة ويمنحهم المشاركة لعرض منتجاتهم ولتحقيق دخل مباشر واكتساب عملاء جدد. وطبعا أيضا أوجه رسالة أنه يبنوا الثقة بالنفس، يفتحوا أمامهم فرصة للمشاركة والتعاون مع شركات ومؤسسات مهتمة بدعم المشاريع الصغيرة.
0: نعم، ختاما أنا بدي أشكرك وسعيدة بالحديث معك الدكتورة شنقول قادر، رئيس جمعية الإيخاء الأردنية العراقية، كل الشكر لك.
1: شكرا لكم وشكرا لمحضرتكم الكريمة.
0: يا هلا فيك، حياك الله.
1: تحياتي.

ومكملين معكم مستمعينا وفي فقرتنا لليوم فقرة من كتاب، وهي من كتاب العادات السبع للناس الأكثر فاعلية للمؤلف ستيفن آر كوفي. فكرة الكتاب مستمعينا: من أبرز كتب تطوير الذات في العالم، يطرح مجموعة من العادات اللي تساعد الإنسان على بناء شخصية متوازنة وناجحة من خلال تحمل المسؤولية، تحديد الأولويات، وتحسين العلاقات مع الآخرين، والسعي المستمر أيضا نحو التطور والنمو. ويركز المؤلف مستمعينا على أن النجاح الحقيقي لا يقوم على الحلول السريعة، بل على تغيير العادات والسلوكيات اليومية اللي تشكل حياتنا ومستقبلنا. ويقول الكاتب مستمعينا أننا لا نصنع مستقبلنا بقراراتنا الكبرى فقط، بل بعاداتنا الصغيرة التي نكررها كل يوم. فكل اختيار نقوم به اليوم مهما بدأ بسيطا يرسم ملامح الغد الذي نريده لأنفسنا. وبين الانشغال بتغيير الظروف، يدعون الكاتب مستمعينا إلى أن نبدأ بتغيير أنفسنا أولا. فالتغيير الحقيقي يبدأ من الداخل، ومن الإيمان بأن الإنسان قادر دائما على أن يصبح نسخة أفضل من ذاته. ولعل أجمل ما نتعلمه مستمعينا من كتب تطوير الذات أن رحلة النضج لا تتعلق بأن نكون كاملين، بل بأن نستمر في التعلم وأن نمنح أنفسنا فرصة جديدة للنمو في كل يوم.

0: أهلا بكم مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين معكم ببرنامج نوافذ، حيث نفتح نافذة معكم على قصص النجاح والطموح والإبداع. ونلتقي اليوم بنموذج شبابي أردني مشرف استطاع أن يثبت حضوره وتميزه في مجال علمي دقيق وأن يحمل اسم الأردن إلى منصات دولية مرموقة. أكيد ضيفتنا اليوم عبر الهاتف الطالبة أسل البوريني، التي برزت بشغفها الكبير في الفيزياء الرياضية وحققت إنجازات وطنية ودولية لافتة، وتوجت مؤخرا باختيارها سفيرة وممثلة للأردن في مسابقة الفيزياء الدولية مقرها ألمانيا. أهلا وسهلا أسل، مبارك لك هذا الإنجاز.
1: أهلا وسهلا، جدا سعيدة بتواجدي معكم بالإذاعة الأردنية.
0: حياك الله. يعني بالبداية أسل، عرفينا بنفسك، كيف بدأت علاقتك وشغفك بعالم الفيزياء؟ تفضلي.
1: أولا يعني بدأ شغفي بطريقة قد تبدو مغايرة، فلم يكن بالفيزياء بداية بل كان بالرياضيات. جميل. وكنت جدا شغوفة بإثبات أي مسلمة بأخذها، ما كنت أقبل المسلمات الرياضية من غير أي إثبات، فكنت دائما أضع بجانب أي فكرة بأخذها proof بحيث أنه أرجع لها وأثبتها من الصفر. فالمتعة فعليا كانت بالنسبة لي بالفيرست principles، بالمبادئ الأولى. هلا أول صدام لي مع الفيزياء كان لأول مرة بالصفوف الأساسية الأولى، لما جربت لأول مرة دراسة الجاذبية، فكان بالنسبة لي كان موضوع جدا مشوق، كيف أن الكون يتكون من space time fabric، وهذا النسيج ينحني بناء للطاقة والكتلة. فحاولت يعني فعليا كنت جدا متحمسة أعرف كيف يعبر رياضيا عن هذا الانحناء، فكنت متخيلة حتى أن خلف هذا الموضوع حيكون في هندسة كبيرة ورياضيات كبيرة بتوصف هاي الهندسة، بتوصف هذا الانحناء. لما بدأت أبحث بالموضوع يعني اصدمت بداية باللغة العالية، اللغة الرياضية العالية، على الرغم من حبي للرياضيات. فكان بداية أول خطوات لإلي لتعلم الكالكولس، يعني كان محاولة جيدة كبداية بالصفوف الأساسية لتعلم التفاضل والتكامل، لأنه فعليا الرياضيات والفيزياء هم وجهان لعملة واحدة. وبالنسبة لي كانت الفيزياء هي يعني رياضيات لكن فيها حياة.
0: جميل أسل، ما الذي جذبك تحديدا إلى الجانب الرياضي للفيزياء وإلى عالم النمذجة والاشتقاقات الرياضية؟
1: هلأ صراحة كان بسبب حبي الشديد لإثبات أي شيء، يعني ممكن لحد الآن لازلت كذلك، يعني ما بحب أخذ القوانين كمسلمات، إنما بحب أشوف كيف
0: ما شاء الله عليك
1: أصلاً كيف تصنعها.
0: متى شعرتي أن الفيزياء بالنسبة لك ليست مجرد مادة دراسية وإنما شغف حقيقي؟ يعني أصل أنت من مدارس الملك عبدالله للتميز في جرش، مظبوط؟
1: نعم. هلا بصراحة الفيزياء يعني بقدر أحكي هي المجال الوحيد اللي بتشبع الفضول تبعي. لما لأول مرة سمعت عن الأولمبياد العلمي المقام من قبل جمعية المواهب العلمية الثقافية، كان شيء بالنسبة لي جدا محمس لأول مرة سمعت عنه، فشاركت مرتين بأولمبياد الفضاء والفلك ثم أولمبياد الفيزياء، وتمكنت من الحصول على المركز الأول على مستوى المملكة بهذا الأولمبياد. وكان بصراحة تجربة جدا شيقة، لأنه بيبرز الجوانب التحليلية بالفيزياء والتنافس مع الطلاب من مختلف أنحاء المملكة.
0: جميل، حققت المركز الأول على مستوى المملكة في أولمبياد الفيزياء الوطني، ماذا يمثل لك هذا الإنجاز كأسل شخصيا؟
1: بصراحة يعني مبين لإلي أنه دائما الواحد الطالب دائما بيكون في عنده نظرة أنه مستحيل أجيب مركز يعني على مستوى

0: المملكة، دائما بيكون مفكر حيكون يعني تحدي صعب، ودائما بيحكي كلمة مستحيل. فيعني هاي رسالة لكل الطلاب، دائما الواحد يرفع المستوى، يدفع حاله بأعلى مستوى ممكن، يحط حاله بتحدي بحيث يلغي كلمة مستحيل من قاموسه، ولا سيما بالمسابقات العلمية، ويكون
1: ما شاء
0: عنده
1: الله،
0: ثقة إنه ينافس طلاب من مختلف أنحاء المملكة، ومن ثم ينتقل دوليا ينافس طلاب.
1: جميل، ما شاء الله عليك يا أسهل. أيضا حصلتي على المركز الثاني وطنيا في مسابقة الفلك والفيزياء الفلكية، كنت ضمن أعلى 7% عالميا. كيف تصنفين أو تصفين الـ IAAC الدولية تجربتك فيها؟
0: نعم، هلا مسابقة International Astronomy and Astrophysics Competition كانت يعني تجربة جدا رائعة. هلا هي مسابقة دولية كما ذكرتي، وبيكون فيها طلاب من مختلف أنحاء العالم بمختلف المراحل، في طلاب مدارس، في طلاب جامعات، في طلاب ماستر. أذكر كان في معنا طلاب ما هم ماستر إن فيزيكس، وإحنا نفسناهم بنفس الأسئلة، ففعليا كان المستوى جدا عالي، لكن بفئات عمرية مختلفة. هلا بس حابة أنوه لشغلة بهاي المسابقة، إنها هي بتعتمد على الطالب مش كطالب عادي، إنما كباحث. فهي بتحط الطالب بمرحلة بحيث إنه تعرض عليه مشكلة، لما تعرض المشكلة عليه فهو بصير يفكر بفرضيات بناء على معرفته بالقوانين الفيزيائية والأدوات الرياضية اللي عنده، بحاول إنه يعني بيكون في جانب نمذجة، يعني
1: نعم.
0: يعمل صياغة للمشكلة عن طريق اشتقاقات طويلة، عن طريق محاولات طويلة، بالنهاية بس يتوصل لصيغة رياضية بتعبر عن هاي المشكلة. هون بيبدأ يفكر شو المشكلة، يعني شو هو الشيء الخاطئ. هلا القانون ممكن يكون جميل رياضيا، ممكن يكون يعني بيرفكت رياضيا، لكن هل فعلا هو بنفس الواقع؟ بيكون في فجوة بين الواقع وبين هذا القانون. فبصراحة كانت من أجمل المسابقات اللي شاركت فيها، لأنها بتحط الطالب محل الباحث العلمي، ما بتخاطبه كطالب إنه يحفظ قانون ويطبق عليه، لا،
1: صح،
0: بتخليه يفكر أكثر، بيكون في تفكير نقدي، في تنافس قوي جدا، ولا سيما إنه يعني كان دوليا.
1: نعم،
0: فورجاني كيف إنه الطالب ممكن ينافس عالميا، وممكن إنه نجيب أحسن مراكز دولية ونمثل اسم الأردن بأسمى صورة.
1: صحيح. تم اختيارك مؤخرا سفيرة وممثلة للأردن في مسابقة الفيزياء الدولية في ألمانيا، حدثينا عن هذا الاختيار، ما المهام التي ستقومين بها؟
0: هلا بداية يعني أجل هذا الترشيح نتيجة للمشاركات السابقة والتواصل. هلا هي مسابقة International Physics Competition هي مقرها بألمانيا بهايدلبرغ، لكن هي فعليا يعني هلا احنا بنعرف هايدلبرغ هي يعني عاصمة العلوم، عاصمة الفيزياء بألمانيا، وبالنسبة لهاي هي شبكة علمية رقمية فيها طلاب باحثين من مختلف أنحاء العالم. يشترط أن الطلاب السفراء للدول يكونوا يعني إما ثانوية، مدرسة ثانوية، أو حتى يكونوا يعني طلاب جامعيين. هلأ بداية يعني أنا صح جدا شغوفة بالفيزياء وجدا شغوفة بالرياضيات، بس لا بده يكون إلي أثر بالأردن، لا بده يكون إلي أثر بالمجتمع
1: صحيح.
0: تبعي، ولا سيما أنه الفيزياء دائما معروفة أنها مادة صعبة عند الطلاب. فبحب انه يكون عندي اثر اكثر، انه بحيث انه يعني يكون لي دور انشر الفيزياء بالمجتمع تبعي، اخلي الطلاب يحبوا يشاركوا بالاولمبياد العلمي، يحبوا يشاركوا بالمسابقه المسابقات الدوليه، ويكون عندهم قدره على التنافس دوليا.
1: نعم، شعورك عندما وجدت نفسك ضمن شبكة عالمية تضم طلابا وباحثين من دول مختلفة؟
0: بصراحة ورجتني عالمية العلم، يعني جدا جميل انه الاسم اسمي كان مرتبط بالاردن، يعني طالبة اردنية مثلت الاردن بهاي المسابقة، لا سيما انه كما حكيت سابقا بانه المسابقات الدولية بيكون فيها جانب بحثي، يعني جانب جدا قوي. فلما نتطلع يكون اسمي مع يعني الاردن مذكور جنب دول العالم الثانية من امريكا، كندا، باكستان، الصين، اليابان، نجد انه فعليا العلم يعني هو شيء عالمي، وحلو جدا يكون في تواجد اردني بهيك مسابقة.
1: جميل. في تحديات واجهتك أسهل، خاصة أنه أنت شاركتي كمان في مراحل متقدمة تضمنت قراءة أوراق بحثية وتحليل مسائل علمية معقدة، يعني إلى أي مدى أسهم ذلك في تطوير قدراتك العلمية؟
0: هلا بصراحة بالنسبة للأوراق البحثية، نعم كان هنالك أوراق بحثية ورقتين من نيتشر أسترونومي، وكانوا جدا مميزات. هلا احنا بنعرف الأوراق البحثية هي شيء يخص العلماء والباحثين الأكاديميين، مو
1: صحيح.
0: طلاب المدارس. فهون يعني بقدر أحكي زي ما حكيت سابقا، دفعت حالي لأعلى مستوى، إنه قرأنا أوراق بحثية وحللناها على الرغم من إنه مستواها جدا عالي، وكان في توجيه من دكتور حنا صابات. طبعا لازم الطلاب دائما انهم ما يفكروا بانه الشيء صعب، لازم دائما يحاولوا يقراوا اوراق بحثيه، ما في مشكله انه الطالب يجرب كتجربه،
1: جميل.
0: لانه هي فعليا بدات كتجربه، حكيت خليني اجرب. وكل مره يعني كل مسابقه لي، كل مشاركه لي كانت عباره عن تجربه بالبدايه، وبعدين صارت عباره عن يعني انجاز، تحولت لشيء يعني يفتخر به وشيء بمثل فيه الاردن بهيك شيء.
1: جميل، برأيك ما هي أهمية دعم المواهب العلمية في سن مبكرة، ورسالة بتحبي توجهيها للطلبة اللي بيمتلكوا شغف بالعلوم؟
0: هلا الأردن برأيي مليء جدا بالطاقات، ولا سيما من وجود حواضن، لازم يكون في حواضن تحتضن هذه الطاقات. ومن هذا المنبر حابة أوجه شكر لجمعية المواهب العلمية الثقافية الأردنية برعاية الدكتور محمد أبزاخ على الدعم والتغطية المستمرة. يعني الطلاب لازم دائما أنه يشاركوا، لازم دائما الطالب الأردني يكون عنده ثقة أنه هو بيقدر ينافس عالميا، عنده قدرة أنه يكون دائما من ضمن توب طلاب عالميا. طبعا بالنسبة لدعم المواهب كذلك، حلو جدا أن الطالب بصف تاسع عاشر أول ثانوي يأخذ تجارب صعبة، يأخذ تحديات بحيث أنه بيكشف له عن اهتمامه قبل المرحلة الجامعية. جميل. بالنسبة لي أنا مثلا يعني شفت أنه عندي اهتمام خاص جدا بالنمذج الرياضية، ببناء الإثباتات الرياضية كذلك والبراهين، فهذا شيء جدا مهم أن الطالب يجرب يعني يعرف عن حاله أكثر بهذه المسابقات.
1: ما شاء الله عليك يا أسل، يعني في نهاية هذا اللقاء طموحات بتسعين لتحقيقها مستقبلا، وأيضا ماذا يعني لك أن تمثل الأردن في المحافل العلمية الدولية؟
0: هلا صراحة يعني حابة أحكي إنه أنا لا أزال ببداية الطريق، وبطمح مستقبلا يعني الإكمال بهذا المجال، المجال الرياضي بالفيزياء، وأكمل يعني بتخصص يعني بتحديدا بالنمذجة الرياضية وبالإثباتات والبراهين، مجال اللي جدا بحبه. هلا يعني أطمح يعني دائما إنه يكون في أي أثر أمثل الأردن بمختلف المحافل الدولية، وأترك أثر ببلدي يبرز يعني قدرة الطالب الأردني على المنافسة عالميا، وما يكون مجرد طالب يعني مستهلك للمعلومة بل يكون منتج. وحابة أوجه رسالة لإلي أولا وللطلاب كذلك، المتعة فعليا ما بتكون بالنتيجة إنما بالرحلة ذاتها. هلأ النتيجة بإذن الله يعني هي رح تصير حاصل، لكن الرحلة ذاتها من فشل وتجربة وخبرة وتعلم هي فعليا اللي بتعطي الفاليو للإنسان.
1: جميل، أنا بدي أشكرك أسل البوريني، يعني أنت نموذج من النماذج الأردنية الشابة التي تثبت أن الطموح والمعرفة والشغف قادرة دائما على صناعة قصص نجاح ملهمة. إن شاء الله دائما إلى الأمام، تميز طبعا وتوفيق إن شاء الله، ويعطيك ألف عافية، ومنشوفك إن شاء الله بالمستقبل بأعلى المراتب.
0: شكرا لك،
1: حياك الله.

0: ومستمرين بهاللقاء الذي يسلط الضوء مستمعين الأحبة على واحدة من المبادرات التي أصبحت تشكل مساحة مهمة للإبداع والابتكار، وهي تحدي الرقميات الأردني الذي يفتح المجال أمام الشباب وأصحاب الأفكار الريادية لتقديم حلول وتقنيات مبتكرة تسهم في مواكبة التحول الرقمي وتعزيز ثقافة الإبداع والتنافس الإيجابي. طبعا في كل دورة من دورات هذا التحدي نشهد أفكارا جديدة وتجارب ملهمة تؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من العقول المبدعة، والتكنولوجيا أصبحت لغة المستقبل وأداة رئيسية لدعم التنمية وبناء اقتصاد أكيد قائم على المعرفة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة إيناس زيدان. صباح الخيرات وأهلا وسهلا فيك.
1: يا أهلا سجان، يعطيك العافية، ومبسوطة صراحة بوجودي معكم لحتى نحكي أكثر عن تحدي الرقميات الأردني.
0: يعني بالبداية أستاذة إيناس، ما هي أهمية تحدي الرقميات الأردني؟ ما الرسالة التي يسعى إلى إيصالها؟ تفضلي.
1: يعني أول شيء بدنا نعرف بشكل عام عن تحدي الرقميات الأردني. هو مسابقة وطنية تكنولوجية تقام بشكل سنوي، وقد أقيمت على مدار 3 سنوات متتالية لحتى تكون منصة راسخة بتستهدف طلبة المدارس في جميع أنحاء المملكة. جميل. وطبعا نجح هذا التحدي بأنه يرسخ مكانته كأبرز الأحداث التكنولوجية المدرسية في الأردن، واستقطب مئات الطلبة. هلأ كأهمية التحدي، التحدي بيكون جسر بربط بين التعلم أو التعليم، خلينا نحكي الأكاديمي، والمهارات العلمية أو والعملية الرقمية اللي بتطلبها سوق العمل الحديث.
0: نعم.
1: هلأ كرسالة، رسالته الأساسية مفادها بأنه الشباب الأردني، إحنا كشباب أردني قادرين على الابتكار والمنافسة عالميا. طبعا هذا الحكي إذا توفرت لإنا البيئة الداعمة والممكنة لحتى تمكن

0: طلبة هدول المدارس من امتلاك أدوات تكنولوجية حديثة لحتى يكونوا صناع للمستقبل الرقمي، مش مجرد مستهلكين لإله.
1: نعم، يعني مهندسة إناس، كيف يسهم هذا التحدي في اكتشاف الطاقات الشابة وأيضا تحفيز الابتكار في المجالات الرقمية والتكنولوجية؟
0: هلأ هذا التحدي بيوفر بيئة حاضنة للطلاب بحيث أنه يمنح هدول الطلاب من مختلف المحافظات بأنه يكون فرصة لإخراج أفكارهم من حيز الخيال لحيز التنفيذ، طبعا عبر مسارات تقنية متنوعة مثل اللي هي الروبوتكس، صناعة الأفلام، الألعاب الإلكترونية والمواقع وغيرها من هاي المسارات.
1: نعم، ماذا عن أبرز الأهداف التي يركز عليها التحدي سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع بشكل عام؟
0: الصراحة أبرز الأهداف اللي بركز عليها هذا التحدي والهدف الأساسي اللي هو تطوير المهارات المستقبل الرقمية وتعزيز مهارات الشخصية للطلاب مثل العرض والتقديم، العمل الجماعي، برضو إدارة المشاريع. إحنا بنبني الثقة بنفس كل طالب وبصير قادر على مواجهة أي شخص أمامه.
1: نعم، شهدت الدورات السابقة نجاحات لافتة، ما الذي يميز الدورة الحالية مهندسة عن الدورات السابقة؟ هل هناك مجالات محاور جديدة تم التركيز عليها؟
0: طبعا هلا التوسع والشمولية أهم شغلة اللي هي ميزت هذا التحدي اللي هو بنسخته الثالثة، بزيادة عدد المدارس والمشاركين بهذا النسخة. وشغلة ثانية صار في اللي هي تطوير للمسارات اللي هي المتقدمة.
1: نعم، جميل. إلى أي مدى يسهم التحدي في نشر ثقافة التحول الرقمي، أيضا تشجيع الشباب على تقديم حلول عملية بتخدم مختلف القطاعات برأيك؟
0: هلأ هذا التحدي بشكل مباشر بسهم بالتحول الرقمي، فبيبدأ من العقليات قبل الأدوات. يعني لما يتنافسوا الطلبة على تقديم مشاريع بتخدم قطاعات مثل التعليم، البيئة، الصحة، فبنشروا هاي الثقافة بين زملائهم، معلمينهم وعائلاتهم برضو.
1: جميل. الأثر المتوقع لمثل هذه المبادرات على الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن مهندسة؟
0: يعني الأثر الأساسي اللي هو تزويد قطاع تكنولوجيا المعلومات الأردني بخريجين بيمتلكوا مهارات جاهزة وعالية الجودة برضو.
1: جميل.
0: بتمثل هاي المشاريع المتميزة بهذا التحدي، خلينا نحكي نواة لشركات ناشئة مستقبلية إن شاء الله.
1: إن شاء الله. تشكل أكيد الجوائز حافز مهم للمشاركين، ماذا عن طبيعة الجوائز اللي قدمها التحدي؟ كيف تسهم أصلا في دعم أصحاب الأفكار الفائزة وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتطوير فيما بعد؟
0: هلا تشمل الجوائز مكافآت عينية وتقديرية مثل الكؤوس، الميداليات، بجدو، أجهزة رقمية، شهادات تكريم، وبرضو إلى الجانب المعنوي والفرص التدريبية، ونربطها مع اللي هي الحاضنات ومنسلط الضوء على المشاريع الفائزة لحتى يتبنوها شركات ومؤسسات تعليمية.
1: جميل. يعني احنا حكينا انه التحدي بالمشاركة مع وزارة التربية والتعليم، اكيد هاي المسابقات
0: طبعا
1: بتنشئ وبتساهم في انه يكون في جيل قادر على المنافسة والإبداع ومواكبة التطورات
0: طبعاً.
1: التقنية المتسارعة.
0: طبعا
1: أكيد.
0: هلأ طبعا بالمرونة والتكيف وبناء عقلية منافسة عالميا، فبالعالم التقني بتغير بسرعة وبسرعة فائقة خلينا نحكي. فهاي المسابقات بتفرض على الطلبة البحث والتعلم الذاتي المستمر لمواكبة أحدث الأدوات مثل أدوات التصميم الحديثة مثل اللي احنا بنحكي اللي هي لغات البرمجة والاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي هو هلا حاليا كثير منتشر وعالميا.
1: جميل. يعني احنا هون بدنا نأكد انه الشباب بيمتلكوا القدرة على تقديم حلول وافكار مبتكرة بتساهم في انه يكون في عنا مستقبل رقمي اكثر تطور وازدهار. انا بدي اشكر تواصلك معنا المهندسة إيناس زيدان، يعطيكي الف عافية وشكرا جزيلا.

0: كنا معكم اليوم مستمعينا بباقة متنوعة من فقرات برنامج نوافذ لليوم، إلى أن نعود ونلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل المرافق لي في هذه الحلقة. من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة.
1: اكتب عن ضلوعي لا تكتب عن الدفتر، اكتب عن ضلوعي.
0: ولكم تحيات علم العبادي زين بشعبشة. وكنت معكم أنا علا الجبور، دمتم بحفظ الله ورعايته، في أمان الله.
2: أردن يا أردن، مين اللي زيك؟ الشمس أمك والقمر.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. الأردن يعزي حكومة

وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وتسببا بأضرار جسيمة في العاصمة كاراكاس. الأردن يرسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين له في مدينة رام الله وجنين بالضفة الغربية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية لدعم الأشقاء هناك. استشهاد شخصين في ضربة إسرائيلية بواسطة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان ومقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران. محليا، المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزير التربية والتعليم يتفقد سير الجلسة الأولى لامتحان الثانوية العام الذي بدأ. طقس صيفي معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحر نسبيا في مناطق البادية وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم.

عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول هبوط ضغط الدم، الارتفاع والتوتر الشرياني بشكل عام، الأسباب والأعراض والخطورة. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا

0: خالد، أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد أوقاتكم، شكرا جزيلا للاستضافة. بنشكر إذاعتنا الأردنية اللي بنفتخر فيها دائما، والشكر الخاص لك كمان دكتور
0: دكتور،
1: عادل.
0: احنا بصراحة حابين نحكي عن علامات وتعريف واضح لهبوط الضغط، لأنه يعني واضح أنه أحيانا قد يكون شيء خطير. فشو المقصود بهبوط الضغط الدم؟
1: نعم أخي علي، الحقيقة أنه هبوط الضغط هو مش مرض بحد ذاته، يعني ما
0: نعم
1: بنقدر نقول أنه هبوط الضغط هو عرض، بل هو علامة قد تدل على نقص السوائل أو النزيف أو مشكلة في القلب أو تأثير دواء معين. لذلك نقول أنه علاج هبوط الضغط الحقيقي لا يكون فقط برفع الرقم، وإنما بمعرفة السبب وعلاجه.
0: يعني انخفاضه ليس مرض، ولكن ارتفاعه مرض.
1: أو عرض لمرض.
0: ارتفاع ضغط الدم
1: أيوة،
0: أو عرض لمرض.
1: أو عرض لمرض. نعم
0: يعني طيب، هلا الناس بتعتبر أنه ضغط الدم الهابط أو المنخفض علامة جيدة للجسم، قديش هذا الكلام مزبوط؟
1: لا طبعا، يعني أي شيء بنزل عن الطبيعي أو بزيد على الطبيعي أكيد مش علامة جيدة.
0: طب شو بخوفنا بهبوط الضغط؟
1: إحنا بصراحة بهبوط الضغط بنخاف من مضاعفاتها اللي بتصير،
0: نعم
1: والأشياء المهمة اللي ممكن تصير إنه مثلا يكون في عندك فقدان للوعي، يصير في مشاكل. إذا نزل الضغط نقص التروي للقلب راح تزيد، وممكن يؤدي لجلطات في القلب. طبعا عدم وصول الدم للأطراف برضو بيؤدي إلى نقص في تروية هاي الأطراف، وللأسف ممكن في مرات ممكن يؤدي حتى لبتر هاي الأعضاء. فهبوط الضغط مسألة كثير مهمة، لا تقل أهمية عن ارتفاع الضغط. للأسف عند الناس يعني بتوجهوا أنه يعالجوا فرط التوتر الشرياني أكثر ما ينتبهوا لموضوع هبوط الضغط.
0: طب الأعراض اللي يعني قد تكون يعني ظاهرة أو مؤشر عن إنه الأخ الفاضل اللي داخ أو نزل ضغطه، شو يعني كيف بتكون الأعراض وكيف بتكون؟
1: هي أهم الأعراض اللي هي الدوخة، أهم الأعراض، وأحيانا فقدان التركيز. يعني هذول أهم عرضين،
0: الدوخة
1: الدوخة وفقدان التركيز والشعور بالإعياء العام، وخاصة لما يكون مثلا المريض بوضع الجلوس وبده يوقف. إذا عنده هبوط في الضغط هذا راح ينزل ضغطه مباشرة، وأحيانا ممكن يوقع، ونتيجة السقوط هذا ممكن يؤدي لإصابات حتى في الرأس وفي أنحاء مختلفة من جسمه. فإحنا الدوخة والشعور بالغثيان أيضا شغلات مهمة جدا من أعراض هبوط الضغط.
0: يعني الإعياء، تغيير وضعية الجسم إذا كان من الجلوس إلى الوقوف،
1: نعم،
0: ممكن الواحد يشعر حاله دايخ مش
1: ممكن
0: مركز.
1: مش ويفقد التركيز للحظات، وأكيد بالتأكيد راح الاتزان يختل فراح يوقع على الأرض.
0: طب هذه
1: وفي هاي الحالة بدي أركز بس على شغلة، إنه إحنا
0: تفضل.
1: إذا شفنا مريض في هاي الحالة، بداية أهم شغلة إنه يوصل الدم للدماغ. فعشان هيك لازم في أول الإسعافات الأولية قبل ما نعمل نتأكد من النفس، وأنه والأي بي سي تبعت الطب هاي اللي بنقولها، لازم نرفع رجلين المريض حتى نتأكد أنه الدم يوصل للدماغ، وهو أهم جزء في الجسم حتى
0: يعني الخطورة أنه قل التروية
1: تروية
0: الدماغية.
1: الأعضاء. تروية الأعضاء كلها بالدم بتقل إذا نزل الضغط، لكن من أهم هاي الأعضاء اللي هي الدماغ.
0: يعني إذا نزل على الرجلين شوية فقدان مش مشكلة،
1: نعم،
0: نقص
1: لكن
0: تروية،
1: نعم لكن
0: بس
1: الدماغ لا،
0: الدماغ
1: ممكن يعمل جلطة دماغية وتكون
0: صعبة.
1: صعبة وبدون رجعة، يعني ممكن تأثر تأثير
0: طب
1: مزمن.
0: يعني كيف مقياس إنه هذا الضغط منخفض، أو كيف إنه معنى إن هبوط الضغط؟
1: هلا هبوط الضغط احنا بنحكي على قراءات بصراحة، يعني
0: أرقام.
1: أرقام احنا بنحكي. وبرضو الجسم له علاقة بالموضوع، يعني في أجسام متعودة على ضغط شوي يكون واطي، وفي أجسام متعودة على لا، ضغط يكون ضمن الطبيعي. إذا نزل شوي تكون الحساسية عنده.
0: كيف مثلا؟
1: يعني نقول واحد مثلا متعود على ضغط بين 130 على 80،

0: إذا نزل على 100 على 70 أو على 60 ممكن يشعر بأعراض ضغط، بينما غيره ممكن ينزل الضغط ل 90 على 60 وما يشعرش لأنه ضغطه أصلا هو على الحدود الدنيا من الطبيعي. في ناس اللي على الحدود الدنيا من الطبيعي يتحملوا هبوط الضغط أكثر.
1: معناته حتى الضغط الطبيعي يختلف من شخص لآخر طبعا، حتى ارتفاع ضغط الدم من شخص لآخر
0: أكيد. يعني ما في أي دراسة في الدنيا بتقول إنه الضغط لازم يكون ثابت 120 على 80 وينحكم عليه، يعني بعطيك رينج أو حد معين، إنه مثلا المريض سين ضغطه بتراوح ما بين 100 على 130 هذا يعتبر طبيعي، وبرضه إذا كان من 100 ل 70 برضه يعتبر طبيعي، وحتى ناس بتنزل ل 60 هذا الضغط الثاني الواطي زي ما بيقولوا بنتعرف عليه عند الناس يعني.
1: نعم.
0: فإذا نزل عن هذا الحد لا، أعتقد أن الأمور بتكون بدها رقابة يعني عشان ندور على أسباب لهذا الضغط، ليش نزل وأسباب ليش بطلع، يعني على الجهتين بدنا ندور. لكن خطورة هبوط الضغط كثير كثير كثير مهمة.
1: طب شو الأسباب اللي ممكن نحكيها ولو أنه يعني أكثر بساطة من الناس العادية، يعني واحد شاب صحيح العمر له دور؟
0: طبعا أكيد، يعني التحمل الشرايين الأوعية الدموية عند الشباب تتحمل أكثر، فحتى الشاب بيتحمل هبوط الضغط أكثر من واحد عمره متقدم مثلا 70-80 سنة، يعني بده يكون تحمله أقل،
1: ممكن تكون أمراض مصاحبة. نعم. ممكن نعم. تكون نعم. طيب هلأ الأعراض اللي ممكن نحكي عنها اللي تلفت النظر، غير قلت أنه ممكن إرهاق عام، دوخة، خلينا نقول ما هي الأسباب؟
0: أسباب هلأ إحنا من أهم الأسباب يعني إذا بدنا نجملها بنقول أول إشي نقص السوائل أو الجفاف،
1: سوائل.
0: هذا كثير مهم، وخاصة إحنا لما مقبلين على فصل الصيف.
1: نعم.
0: ننتبه للسوائل اللي بنشربها، وننتبه إنه نقص هاي السوائل ممكن تعمل انخفاض في ضغط الدم، وعشان هيك بنشوف الناس في فصل الصيف بيجونا بيراجعوا الإسعاف والطوارئ في نوبات من الدوخة والتعب العام، وهذا بيكون ناتج عن هبوط الضغط الناتج عن فقدان السوائل.
1: يعني احنا عايشين بالصيف، لذلك يعني رسالة من حضرتك
0: نشرب مي
1: اللي بيشتغلوا بالشمس، اللي بيشتغلوا بالشوارع، اللي بيشتغلوا
0: صحيح.
1: في المناطق المفتوحة
0: صحيح.
1: هذه نقص السوائل قد يؤدي إلى انخفاض
0: الضغط. نعم. لذلك لازم يشرب كمية وفيرة من الماء، وهي طبعا هي بتعمل تعرق شديد، يعني ارتفاع درجة الحرارة بتعمل تعرق شديد، بيصير فيه برضو نزول أو قلة أملاح مثل أملاح الصوديوم اللي لازم تتعوض بالأكل والشرب.
1: يعني التعرق كمان
0: نعم
1: يؤدي إلى نقص.
0: صحيح. هلا الإسهال والقيء برضو، أي مرض فيه التهابات معوية نزلت صار عنده إسهال وصار عنده قيء شديد برضو راح يعملنا هبوط في الضغط.
1: في الضغط.
0: وهذا برضو لازم ننتبه له، إنه خاصة عند الصغار والكبار في السن، يعني الصغار كثير الأطفال والكبار اللي هم فوق 70 برضو فوق 75 سنة ننتبه إنه درجة
1: يعني الإسهال. بخوفنا الكثير الفقدان السوائل سواء عن طريق الإسهال أو
0: العرق أو التعرق أو قلة شرب الماء.
1: نعم.
0: يعني أنه نهدر مي كثير من خلال جسمنا أو نشرب ما نشربش مي، هذول الثنتين سيئات بالنسبة.
1: نعم.
0: هلأ في شغلة ثانية طبعا أسبابها كثيرة، لكن في مثلا فقدان الدم النزيف.
1: صح.
0: النزيف بشكل عام وخاصة عند النساء وفترات
1: الحيض،
0: يعني بيفقدوا في بعض النساء بيفقدن كميات كبيرة من الدم، وهذا بيعمل برضو عندها هبوط في الضغط.
1: نعم.
0: هلأ الحوادث الإصابات أيضا كمان بتعملنا فقدان في السوائل والدم، نزيف الجهاز الهضمي، ولازم ننتبه دائما، يعني ما في غلط أنه الواحد ينتبه على برازه إذا شاف حاله بدوخ، إذا تغير لون البراز للون الأسود لازم يراجع الطبيب، أو شاف دم من في البراز أو في نهاية الحمام أو في نهاية
1: الخروج
0: أنه يراجع طبيبه حتى نعرف من وين هالدم هذا عماله بينزل.
1: نعم. هذا قد يكون سبب أصلا لفقدان سوائل
0: وفقدان دم
1: وفقدان
0: وضعف دم، يعني أنيميا الدم. نعم. في نزف بعد العملية.

0: العمليات الجراحية. في احنا عندنا مشكلة كمان في القلب، إذا كان القلب عند في فشل في عضلة القلب بيكون ضخ الدم مش كافي، وهذا الضخ اللي هو بيعطي ارتفاع لضغط الدم أو
1: صح، أو هبوط.
0: التوتر الشرياني أو هبوط. فعشان هيك برضو إن المرضى اللي عندهم فشل في عضلة القلب أو هبوط في عضلة القلب
1: معرضة أكثر.
0: معرضين أكثر لل طبعا في عندنا الأدوية اللي بتتاخذ لفرط التوتر الشرياني للضغط ما نفسها ممكن تعمل هبوط في عضلة القلب. طبعا في عندنا أمراض كمان مثل أمراض الغدة الدرقية، وهبوط في الغدة أو قصور في الغدة الدرقية أيضا بيعمل عندنا
1: هبوط في
0: هبوط في الضغط. الحقيقة
1: يعني أسباب كثير،
0: أسباب
1: بس
0: كثيرة.
1: كمان أنت ملاحظ إنه قد تكون مشابهة لأي هبوط آخر
0: صحيح،
1: سواء
0: لذلك
1: الجسم أو معادن الجسم أو محتويات الجسم.
0: صحيح صحيح، هو يعني هبوط الضغط عشان هيك احنا من قلت اول كلمة عنه انه مش مرض،
1: مش مرض،
0: هو مش
1: هي
0: مرض،
1: عرض.
0: هو عرض بيجي ناتج عن امراض كثيرة، امراض القلب بتسبب، امراض
1: سكري،
0: الاعصاب بتسبب،
1: هبوط
0: السكري،
1: السكري.
0: هبوط السكري، حتى ارتفاع السكري، تسمم الدم
1: يعني
0: بيسبب،
1: هو عرض وليس مرض،
0: هو
1: مثل ما
0: عرض وليس
1: حضرتك
0: مرض.
1: حكيت.
0: نعم
1: طيب هلا نرجع للتوتر الشرياني الطبيعي او ضغط الدم العادي اللي بنسميه ضغط الدم. يعني هو قديش، شو سببه، كيف ببلش، شو الارقام الطبيعيه، ومن ثم نحكي عن الارقام غير طبيعيه.
0: نعم هلا ما هو الضغط الطبيعي؟ خلينا نحكي
1: نعم
0: شو هو الضغط الطبيعي. احنا لما بنقيس ضغط الدم بنحصل على رقمين، مثلا نقول 120 على 80
1: 80.
0: وهذا بالمليمتر الزئبقي. الرقم الاعلى هذا هو الانقباضي، اللي هو شو يعني؟ ضغط الدم اثناء ضخ
1: قلب،
0: القلب
1: نبض القلب. نعم
0: للدم. وفي الرقم الادنى اللي هو الانبساطي اللي احنا بنسميه طبيا دايستوليك، نقول انه هذا ضغط الدم اثناء استراحة القلب بين النبضات.
1: يعني
0: هلا
1: ضخ وراحة، ضخ وراحة.
0: انقباض وانبساط، انقباض وانبساط. هلا القيمة الطبيعية المفروض انها تكون من لحد 130 والواطي 80، اكثر من هيك بيعتبر بصراحة بنقول انه في فرط توتر شرياني من الدرجة الاولى، بعديها اذا وصل لاكثر من 140 على 100 بصير من الدرجة الثانية، وبعديها خلص يعتبر المريض إذا في أكثر من قراءتين مريض ضغط. لكن اللي بنحكي عادة إنه إحنا ما نعتمد بس على قراءة واحدة في الضغط. هلأ في مستشفياتنا وفي حتى في مراكزنا الصحية في موجود أجهزة مونيتورز بحطها المريض 24 ساعة أو 48
1: صح،
0: ساعة اللي مونيتور
1: جهاز
0: للضغط، جهاز بنحطه على
1: بركبه
0: الساعد
1: بروح فيه،
0: وبروح فيه على الدار، وبعديها بيرجع لنا بعد 48
1: وانتم
0: ساعة بنعرف
1: بتقرأوا.
0: بالضبط، بنعرف متى بيزيد حتى الضغط، يعني الفترة اللي عماله بيزيد فيها الضغط الدم ومتى عماله بنزل فيها ضغط الدم إذا كان العكس. وبصراحة هذا هو يعتبر يعني بالنسبة لنا بشخص لنا مريض فرط التوتر الشرياني. بشكل عام نقول الضغط الطبيعي بده يكون من 80 ل 120، إذا ارتفع ل 130 لازم ننتبه، وإذا قل عن 80 لازم ننتبه.
1: بس يعني له علاقة بطبيعة الضغط، له علاقة بالعمر، له
0: لا
1: علاقة
0: علاقة
1: بوجود
0: بالوزن
1: أمراض،
0: والعمر وطبيعة الأكل وطبيعة الأمراض المصاحبة، يعني شغلات كثير
1: طيب هلا
0: صراحة.
1: واحد متعود على ضغطه 120 على 80 طول عمره، صار 125، مؤشر
0: لا
1: إشي
0: لا ما لا 125
1: على
0: حتى، لأنه احنا بنحط ال 120، انت لاحظ انه حكينا ال 120 ل 130 هذول ضمن الطبيعي، لكن إذا طلع أكثر من ال 130 لا بدنا ننتبه.
1: طيب الوراثة، الأهل، الأب، الأم، إذا عندهم، شو المؤشرات؟
0: يعني في دراسة احنا ما نعتمد عليها كثير الوراثة، لانه اذا بقول انه ابوي ما عندوش ضغط او امي ما عندهاش ضغط او امي
1: معناته أنا ما
0: وابوي ما
1: عنديش.
0: عندهمش ضغط معناته انا ما عنديش، لا يعني ما نعتمد عليها تماما هاي المعلومة انه، لكن الضغط يورث كما السكري يورث في نسبة منه، والضغط في نسب منه تورث، فمثل سائر الامراض الثانية يعني، لكن لا نعتمد عليها تماما في الناحية العكسية، انه اذا ما كانش عند الوالدين أو إخواني أو عماتي أو خالاتي معناته أنا بصيرش يكون
1: ممكن
0: عندي ضغط
1: لوحده يجي بدون أي
0: مية
1: مقدمات
0: بالمية
1: وبدون
0: طبعا
1: أي
0: طبعا
1: تاريخ مرضي.
0: وهو

0: احنا بنسميه القاتل الصامت، احنا ما بحبش احكيها، لكن القاتل الصامت، لانه حتى الاعراض اللي كثير متعودين عليها الناس انه احنا المريض لازم يجي بصداع، هذا الحكي مش صحيح ابدا.
1: يعني انه من علامات ارتفاع ضغط
0: انه لازم
1: إنه
0: يكون
1: صداع.
0: في صداع.
1: لا
0: أنا
1: مش لازم
0: عندي صداع ابدا مش لازم، ومش كل واحد عنده صداع عنده ضغط.
1: صح،
0: يعني بيجوا كثير على هذا الدكتور انا شكلي عندي ضغط لانه انا صداع مستمر،
1: ما له
0: علاقة. الضغط كويس، بس لازم تدور على شغلات ثانية للصداع، بدك تشوف عيونك، رقبتك، الجيوب، القلب.
1: صح،
0: شغلات كثيرة.
1: صح.
0: ممكن
1: أذانك.
0: تعمل صداع أذانك، كثير الأسباب للصداع. لا تحصرها كلها بالضغط. إذا كان عندك ضغط خلص، ما لقيتش الضغط طبيعي وشفت عندك صداع أنه تترك نفسك، لا.
1: طيب إذا واحد ضغطه 140 على 80 وما عندوش أي أعراض، ما عندوش أي شكوى، ما عنده وضغطه مستقر، شو بحاجة لدوام؟
0: لا، احنا ما بنحكي مستقر. هلا 140 خلص، احنا قلنا انه بيصير من الدرجة الأولى ضغط، مريض ضغط.
1: طيب،
0: لكن انه يكون بحاجة لدواء او لا، لا، هو بحاجة لعلاج بس مش شرط دواء. يعني العلاج ممكن تغيير نمط الحياة، نقول مثلا اذا وزنه زايد انه خليه يخفف من وزنه، مثلا اذا طبيعة اكله فيها املاح كثيرة، بوكل
1: حمية
0: جميد
1: يعني.
0: كثير، بوكل اجبان، املاح، شبسات،
1: صح،
0: هاي الاشياء كلها بترفع
1: مخللات.
0: الضغط، مخللات، زيتون،
1: طيب
0: بلا.
1: هلا ما هي درجات الضغط؟ خلينا هيك، مش لان حكيت انه درجة اولى.
0: هلا احنا اللي بنقول الدرجة الأولى بالتعريف الجديد، انه الدرجة الأولى إذا كان أكثر من 130 على 85 الواطي نعتبره درجة أولى، أكثر من 140 على 90 نعتبره من الدرجة الثانية، ما فوق ذلك بصير، وخاصة لما يطلع الانبساطي فوق 160 وال انقباضي فوق 100 بنقول ضغط شديد.
1: هاي درجاته اللي هي متى يستدعي العلاج؟
0: من 140 على 90 يستدعي العلاج، حتى لو كان العلاج مش
1: دوائي. يعني
0: لكن ليستدعي المراقبة،
1: نظام حياة، على تغذية،
0: على رياضة،
1: على نشاط،
0: على تخفيف وزن، على يعني كل هاي الشغلات لازم يعملها المريض حتى يقدر نقول انه اذا ما تحسن الضغط على هاي احنا لازم نعطي علاج. هلا طبعا في مرضى مثل مرضى السكري، لا، احنا بنفضل انه الضغط يكون اقل من هيك. يعني اذا قبلنا لحد 140 للمريض العادي، 130 الاقصى، الحد الاقصى اللي بنقبله لمريض السكري.
1: حضرتك حكيت عن المرض الصامت او القاتل الصامت، يعني في أعراض، برد نذكر أنه قد تأتي بدون أعراض، والصدفة يجي الواحد له فترة طويلة ضغطه ومشاكل عنده، هو مش ولا مرة قايز ضغطه. بالحالة الطبيعية شو بتنصحنا؟ أو بصراحة إحنا رسالة، حابة توجه رسالة للأطباء في المراكز الصحية الأولية والشاملة، أنه يا أخي بيجيك مريض مثلا بقح، ويجيك مريض مرشح، بيجيك مريض وجع، قيس ضغطه.
0: صحيح. يعني احنا هاي بصراحة من وجهها انه المريض بيكون هو نفس المريض بيحاول يوجه الطبيب على
1: الأهم،
0: الشكوى اللي هو بيعتبرها الأهم.
1: صح.
0: واحنا الأصل انه نتوجه، لا، نتوجه المريض مخله
1: على
0: بشكل عام،
1: أساسيات الطب.
0: على أساسيات الطب احنا لازم هاي العلامات الحيوية لازم نقيسها دائما. يعني لازم نقيس ضغط الدم في كل زيارة، حتى لو الممرضة نسيت ما في مشكلة انه المريض يقولها والله يا عمو انه خذي لي الضغط، فيش فيها اشي اذا قالها يا عمو خذي لي نبضي، لانه احيانا النبض برضو كثير يعني له
1: ممكن
0: تأثير،
1: مشخص
0: انه يكون نازل، انه يكون عالي، انه يكون في تسارع،
1: منتظم مش منتظم،
0: منتظم مش منتظم، بيختلف من ايد لايد، بيختلف من من من, من الإيد مثلا
1: اليمين على اليسار،
0: اليمين على اليسار، الإيد
1: جهد بعد جهد
0: بين
1: بعد
0: الأطراف السفلية والأطراف العلوية، كل هذا الحكي مهم.
1: بصراحة يعني أنا استضفت طبيبة أسنان، بقولها دكتورة شو رسالتك للأطباء اللي بالمراكز الصحية؟ واحد بيجي سن وجهه يقيس ضغطه.
0: نعم.
1: يعني شوف قديش مهم إن الواحد يبلش من أساس الطب، الضغط ويتسجل، والنبض
0: صحيح،
1: والحرارة
0: يعني هي هذول العلامات

0: حيوية. وإحنا الحمد لله يا رب العالمين، يعني هلا في نظام حكيم الموجود وعماله بتوسع في كل
1: نعم
0: المملكة وبتعمم على كل المملكة. يعني القراءة اللي بيكتبها الدكتور وين ما راح
1: بقراها
0: المريض
1: واحد
0: راح
1: ثاني،
0: يقرأها بكل
1: الحوسبة،
0: النظام
1: الحوسبة الصحية.
0: بالضبط. فالحوسبة الصحية الإلكترونية هاي بصراحة نقلة نوعية في مجال الطب الأردني.
1: بس
0: وإحنا
1: لازم نعبي عن المريض،
0: وهذا
1: نكتب عن
0: اللي
1: المريض.
0: هذا اللي كنت بدي احكيه دكتور علي، يعني وانت ادرى مني وما شاء الله بخبرتك وبتعرف قديش هذا هاي الشغله كثير مهمه، انه احنا نسجل ونوثق في ملفاتنا الالكترونيه كل الاشياء اللي بيشتكي منها المريض وكل الفحوصات اللي احنا بنعملها للمريض ومنها قياس الضغط.
1: صح،
0: قياس
1: فلذلك
0: الضغط شغله
1: رسالتنا
0: مهمه.
1: انه يعني للمرضى اطلبوا ب
0: صحيح، الأصل
1: قياس.
0: إحنا التمريض والأطباء بالدرجة الأولى إنه يأخذوها، لكن فيما لو من ضغط العمل ويكون في ضغط على الطبيب
1: ومرضى
0: إنه
1: كثير.
0: وممرضة تكون برضو يعني عليها ضغط، إنه ما في مشكلة إنه نحكي له والله يا عمو خلينا نقيس الضغط ونشوف، واحكي للدكتور كيف ضغطك، لأنه أحيانا بتكون هي يعني إحنا صادفنا دكتور علي إنه يجينا مريض بضغط عالي جدا، يجي 200 على 120 وما فيش أي مشكلة عنده، ما بيشكي.
1: ما بشكي.
0: هلأ المرة الجاية لما يجي راح يجي بنزيف في دماغ أو جلطة دماغية، وهان المشكلة، هان المصيبة، لأنه بده يصير من شخص فعال لشخص في السرير
1: بحاجة
0: مش
1: لرعاية.
0: بحاجة لمين يرعاه ويدير باله عليه. فإحنا رسالتنا دائما أنه قيسوا الضغط، لا تعتمدوا على الأعراض، لا تعتمدوا على وجع الرأس، لا تعتمدوا على الدوخة، لا تعتمدوا، الضغط لازم ينقاس. بما أنه أنا ما بقول للمريض يروح على المستشفى، المستشفى فيه ازدحام، فيه ضغط، فيه،
1: صح،
0: لكن
1: احنا
0: مراكز الصحية الأولية ما فيها إشي، روح على المركز قول له أنا بدي أشيك، لأنه على المستشفى ما بتروح عشان تشيك، على المستشفى بدك تروح عشان تتعالج،
1: تشخيص وعلاج.
0: لأنه المستشفى عناية متقدمة،
1: صح، بس
0: هذيك
1: المركز
0: رعاية
1: الصحي بسد.
0: أولية بسد طبعا.
1: طب قديش بتثق بالأجهزة الإلكترونية اللي بتقيس الضغط بالدار؟ هل بتنصح فيها بصراحة ولا لا؟
0: والله أنا يعني الأجهزة الجديدة أثق فيها،
1: بتشجع
0: لكن
1: عليها؟
0: بشجع عليها بصراحة،
1: نعم،
0: لكن
1: مية بالمية بتشجع.
0: لكن إذا أنا في كل زيارة مريض ضغط عنده جهاز في البيت بقول له جيب لي إياه معك
1: ليش؟
0: عشان أعمل
1: مقارنة
0: مقارنة
1: بين
0: بين جهازه
1: جهاز
0: وجهازي، لأنه ممكن إحنا جهازنا طبعا بتعرف أجهزة الحكومة في لها كنترول دائم،
1: صح
0: يعني في هندسة طبية بتنتبه للكنترول دائم لأجهزة الضغط
1: صح
0: وأجهزة والمونيترز وال
1: ومش أجهزة
0: أجهزة
1: إلكترونية.
0: المرضى. أجهزة المرضى بصراحة أنا ما بعرف كيف طبيعتها، فباجي بقارن، وكثير من المرات نلاقي أنه في
1: فرق
0: فرق بين القراءة اللي عندي في
1: بالعيادة.
0: العيادة والقراءة اللي عنده في الدار. فعشان هيك من لبسه الجهاز أبو 24 ساعة وبنثبت للجميع أنه
1: انه
0: وين
1: فيه
0: الصح،
1: ولا ما فيش او
0: وين
1: فيه
0: الصح،
1: هبوط.
0: وأنه
1: بس
0: أجهزتنا
1: انه
0: صحيحة.
1: مبدئيا الواحد يكون عنده قياس
0: إشي ممتاز،
1: ضغط
0: إشي ممتاز،
1: بالدار
0: نعم
1: كويس ومش
0: نعم
1: مكلف بصراحة، ولكل البيت ممكن يقيس فيه
0: صحيح،
1: ولاحظ تغيير بلجأ للطبيب.
0: بلجأ للطبيب
1: طب كيف
0: صحيح.
1: احيانا انتم الاطباء بتنصحوا المرضى انه قيسوا ضغطكم بوقت محدد عده مرات وجيبوا لنا اياه مكتوب، شو الهدف منه؟
0: لانه بصراحة انا بدي اشوف، بتعرف في ادوية الضغط وخاصة المرضى اللي باخذ دواء الضغط هسه، ادوية الضغط في اشي بيشتغل منها لثمان ساعات، في اشي بيشتغل ل12 ساعة، في اشي بيشتغل ل24 ساعة.
1: نعم،
0: هسه انا بدي اعرف جسم المريض كيف عماله بتعامل مع الدواء هذا، يعني انا اذا اعطيتك حبة مثلا الصبح اللي بتشتغل ثمان ساعات، بدي أشوف بعد الثمان ساعات
1: شو
0: ضغطك
1: بصير؟
0: فعلا بيطلع ولا عماله الدواء بيشتغل صح، ولا جسمك بده إشي ثاني،
1: نعم،
0: ولا جسمك بده إشي ثاني
1: هذا الهدف. هذا في حالة العلاج، وفي حالة عدم ثبوت إنه في ارتفاع كمان بتنصحه إنه يقيس.
0: طبعا دائما احنا يعني شو يعني شو المشكله انه يقيس، وخاصه في الاجهزه الالكترونيه، يعني ما فيها اشكاليه انك وبدهاش لا سماعه ولا بدهاش، يعني ما بدهاش خبير يسمع الضغط امتى بيختفي، النبضه امتى بتختفي حتى ياخذ القياس.
1: يعني بالنهايه الالكتروني حل سهل لك اياه،
0: طبعا سهل المشاكل،
1: لا في سماع، واعطيك النبض كمان.
0: وبعطيك كل شيء وبعطيك
1: طب شو الخطوره بانه يكون عندك ضغط درجه اولى ومش مكتشفه؟
0: لانه بما انه انت يعني عندك ضغط من الدرجه الاولى ومش مكتشفها، معناته انت راح تعيش حياتك الطبيعيه، راح تظلك تاكل الملح كما هو، وراح تظلك تاكل المخللات، وراح تاكل المناسف،
1: وراح

0: تنصح
1: وراح تنصح ومش راح تمارس الرياضة اللي راح نحكي لك إياها، ومش راح تكون تبدي أنه في انزعاج من هذا النمط من الحياة. هلأ لما نبين أنه في ضغط، لا طبعا بدنا نوقفك عند حدك ونقول لك أنه لهان هلأ أنت بتوصل مرحلة خطر، مرحلة أنه أنت قلبك يتأثر، عيونك تتأثر، دماغك يتأثر من وراء هذا الارتفاع للضغط.
0: يعني يعني يعني في سوس بجسمك تنخر
1: في
0: وانت مش داري،
1: وللأسف انه شوي شوي بصير تعويد الجسم على هذا الخطأ المبني في الجسم. يعني انت صرت ما ضغطك 150 وبلشت ما تحسش في اي اعراض، يمكن يرتفع لل 160 ولا 170 وانت تبطل تحس في لانه راح يرتفع شوي شوي. فانت من اولها، من اول ما تكتشف عندك الضغط التزم في دواك.
0: طب هيك نصيحة،
1: وبعدين في شغلة كثير مهمة، انه في ناس كثير بوقفوا دواهم لما يشوفوا ضغطهم طبيعي، او بوخذوا الدواء لما يشوفوا ضغطهم بس مرتفع.
0: هاي مهمة.
1: نعم، وهذا خطأ كبير وفاحش. يعني احنا بنشوف خطأ قاتل، بنشوفه يعني في المستشفيات وفي الاسعاف، حتى عنا بما اني اختصاصي في امراض الكلى، يعني بنشوفه عند مرضى الكلى كثير، انه بيشوف ضغطه والله بالطبيعي. طب يا أخي،
0: طب ما أنت عطيه دواء مشان يصير طبيعي.
1: أنا معطيك دواء عشان يصير طبيعي، إذا وقفته هذا الدواء راح يرتفع ضغطك. وأحيانا يعني بعد ما تعود الجسم على ضغط طبيعي، توقف الدواء الاستجابة بتكون سيئة جدا، إنه يرتفع مرة واحدة
0: بصير أسوأ
1: بكثير،
0: يعني بتجيك على شكل هجمة
1: وقوية جدا.
0: طب قديش في مرضى بالصدفة بيكتشفوا إنه عندهم ضغط؟ بيجيك مثلا بشكي من التهاب بول، او بيجيك بشكي من مغص، او بيجيك
1: والله دكتور انا يعني بدي احكي مثال على عيادتي، يعني اكثر من 50% من اللي بيراجعونا بنلاقي
0: بيكونوا مش عارفين.
1: نعم
0: للاسف.
1: يعني حتى مرضى اللي بيجوا يتبرعوا لزراعه الكلى.
0: نعم صح.
1: لا ما احنا لازم نشيك، او اهم شيء نشيك على من متبرع اكثر من يعني احنا بنشيك
0: يعني
1: على اثنين.
0: المتبرع اللي بده يتبرع بكلته لمريض او لقريب،
1: يعني
0: عدد لقريبه
1: هو عامل شيء انساني رائع، فلازم نضحي. فانا لازم برضو اهتم فيه واعمل له كل
0: شو اكتشفته.
1: نلاقي انه نلاقي 50% اصلا عندهم ضغط ما بيقدروا يتبرعوا.
0: تصور.
1: لا
0: هو مش عارف 50% من مرضى
1: واكثر من 50%.
0: تصور والله. هاي كارثة. هذه مثال بسيط على انه طب شو بيستاهل انه نقيس ضغطنا؟ شو النصيحة؟
1: بده يقيس
0: كل قديش لازم نقيس بالحالة الطبيعية؟
1: كل 3 شهور يقيس، كل 6 شهور يقيس. انا قابل قلت كل 6 شهور يقيس.
0: 6 شهور بكون يعني على القليل بعد
1: يعني في المرض. بس هقيس ضغطك على المركز الصحي، يقول لهم يا عمي، او عندك جهاز. هلا اذا عنده جهاز يعني ما في مانع يقيسه
0: كل صبح ومساء،
1: أسبوع
0: من أسبوع
1: كل
0: مرة
1: زي ما بده، ما عنده مشكلة.
0: والله في ناس عندهم أجهزة وما بيقيسوا. بينسوا دكتور، مدام ما في، بقول لك مدام ما فيش أعراض مش راح أقيس. للأسف
1: لازم يظل عندهم فكرة القاتل الصامت، وأنا بحبش أخوف الناس بالعادة. لكن
0: يا سيدي خلينا نسمي المرض الصامت، مش مرض القاتل الصامت،
1: مرض أو مرض
0: يعني الصامت. هو نعم. بصراحة معظم الأمراض صامت الدكتور، يعني هشاشة العظم مش صامت.
1: بس هشاشة العظم ما بتموت،
0: تكسر.
1: بتكسر بس ما بتموت. المشكلة في فرط التوتر الشرياني، تأثيراته على كل، انت عارف هاي مضخة لكل الجسم، القلب بضخ لكل الجسم، الدم. إذا خف هالضغط هذا، خف الشبكة، راح يأثر على كل الجسم.
0: ما هي الأعضاء التي تتأثر من ارتفاع الضغط وتتضرر؟
1: والله كلها
0: بدي أذكرها.
1: كلها. يعني خلينا نحكي من الدماغ.
0: نعم.
1: والدماغ حساس كثير لقراءة الضغط. العيون نفس الإشي حساسة للقلب، وهبوط وتضخم في عضلة القلب، الكلى، الرئتين، الأعضاء. يعني احنا بنشوف
0: الأطراف.
1: يمكن الأطراف قديش بنشوف من مرضانا، وخاصة اللي عندهم سكري أو عندهم هبوط في عضلة القلب، قديش بيصير عندهم نقص تروي في.
0: نعم.
1: وبيؤدي لبتر
0: قدم سكري،
1: قدم سكري وبتر
0: يعني دموي.
1: يعني ضغط الدم شغل كثير ممتاز. وعشان هيك احنا دكتور علي، انت برضو كمان مره يعني انت استاذنا واخبر منا، بتعرف انه الفايتال ساينز، العلامات الحيويه، لازم نقيسها. يعني ما بنقيس اول شيء الا الضغط والحراره والنبض، شوف مثلا. لكن
0: قديش ممكن ننقذ،
1: قديش ممكن

0: يعني تقدر تعمل توازن لهالمريض من خلال انك تفحص هاي الشغلات،
1: يعني بتحافظ عليه، بتنقله نقله نوعيه من, من من عجز الى حياه طبيعيه،
0: الى حياه طبيعيه، وبحب الدواء احيانا، واحيانا ما بدها حي بالدواء، بقول له اطلع فوق اسطوح وامشي لك ثلث ساعه او نص ساعه في اليوم مثلا، خفف هالرز، خفف السكر. يعني شو احنا بنطلب تغيير النمط الحياتي؟ هاي الشغله.
1: بس يعني بصراحه 50% من المرضى اللي ممكن يتبرعوا للاعضاء من من جسمه يطلع عنده ضغط، والله كارثه.
0: والله ما بيعرفوش.
1: طب يعني في اسباب معينه للضغط؟ في اسباب معينه، مثلا اكل معين، شغل معين.
0: انا اشوف دكتور، هو الضغط مقسم لجزئين. الضغط احنا بنسميه الاولي او الاساسي اللي هو 90%، هذا بلا سبب 90%. 10% لا، وفي ناس يقولوا من 10 ل 15 في لهم اسباب ثانويه.
1: نعم.
0: منها الغدد، القلب، الرئتين، امراض الرئتين او امراض الرئتين المزمن. الكلى. يعني الكلى طبعا حكيتها، الكلى طبعا من اهم الاسباب. الكلى من اهم الاسباب.
1: يعني في ضغط اولي بسموه،
0: نعم، برايمري احنا بنسميه
1: اولي، اللي هو لوحده ممكن يكون مبين. بدون
0: مش
1: سبب
0: مبين.
1: بدون
0: سبب اديوباتيك، يعني ما له سبب، ما له، مش مبين له سبب. الثاني بدك تدور على هال 10% من الاسباب، الغده الكظريه، امراض الكلى، نقص الترويه، يعني التصلب بالشرايين، هبوط في عضله القلب، اشياء كثيره.
1: هاي اسباب ثانويه،
0: بس هاي بتشكل بس من 10 ل 15% من الاسباب.
1: خلينا نسال سؤال، هي الاخطر على الجسم؟
0: اثنين خطرات. لكن اذا بيكون من الاسباب الثانويه يمكن علاجه بسهوله، بتعالج السبب انت. يعني اذا لقينا مثلا المشكله في الغده الكظريه او مشكله في الكلى وقدرنا نعالجها، انت
1: بيكون احنا سيطرنا،
0: بتكون سيطرنا
1: ومنعنا اي مضاعفات.
0: بالضبط. بالمرض البرايمري او الاساسي او
1: نعم،
0: الاول ما له، الاول ما له اسباب، بتصير بدك تعالج ضغط الدم كضغط دم كارقام.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: صحتك بالدنيا.
1: أهلا ومرحبا بكم من برنامج صحتك بالدنيا. الدكتور خالد علي زايد استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في أمراض وزارة الكلى، وهو رئيس جمعية أمراض وزارة الكلى نقابة الأطباء. دكتور خالد أهلا وسهلا فيك. تعرف في سؤال دائما بحيرني بحلقاتي وأنا عارف الجواب، ليش في الشفاء من الأمراض المزمنة وإحنا فقط نتعايش معها؟ متى الطب ممكن يفشغلنا ويشفينا من مرض مثل السكري أو الضغط أو كذا؟ في أمل؟
2: والله لا، يعني مش عارف بصراحة إذا بده يكون، يعني لا أعتقد، يعني الأمراض ذكرت من التاريخ، من التاريخ
1: صح.
2: حتى في القرآن ذكر العلاج وذكر المرض
1: والشفاء، نعم،
2: وفي العلاج. الإنجيل ذكر كيف سيدنا عيسى عالج المرضى.
1: بس دكتور احنا اتكلم عن شفاء، يعني هذه الامراض المزمنه اللي تاريخها لا يوجد شفاء، بينما مرض السرطان صار في شفاء.
2: ان شاء الله ان شاء الله، يعني انا
1: في أمل.
2: انا طبعا اكيد دائما احنا اذا من دون امل ما بنعيش دكتور.
1: يعني صار في مجال اليوم الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي العظيم انه يتتبع بعض الخلايا مبكرا قبل
2: صحيح.
1: اكتشاف المرض، وهذا شيء كثير مهم،
2: واحنا ان شاء الله متفائلين انه الحقبة الجاية انها تكون حقبة شفاء ان شاء الله من الامراض.
1: طب ما هي يعني الادوية اللي ممكن نستخدمها وأهمية استخدامها والاستمرار فيها؟ كيف بتصير أنت كيف بترسم خارطة علاج لمريض؟
2: هلا بصراحة الضغط، يعني إذا ضغط هلا بتفرق، الضغط اللي متصاحب مع زيادة في ضربات النبض مثلا القلب في له نوعية من العلاجات اللي
1: نعم.
2: بتخفف الضغط وبتخفف ضربات. في أشياء بتأثر بنسميها إحنا على الجهاز المركزي في الدماغ اللي سنترالي أكتف.
1: نعم.
2: فهاي الأشياء برضو الأدوية بنعطيها للناس اللي بدنا سيطرة من خلال المركز اللي هو الدماغ. في أشياء بصراحة لما يكون في هبوط في ضربات القلب برضو له نوعية من العلاجات بتختلف، يعني العلاج اللي يصلح إلي مش شرط يصلح إلك. وعشان هيك مش إذا كانوا أخين في الدار أو أختين أو أبو ابنه، مش يعني إذا بدي أعطي للأب هذا الدواء يعطيه لابنه وإنه إذا عندك ضغط خذ منه. تختلف، يعني لازم في شغلات كثيرة ومحددات
1: في خصوصية
2: كثيرة، في محددات
1: ما في عمومية
2: كثيرة أبدا، في محددات كثيرة لإعطاء الدواء. يعني مدير البول ما بنقدر نعطيه لواحد مثلا عنده ضغط ومنشف، ما بقدر أعطيه مدير بول
1: طبعا، هاي كثير مهم.
2: آه.
1: بس دكتور نصيحتك للي بيكون بقاعدة مثلا بقول لك والله خذ لك الحبة.
2: لا طبعا احنا عمالنا بنواجه،
1: شو تجربة
2: يمكن ارجع شوي لمرضى الكلى وغسيل الكلى. عندنا جزء كبير من المرضى ناتج عن اخذ ادوية مش لازم ياخذوها، وخاصة
1: جزء كثير من المرضى اللي يعانون من
2: الضغط. ما هو اذا احنا حكينا من اسباب الضغط، واحدة من الاسباب الكلى، فانت اذا خربت الكلية الضغط بالتأكيد راح يبلش يطلع،
1: مش ما في سيطرة،
2: ما في سيطرة.

0: أعزائي المستمعين، أذكر بأن ضيفي في هذه الحلقة الدكتور خالد علي زايد، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في أمراض وزارة الكلى، وهو رئيس جمعية أمراض وزارة الكلى نقابة الأطباء. دكتور، التزامنا بالدواء قديش؟ وليش أحيانا بيجيك مرضى بيقول لك دكتور والله أنا استعملت أعشاب وبطلت أخذ دواء، أو يعني شو رأيك؟ هذا اللي بيجي بيقول لك شو رأيك، بتكيف عليه، أو بيجيك اللي مبلش وبيجي بده يطلب رأيك.
1: هلا إحنا بصراحة يمكن أنا واحد من أشد المعارضين لموضوع الأعشاب، وخاصة الأعشاب اللي مش معروفة. أنا الآن ما بحكي عن نعنع وميرمية وزعتر ويانسون بحكي عن أعشاب مش معروفة، مش مدروسة. يعني هاي الأشياء اللي أنا ذكرتها في أدوية بتنعمل منها عالميا، لكن في أعشاب مش معروفة أبدا. يعني أنا مريض، مش مريض يعني، حتى للأسف أنه كان متبرع كلى، أعطوه حبة عشان الإمساك، دخل بفشل كلى وهيو بغسل.
0: إيه؟
1: والله يعني الشغلات الأعشاب اللي غير معروفة وغير مدروسة، الأمانة أنا ببعد كل واحد إن كان مريض أو غير مريض أو مرافق مريض أنه يقرب منها. الشغلة الثانية المهمة اللي هي الأدوية اللي حكيت عنها، اللي بتصير في القعدات بالأعراس، صح، بالحفلات، صح، انه شو رجلي بوجعني ولا خذ هالنوع من الدواء. هذا الحكي برضه للأسف لا يجوز، وعماله بيعمل عندنا مشاكل كثيرة، وإلها يعني موضوع خاص في أمراض الكلى وفي الطب، ملفات في موضوع الأدوية المسكن للالتهابات، برضه في المضادات الحيوية اللي بتنعطى من دون ما ينعرف
0: نوع
1: الحساسية أو حساسية المريض لهذا الدواء. الأمانة إحنا بموضوع الأدوية عمالنا منتطور شوي شوي، لكن المطلوب أكثر. كمان
0: إحنا لابد من إنه نمر على أدوية المسكنات، وقديش ضررها على الضغط وقديش ضررها على الكلى. دكتور، أنا حاب نحكي بهذا الموضوع، لأنه يعني للأسف نستهين ولا نتحمل أي ألم بسيط ونلجأ للأدوية والمسكنات القوية.
1: نعم. هلا احنا يعني بتذكر في قبل 10 سنوات يمكن عملنا دراسة في مستشفى الأمير حمزة على 100 مريض، عملنا دراسة على 100 مريض. هلا 100 مريض عندهم فشل كلوي بغسلوا كلى. 100 مريض عادة في العالم الضغط، فرط توتر شرياني، والسكري هم من أهم الأسباب.
0: نعم.
1: احنا بالأردن في من هذول 100 مريض وللأسف لقينا عامل ثالث منهم، وهو الأدوية المسكنة اللي بتنعطى بدون داعي.
0: شو دورها؟
1: الفشل الكلوي.
0: للأسف بتوصل للفشل الكلوي؟
1: فشل الكلوي. يعني في موضوع كامل في الطب عن الأدوية المسكنة وتأثيرها على
0: الكلى.
1: على الكلى. يعني بيجي مريض مثلا بيقول لي دكتور أنا عندي مثلا
0: وجع
1: وجع بصدره وبده يعمل قسطرة، بس خايف من المادة الملونة اللي بده يعطيني إياها الدكتور. طيب أنت بتخاف من المادة الملونة اللي بدها تكون تحت سيطرة الطبيب، ليش ما بتخاف من الأدوية اللي بتأخذها على رأسك من الصيدلية، أو بناء على تجربة جار إليك أو بناء. فأنا طبعا أنا بنصح أنه ما يأخذوا أي دواء إلا بناء على نصيحة طبية،
0: ونبتعد عن الأدوية المسكنة
1: قدر الإمكان،
0: إلا الضرورة
1: القصوى أو اللي بوصفها الطبيب. وحتى الأطباء، وهي رسالة للأطباء، أنك لا توصف قبل ما تعمل فحوصات للمريض. بدك توصف أو بعد ما توصف له مثلا كورس لمدة أسبوع، اتأكد أنه الكلى ما تأثرت من خلال فحص بول، من خلال فحص وظيفة الكلى، أنك هاي الأدوية ما عملت له ضرر للمريض.
0: طب دكتور، الفحوصات شو الدم اللي ممكن نعملها؟ يعني لا. شو المؤشر عن ايش؟ هل ممكن نعرف قديش ضغطنا من خلال فحص الدم او فحص البول؟
1: لا، من خلال فحص الدم صعب نعرف.
0: اكيد
1: من خلال فحص الدم انه قديش الضغط، لكن من خلال فحوصات الكلى وفحوصات البروتين في البول، نعم ممكن نتوقع انه هذا المريض الكلى تبعته في مؤشر، إذا بيستمر بهالأدوية هاي أنه يصيبه كلى، وإذا صابه كلى أكيد أو على الأغلب راح يصيبه ضغط. فهي ميزان.
0: طب قديش مهم فحوصات الكلى للإنسان الطبيعي وللمرضى اللي عندهم ارتفاع بالضغط؟
1: هلا بالنسبة للمرضى إحنا

0: بالنسبة للمرض اللي عنده الطبيعي الكلى
1: سليمين،
0: الشخص السليم لازم يعمل كنترول كل سنة، لازم يعمل يعني
1: فحوصات.
0: فحوصات كل سنة نشوف كيف، وفحوصات سهلة هو فحص البول أولا وفحص وظائف الكلى يعني وشغلات كثير بسيطة. لكن لمرضى السكري لا، بدنا إحنا نكون كل 3 أشهر نعمل فحص البول ونعمل كل 6 أشهر فحوصات وظائف الكلى. لا
1: هون
0: السكري
1: بصير.
0: بيختلف لأنه معرضين أكثر للإصابة بأمراض الكلى، ولازم كل ما اكتشفناهم مبكرا كل ما أبعدناهم عن غسيل
1: يعني هل
0: الكلى.
1: صحيح كل مريض سكري عنده ضغط أو العكس؟
0: لا لا مش كل، لا طبعا لا،
1: بس كثير ناس عندهم،
0: في ناس طبعا كثير
1: عندهم الاثنين شايلينه.
0: في عندهم سكري وضغط، وإحنا بنقول إذا ما دارش باله على السكري راح يصير عنده ضغط.
1: كم
0: لأنه راح يضرب
1: هاي
0: الكلى.
1: معلومة.
0: ما هو راح يضرب الكلى بالتأكيد، يعني السكري إحنا مشكلتنا إنه بضرب الكلى وبضرب العيون وبضرب القلب،
1: أوعية دموية.
0: والأوعية الدموية ما هي كلها، ما دام ضرب القلب كل الأوعية الدموية. هلأ في اللحظة اللي بضرب فيها الكلى راح يصير فيه عنده ضغط، وفي اللحظة اللي بضرب فيها القلب راح يصير عنده ضغط، وفي اللحظة اللي بتبين تأثيره على العيون بيكون أصلا أثر على الكلى والقلب.
1: يعني اللي عنده سكري واللي عنده ضغط حالات خاصة.
0: بدهم ينتبهوا لأنفسهم ويديروا بالهم، وللأمانة للأمانة
1: نعم،
0: إنه وزارة الصحة موفر كل الإمكانيات هسه للمواطنين إنه للفحوصات، مراكز صحية أولية وشاملة ومستشفيات.
1: يعني هذه الفئة من المرضى لها نمط حياة خاص، لها نصائح خاصة، لها تغذية خاصة، قديش مهم نلتزم فيها وقديش ممكن تفيدنا؟
0: طبعا وخاصة احنا مرضى فرط التوتر الشرياني، مرضى السكري، شغلة الحمية كثير كثير مهمة لهم حتى ما تتفاقم الأمور ونوصل لمراحل العلاج بيصبح فيها صعب انه نرجع للخطوط الأولية. فمريض السكري إذا التزم راح بالتأكيد المضاعفات تخف بكثير عنه. مريض الكلى برضه نفس الإشي إذا التزم، مريض الضغط إذا التزم، يعني هو يأخذ الحبة أو الحبتين أو اللي بقرره الطبيب ويلتزم بالحمية بيعيش إنسان طبيعي ما بيحتاج لأي شيء.
1: الخطر على الحياة أو شو الأخطر، هبوط الضغط ولا ارتفاع الضغط؟ يعني
0: لا
1: هيك
0: أنا بعتقد اثنين خطرين، لكن هبوط الضغط أقسى.
1: أقسى
0: نعم
1: صح؟ يعني في ناس،
0: لأن هبوط الضغط مباشرة الدم ببلش وأنت عشان هيك بلش يشعر بدوخة،
1: بدوخ وبعدين
0: بينما
1: وعيه كمان
0: على ارتفاع الضغط تيبلش يشعر بالأعراض، وهذا بيكون الضغط كثير مرتفع. بس نزول الضغط يعني من مثلا احنا قلنا انه الحد الأدنى مثلا 90/60، نزل 80/50 ممكن تكون أثاره كارثية، وإذا نزل 70/40 صعب يعني
1: يعني
0: بتكون،
1: أحيانا ممكن يموت الواحد من هبوط الضغط،
0: ممكن يموت يعني
1: خاصة لأنه ما عنده، مش قادر يحكي المريض، ما عنده
0: لا
1: قوة.
0: قادر يحكي ولا اللي حواليه بيعرفوا يتعاملوا مع هبوط الضغط.
1: وقديش بتشبه نقص السكر هاي الهبوط
0: يعني يمكن
1: بالأعراض؟
0: فيها التعرق وفيها الدوخة وفيها البعد. فإحنا دائما نقول
1: الوعي كمان
0: إذا
1: بتأثر.
0: شفت واحد اشتبهت فيه نقص سكر أول إشي تعامل معاه آز إنه عنده نقص سكر، حط له السكر حتى لو إنه عنده هبوط في الضغط، لكن لازم ترفع رجليه وبعديها بنقيس الضغط بنشوف بنعطيه الأملاح اللازمة. وممكن تكون الحل بهالأمور هاي يعني بس بالسهولة هاي،
1: مهم كثير الواحد يرفع الرجلين على من مستوى القلب. ليش؟
0: عشان يوصل للدم على الدماغ،
1: يعني
0: يرجع
1: الدم
0: الدم
1: اللي متجمع بالأطراف
0: بالأطراف بيرجع على
1: بدنا نغذي
0: الدماغ.
1: الدماغ،
0: الدماغ
1: والدماغ
0: لأنه
1: إذا ما
0: أهم
1: تغذى،
0: عضو، ما هو أهم عضو في الجسم يعني.
1: يعني الجلطات الدماغية اللي بتصير
0: مصيبة.
1: أو النزيف
0: أو النزيف الدماغي أو الجلطة والنزيف اللي بتزامنوا مع بعض، يعني كله للأسف إنه تأثيرهم سيء.
1: طيب شو يعني رسالة أخيرة ممكن نحكي فيها لو عدنا نفسنا؟ ضغط الدم كثير مهم، هبوطه كثير مهم، الروتين اليومي شو كيف نعيشه؟
0: زي ما قلنا كمان مرة إنه ارتفاع ضغط الدم أو هبوط ضغط الدم كثير مهمات، لازم نتبع تعليمات الأطباء، لازم نغير من نمط حياتنا اليومية بالنسبة للأكل إذا كان في عندنا ضغط دم أو عندنا حتى سكري أو أي أشياء ممكن تأثر على ضغط الدم، الحمية، التغذية، المراجعات للمراكز الصحية.
1: خليني أرجع للسوائل.

0: نعم.
1: السوائل شو نشرب؟ نشرب شاي، نشرب عصائر، نشرب
0: نشرب
1: نشرب
0: اشرب
1: سوس، نشرب
0: لا لا اشرب. احنا لما بنقول سوائل احنا بنحكي مي بصراحة، يعني بنقول
1: يعني حبيت نذكر فقط.
0: نعم، نكثر من شرب المي، كثر من شرب المي، لأن ما بقول لك كثر من شرب القهوة، بصرش نكثر، بس ما بمنعك انك تشرب لك فنجان قهوة باليوم مثلا، او تشرب لك كاسة او كاستين شاي باليوم، ما بمنعك منهم، لكن ما بقدر امنعك انك تشرب مي. لا اشرب مي،
1: يعني السوائل لما بنحكي سوائل هي الأصل هي الماء.
0: الماء،
1: أما أي عصائر أخرى، أي
0: ما يعني عصائر السوس ومسوس والأشياء اللي فيها شغلات كيماوية، بصراحة ما بننصح فيها.
1: دكتور خالد زايد أشكرك.
0: يعني أنا بدي أشكركم أنتم، أشكر إذاعتنا الحبيبة، وأشكرك دكتور أستاذ.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. أشكر باسمكم الدكتور خالد علي زايد، استشاري الأمراض الباطنية ومتخصص في أمراض وزراعة الكلى، رئيس جمعية أمراض وزراعة الكلى الأردنية. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لك.
0: شكرا معنا.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجيا أمريكية. أعمال الدورة العادية 58 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك تنطلق اليوم في عمان بمشاركة اتحاد الجامعات العربية. الأردن يعزي حكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد وتسببا بأضرار جسيمة في العاصمة كاراكاس. الأردن يرسل مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية لدعم الأشقاء هناك. استشهاد شخصين في ضربة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان ومقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران. محليا المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزير التربية والتعليم يتفقد سير الجلسة الأولى لامتحان الثانوية العامة الذي بدأ اليوم. وفي الختام طقس صيفي معتدل، الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحار نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، مهند القريوتي من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم، بارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي هذا البرنامج وفي كل القائمين والقائمات عليه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به المستمعون والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين. حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله،
0: حياكم الله.
2: أذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عندي سؤال لو سمحت دكتور.
0: تفضلي.
2: في شخص بيتوضى ويجهز حاله للصلاة وبيظل يتلفظ بالنية كثير كثير لما بيروح وقت الصلاة، بيحكي له إنه في قلبه ما نناويها، ما بعرف هو والصواب. بدنا نصيحة من الدكتور.
0: تسمعي توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
2: يعطيك العافية.
0: حياكم. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: سلام.

0: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: ازيك يا دكتور محمود؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب.
0: احمد الحسنات.
1: حياكم الله.
0: شيخنا هسه ام الام بتطلع لها ورثه من بنتها اذا ماتت.
1: ام الام الجده.
0: الجده يعني الجده.
1: نعم.
0: واذا الجده مش موجوده ميته اولادها بتاخذهم من اختهم، بس هي اخته ما في شيء باسمها، يعني ورثان عن جوزها بس، يعني ما في انه ما في باسمها.
2: سؤال، الام ام المتوفاه طيبه ولا متوفاه اصلا؟
0: هي طيبه
2: تمام
0: موجوده يعني على قيد الحياه، هلا يعني بيطلع لها ورثه من بنتها، بنتها متوفاه.
1: تسمع الاجابه.
0: الله يبارك فيك. والسؤال الثاني يا شيخ، يعني انه توجيه من الشيخ انه لها المساجد يعني الالتزام بالنظافة يا شيخ، والله ما في منه هذا الحكي.
1: لا، موجودة النظافة في المساجد.
0: والله يا شيخ يعني بعيدا عنك بتفوت المراحيض بالمرة، يعني الشيخ يعني يوجه للناس لأئمة المساجد، يوجهوا الناس انه يلتزموا بالنظافة، والله ما في منه الحكي هذا يا شيخ.
1: تقصد تقصد
0: يعني
1: من يرتاد المساجد، تتحدث عن المصلين أنت؟
0: نعم نعم نعم.
1: تسمع توجيه، أكيد تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
0: دكتور محمود
1: حياك الله.
0: الله يحييك.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. 47 47 201، 47 47 202، هاتف البرنامج. ألو، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية.
1: حياكم الله.
3: عندي سؤال أنا.

0: أنت؟
1: نعم نعم نعم
0: تسمع توجيه، أكيد تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
1: يا دكتور محمود،
0: حياك الله.
1: الله يحييك.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. 47 47 201، 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو، السلام عليكم.
2: يعطيك العافية.
0: حياكم الله.
2: عندي سؤال أنا.

0: لا أنا إحنا جاوبنا على الشق الثاني من السؤال اللي هو
1: على الشق الثاني.
0: هل يجوز الاتفاق بين طرفين؟
1: لا ما بيجوز
0: إنه ما نزيد ثمن قطعة الأرض عن 600 مقابل إنه أنت تأخذ النص وأنا أخذ.
1: هذا لا يجوز، هذا اتفاق لا يجوز. هذا اختصاص من جاوبك عليه.
2: حياك الله أخي الكريم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية شيخ.
2: الله يسلمك ويعافيك.
3: عندي استفسار بسيط. في قبل فترة شاب توفى وفي على المقبرة وبالمسجد أخوه تكفل بدينه قدام الناس كاملة، قال دينه برقبتي.
2: نعم.
3: فبعد فترة الناس اجت على أخوه، أنا لي عندي أخوك كذا كذا، فأخوه تخلى عن الدين. هسا هل الدين أنه يصير برقبة الكفيل ولا يظل برقبة المتوفي؟
2: المتوفى. تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وفي سؤال ثاني شيخ بغى غلبك.
2: تفضل.
3: أنا مبارح صليت، جيت على واحد وكان بالركعة الأخيرة وصليت معه.
2: نعم.
3: فأنا لما هو سلم وأنا كملت صلاتي، أنا لما صرت أنا الآن بالركعة الأخيرة إجا واحد وصلى معي جماعة.
2: نعم.
3: سلمت أنا، إجا واحد ثالث وصلى مع الشاب هذا، هل الحكي هذا بيصير؟
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يسعدك، شكرا لك.
2: حياك الله.
3: هلا هلا.
2: فتاوى على هو، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله.
4: الله يحييك دكتور. بدي أسألك سؤال. أخوي كان مبارح معنا على أساس أنه بده يصوم، ونوى اليوم الصبح وصام. في واحد ثاني بس ما نوى مع عشراء وظل مكمل معنا في الصيام.
2: نعم.
4: هذا السؤال الأول.
1: متى نوى؟ مش نوى اليوم بالنهار عود؟
4: صحي صايم، ما نوى من مبارح بالليل.
1: بس
4: واحد نوى والثاني لا.
1: هلا الثاني اللي بالنهار نوى؟
4: لا.
1: كيف امتنع عن الأكل والشرب بدون نية؟
4: خلص حكى بدي اصوم هذا اليوم.
1: ما هذه نيه، هذه نيه. هذه هي النيه. ماشي.
4: السؤال الثاني، صديق لي نذر انه يذبح عجل ووزع نص العجل، اشترك فيه هو واخوه في العيد ووزع نصه، وحكى النص الثاني من النذر اللي بدي انذر في كمل النذر تبعه السنه الجاي لما يصير معه مصاري برضه يشترك هو واخوه بالنص الثاني.
2: لا عفوا، هو نذر انه يذبح عجل،
4: عجل كامل بس ما كان معه السعر كامل، انه
2: اشترك مع اخوه،
4: مع اخوه ضحى فيه بالنص، وهو النص الثاني اللي له نوى فيه ايش.
2: نعم. والعام القادم نفس ال
4: ونفس الشيء اذا الله احياهم العيد الجاي العيد الاضحى
2: يشارك بالنصف.
4: ايوه يشارك في النصف، يعني ظل عليه نصف النذر، يجوز النذر تبعه هيك.
2: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: ماشي دكتور، شكرا لكم.
2: اتصال اخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه.
2: عافاك الله.
5: والله هو استفسار يعني وقد يكون قريبا للفتوى.
2: تفضل.
5: يعني قبل فتره احد الشيوخ اتى بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه اتى بفعل، قال المفسر انه هذا من باب المفاضله وليس من باب التشريع. يا ريت يعني حضره المفتي المحترم اللي عندك يعني فرجينا شو يعني هي الأشياء التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة به ولم تكن خاصة بأمته. بارك الله.
1: هاي بدها حلقة كاملة يا دكتور.
5: بارك الله فيك.
2: حياكم الله. سمحت الدكتور، الأخ السائل يقول شخص تعهد بدين متوفى وعند المطالبة لم يلتزم، الدين الآن يسقط على المتوفى ويكون في ذمة هذا الشخص الذي تكفل أم يبقى في ذمة المتوفى؟
1: أول شيء بدنا نسأل، هل كان يعلم بالدين بقيمته وبالدائنين ولا لا؟ لأنه الكفالة المطلقة بالطريقة هذه غير مقبولة.
2: نعم، هي كفالة يعني مطلقة ربما دكتور.
1: أنا بكفلك بمية ميتين ليرة لكن يطلع عليك 100,000 ما بكفل. فأنا لما أوقف على المقبرة وأقول والله أنا كفيل عن فلان لفلاني بكل ديونه، أنا في ذهني إنه ديونه بالمئة بالعشرات وبالمية وبالمئتين وبالثلاثمية، تطلع لي ديون بالآلاف أنا ما بتكفل فيها. فهاي الكفالة المطلقة بدون معرفة الدين والدائنين غير صحيحة أصلا، وبالتالي هذه ابتداء مش صحيحة، وبالتالي يبقى هذه في ذمة إيه؟ ذمة المتوفى، لأن هم دفعوا عنه بعد ذلك برضا سقط، ما دفعوا بتظل بذمته. الأمر الثاني، إذن هو من البداية بما أنه لا يعرف قيمة الدين ولا يعرف من هم الدائنون الذين في ذمته لأخيهم، فعندئذ لم يسقط الدين عن ذمة أخيهم، يبقى الدين في ذمة المتوفى.
2: جزاكم الله خير. شخص مسبوق دكتور اقتدى به آخر والآخر اقتدى فيه أيضا آخر وهكذا.

0: نعم يعني ما في مانع،
1: لهم أجر الجماعة،
0: لهم أجر الجماعة
1: صلاة صحيحة،
0: انتهت الجماعة الأولى يعني أنا نعم. ما بقتدي فيه هو يصلي جماعة، لا صار انتهت الجماعة،
1: لا انتهت الجماعة،
0: أتى واحد ثم انتهت الجماعة فأتى ثالث ثم يبدأ وهكذا، هاي لا بأس بها جائزة، ولكن الأفضل والأحسن، الأفضل والأحسن أن يشرع المسبوق الذي انتهت صلاة الجماعة ابتداء أن يشرع بجماعة جديدة إن رجى جماعة. يعني أنا متوقع تيجي ناس يصلوا معي، بصلي بنتظر دقيقة دقيقتين نص دقيقة، بدخل واحد بصلي معها جماعة لا. إن لم أرجو المنطقة مثلا مقطوعة وما فيش فيها غيرنا، خاص أنا عارف لن يأتي أحد، عندئذ نقول له اقتدي بالمسبوق، فهي الأفضل إيه؟ أفضلية فقط. أما جواز من حيث الجواز جائز، لكن الأفضل إذا كان يرجو أن يأتي أحد يصلي معه جماعة فلينتظر، لا يرجو يقتدي بهذا المسبوق.
1: جزاكم الله خير. ربما أنا يعني دكتور لم نجب الأخ في بداية اللقاء، أيضا هو سأل عن الجمع بين نيتي القضاء وعاشوراء، وأيضا سأل عن النية. الآن صيام رمضان وصيام القضاء وصيام النافلة له نية دكتور؟
0: نعم لابد من النية، ما لا تصح أي عبادة عندنا بغير نية.
1: نعم.
0: القضاء وصيام رمضان والنذر والكفارة لابد أن تبيت النية من الليل، لأن هذا صيام واجب. أي نعم. صيام واجب، صيام رمضان، صيام قضاء، صيام نذر، صيام كفارة، هذا يجب أن يبيت النية من الليل.
1: نعم.
0: صيام النافلة
1: نعم.
0: مثل عرفات ومثل صوم عرفة وصوم عاشوراء
1: وستة من شوال،
0: والصيام النافلة المطلقة نعم. يجوز أن ينوى معا من الليل إلى ما قبيل الظهر، فإذا دخل الظهر ولم ينوي لم تصح. وبالتالي الأخ السؤال الثاني نرجع الثاني الذي نوى بعد ما صحي نوى قال أنا صايم، ما أنا صايم هذه هي النية، قال أنا معكم صايم اليوم، هذا يعتبر نوى الصوم
1: ما دام قبل الظهر،
0: طالما قبل الظهر وكان فعلا قد امتنع عن المفطرات حتى ذلك الوقت. لكن إذا كان قد أكل وشرب وبعدين نوى لا ما بزبط، واحد والله أفطر الصبح وبعدين على الساعة 12 تذكر قال يوم لا أقول لا أنت ما أنت بلشت بدأت نهارك مفطرا، لكن بدأ نهاره دون أن يتعاطى مفطر وثم نوى مع قبل أذان الظهر نوى يصح ذلك.
1: جزاكم الله خير. نظر أن يذبح عجلا ويقوم بتوزيعه على الفقراء مثلا، الآن ذبح في عيد الأضحى المبارك الماضي شارك في نصف عجل، وإن شاء الله نوى بعيد الأضحى القادم إن شاء الله يشارك بالنصف الآخر،
0: بقول إن شاء الله الله تعالى يعطيه ثوابا على ما وزعه من هذا العام، لكن نذر في رقبته، لأن العجل لا يجزأ، النذر لا يجزأ. أنت نذرت تذبح عجل، تذبح عجل كامل، ما تذبحه على مرتين، ذبحته على مرتين أنت ما ذبحت عجل، ذبحت نصف عجل. نفس الشيء خروف، والله واحد نوى يذبح خروف فيذبح نص خروف اليوم، يقول والله نص للنذر ونص للبيت وبعدين بذبح العيد النص، لا هذا ما بيجوز، هذا لا يجزئ
1: عجلا كاملا. نعم.
0: له أجر وثواب صدقة لأنه وزع، يثاب ثواب الصدقة ولكن لا يثاب عليه ثواب النذر، ويبقى النذر في يبقى النذر في رقبته. العام القادم ما يذبح نص عجل، يذبح العجل كامل هو.
1: جزاكم الله خير. آمين يا رب. أخوة الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم سيدي، حياكم الله.
1: حياكم الله ونفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة مهند القريوتي. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترة الأخبارية الثانية لهذا اليوم، وقبل تفاصيل هذا عرض لعناوينها. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجيا أمريكية.

0: وزير الخارجية يعزي فنزويلا بضحايا زلزالين اللذين ضربا البلاد اليوم، ويؤكد بأن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. النشامى يتوجهون إلى دالاس تأهبا لمواجهة الأرجنتين الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. التقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا الأمريكية قادة مؤسسات رائدة في مجالات تكنولوجيا متقدمة. إلى التفاصيل في التقرير التالي.
1: بحث سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد خلال لقائه المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة كلاس دوجو الرائدة في التكنولوجيا التعليمية والتواصل المدرسي سام تشودري فرص تبادل الخبرات والتعاون بين المنصة ومشروع سراج الذي يمثل منصة تعليمية مساندة في الأردن وإمكانية تطوير أدوات المنصة في مسارات التعليم والتدريب المهني والتقني. كما عقد سمو ولي العهد لقاء مع مؤسسي ورؤساء شركات تكنولوجية متخصصة في عدة مجالات بتنظيم من الرئيس التنفيذي لشركة رين ميكر أغسطس دوريكو. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجالات الحلول الإنتاجية والذكاء الاصطناعي وتطوير طائرات الشحن اللوجستي ذاتية الطيران وتكنولوجيا الروبوتات المخصصة للحفر والتعدين إضافة إلى أنظمة الطائرات المسيرة. كما التقى سمو ولي العهد المستثمر الأردني الأمريكي في مجال التكنولوجيا المهندس عصام قباعين، وأشاد سموه بإنجازات المهندس قباعين في منطقة سيليكون فالي ومبادراته الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الإنسانية والعلمية في الأردن. واستعرض سموه خلال عشاء عمل أقامه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريبيلت رائد الأعمال الأردني أمجد مسعد مسارات عمل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل الحكومي في المجالات الخدمية والتعليمية والابتكار. وبين سموه أن المملكة أصبحت مركزا إقليميا لشركات تكنولوجية عالمية مثل مايكروسوفت وأمازون وأوراكل وسامسونج بفضل الكفاءات الأردنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتي أثبتت حضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبحث اللقاء إمكانية فتح آفاق التعاون مع الأردن في ظل توفر مزايا استثمارية جاذبة وبنية تحتية رقمية مهيئة وكفاءات محلية شابة استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية. وضم الحضور ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبرمجيات الخدمية المتقدمة وأنظمة المحاكاة الهندسية الذكية والمنصات التعليمية الرقمية. كما زار سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة، وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية.
0: أعرب وزير الخارجية والشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وقال الصفدي عبر منصة إكس إنه بتوجيهات من جلالة الملك فإن الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. وكان قد ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية فنزويلا، متسببين بوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى وفق حصيلة أولية. وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أغلق مطار كاراكاس الذي تعرض على حد قولها لأضرار جسيمة. أرسلت القوات المسلحة الأردنية اليوم مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، دعما لاستمرارية عملهما وتعزيزا لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية. واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بمسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف. وفي الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني صباح اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سرطة غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية للجمهورية اللبنانية

0: متواصلة لدعم الأشقاء في لبنان والاستجابة للاحتياجات الإنسانية للفئات المتضررة والأكثر حاجة، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة. وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية دكتور حسين الشبلي أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف. وأعربت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية إلى لبنان التي تم تسييرها خلال الأسابيع الماضية. اختتمت أمس في واشنطن أعمال اليوم الثاني من المباحثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في محاولة أمريكية لدفع الجانبين نحو تفاهمات جديدة بشأن الوضع في جنوب لبنان وسط استمرار الخلافات حول نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في جنوب لبنان. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة هيا الجبور.
1: شهدت المباحثات اللبنانية الإسرائيلية التي استمرت يومين توترا في يومها الأول دفع الجانب الأمريكي لإعادة إطلاق المحادثات من جديد، وقد ناقش الطرفان مقترحا مدعوما من واشنطن يقضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض الأراضي التي سيطرت عليها خلال الحرب وتسليمها للجيش اللبناني، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد رفض إسرائيل سحب قواتها من المنطقة. ولاحقا قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن إسرائيل انسحبت من بعض الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، مضيفا أن على قوات الجيش اللبناني التحرك الآن، فيما قال مسؤول أمني لبناني إنه لم يقع تسجيل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة. بدورها قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أمني إن الجيش الإسرائيلي لم ينسحب من جنوب لبنان ولم يتخذ قرارا بعد بهذا الشأن. وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي وإعلام إسرائيلي، تتمثل عقدة المحادثات بين الجانبين في نطاق الانسحاب الإسرائيلي والمناطق التي سيبدأ منها، في حين ذكرت صحيفة يدعيوت أحرنوت أن قائد القيادة المركزية الأمريكية سيصل إلى إسرائيل اليوم لبحث ملفي إيران ولبنان مع وزير الدفاع ورئيس الأركان. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في لبنان إثر حادث عرضي، وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق بأن الجندي قتل خلال نشاط عملياتي. وأفادت مصادر أمنية لبنانية بأن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة في جنوب لبنان، مما تسبب في استشهاد شخصين على الأقل أمس، فيما اعتبره حزب الله انتهاكا لوقف إطلاق النار صامد منذ مساء السبت الماضي.
0: وإلى آخر تطورات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي إن طهران تقدم تنازلات كبيرة للغاية، كما طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. مزيد من التفاصيل والزميلة ألف لبطوش.
2: عقب توقيع مذكرة التفاهم الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، تستأنف الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بحسب ما أعلنت باكستان التي تقود جهود الوساطة بين الطرفين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية. هذا وطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس تمويلا إضافيا يبلغ 88 مليار دولار، الجزء الأكبر منه لتغطية تكاليف الحرب في إيران. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة بأنه لا توجد أي رسوم عبور أو تكاليف تأمين أو أي رسوم أخرى تفرضها أو تتقاضاها من السفن التي تعبر مضيق هرمز. من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن واشنطن ستكون منسجمة تماما مع حلفائها في الخليج فيما تمضي في مفاوضات مع إيران تهدف إلى التوصل إلى تسوية دائمة للحرب في الشرق الأوسط. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اعتقاده بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستستأنف الأسبوع المقبل في سويسرا. من جهة ثانية أفاد دبلوماسي بأن من المتوقع أن تستضيف السعودية محادثات مصالحة بين الدول الخليجية وإيران من دون تقديم تفاصيل عن الموعد. من جهته قال مدير

0: الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن تفتيش المواقع النووية الإيرانية سيحصل من دون تحديد موعد دقيق لهذه العملية.
1: نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث أحبطت المنطقة العسكرية شرقي فجر اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا، وجرى رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي أهمية الشراكة والتعاون المستمر بين الدائرة والقطاع الصناعي، مشيدا بالدور المحوري الذي يؤديه القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو والتشغيل وزيادة الصادرات. جاء ذلك خلال اللقاء نظمته غرف صناعة عمان اليوم بحضور ممثلين عن القطاع الصناعي لبحث عدد من القضايا الضريبية وفي مقدمتها موضوع تأجيل الضريبة والرديات الضريبية، إضافة إلى الاستماع للملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال. وقال أبو علي إن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظر إلى القطاع الصناعي باعتباره أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس على حجم الاهتمام الذي توليها الدائرة لمعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية والعمل بصورة مستمرة على إيجاد الحلول المناسبة لها ضمن الإمكانات المتاحة والأطر القانونية والتشريعية الناظمة. اطمأن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في يومه الأول، وذلك خلال تفقده اليوم غرفة العمليات الخاصة بالامتحان في إدارة الامتحانات العامة. وأبدى الدكتور محافظة خلال الزيارة التي رافقه خلالها أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية دكتور نواف العجار من ارتياحه للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تقدم الطلبة للامتحان بكل سهولة ويسر وفي بيئة مناسبة، واستمع لعرض حول سير العمل في غرفة العمليات مؤكدا ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات الواردة إليها ومتابعتها بشكل فوري. وتهدف الوزارة من إنشاء غرف العمليات إلى متابعة سير إجراءات امتحان الثانوية العامة واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي وإجراء المعالجات اللازمة بشأنها. وانطلقت اليوم أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 الصف الثاني عشر جيل 2008، وتستمر حتى السبت 18 من تموز المقبل، حيث تعقد الجلسة الأولى عند الساعة 10 صباحا والثانية عند الساعة 1 ظهرا. نفذت مؤسسة الغذاء والدواء حملات رقابية لمتابعة استيفاء العاملين في توصيل الطعام لاشتراطات الحصول على الشهادة الصحية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها المؤسسة للحفاظ على صحة وسلامة الغذاء. وأكد مدير مديرية المناطق في مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور خالد الروسان على ضرورة حصول العاملين في توصيل الطعام على شهادة صحية، وأضاف يقول:
2: الشهادات الصحية ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي وسيلة وقائية مهمة تضمن سلامة الغذاء منذ خروجه من المنشأة الغذائية حتى وصوله إلى المستهلك. وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء جميع الشركات والمنصات العامة في القطاع توصيل الطعام للتأكد من التزام العاملين لديهم بهذه المتطلبات وتجديد الشهادات الصحية ضمن المدة المحدودة.
1: أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوام أسواقها اليوم غد الجمعة في الأسواق الرئيسية ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء. وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة المهندس عصام الجراح إن استمرار الدوام يهدف إلى إفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، ودعا المواطنين إلى الاستفادة من التخفيضات والعروض الترويجية التي أعلنت عنها المؤسسة سابقا. نظمت جمعية متحف الوهادنة للتراث الشعبي في محافظة عجلون جلسة حوارية بعنوان صانعات التغيير، سلطت الضوء على دور المرأة في التنمية المجتمعية وأهمية تمكينها وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات بمشاركة عدد من النشاطات بالشأن المجتمعي. وعن التفاصيل تحدث رئيس جمعية متحف الوهادنة للتراث الشعبي محمود الشريدة لمندوبتنا إيمان الهمسات وقال:
3: ضمن الرسالة جمعية متحف الوهادنة للتراث الشعبي في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز دور المرأة في التنمية المجتمعية وبالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة عجلون ومديرية آثار عجلون ومديرية أوقاف عجلون. أقامت جمعية متحف الوهادني للتراث الشعبي ندوة حوارية بعنوان صانعات التغيير، بمشاركة نخبة من سيدات المجتمع المحلي في منطقة الشفا غرب عجلون. وفي بداية اللقاء رحب رئيس جمعية متحف الوهادني للتراث الشعبي الباحث محمود حسين الشريدة بالحضور الكريم، مؤكدا أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والأهلية تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع والمحافظة على قيمه وتراثه.
1: غادر المنتخب الوطني لكرة القدم بورتلاند متوجها إلى دالاس تأهبا لمواجهة الأرجنتين الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم، ويسعى النشام لاختتام مشاركته التاريخية في المونديال بتقديم أداء مشرف ونتيجة إيجابية أمام المنتخب الأرجنتيني المصنف أولا في العالم الذي يضم أيضا أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم وغدا صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجيا أمريكية. وزير الخارجية يعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد اليوم، ويؤكد أن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تسير القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى لبنان. النشامى يتوجهون إلى دالاس تأهبا لمواجهة الأرجنتين الأحد المقبل في ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات رئيس التحرير الزميلة لين نويران، وتحيات الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. في أمان الله.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش. JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر JordanWorldCup.com. للعنسة.

الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com. للعنسة

الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل، في منصة رقمية واحدة، عبر جوردن وورلد كاب.

العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر jordanworldcup.com. للعنسة

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. منتخب النشامى يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل.

من العناوين إلى التفاصيل من عمان. أكدت برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة أهمية ودور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هوية المدينة المقدسة وصون مقدساتها، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين بوصفه السبيل لتحقيق السلام العادل والشامل. جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر 20 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في المنظمة الذي استضافته العاصمة الأذرية باكو بمشاركة رئيس مجلس النواب مازن القاضي على رأس وفد نيابي. وضمن أجندة مشاركته في أعمال المؤتمر 20 للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الأذرية، التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي بوزير الطاقة الأذري. وأكد القاضي والوزير الأذري متانة العلاقة بين البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الأذري إلهام علييف، وأن هذه العلاقة تدفع إلى مزيد من التعاون في المجالات كافة وتشكل أساسا لتطوير التعاون في مجال الطاقة. وقال القاضي إن الأردن يمتلك بيئة تشريعية واستثمارية متقدمة في قطاع الطاقة، وأن السنوات الأخيرة شهدت تطويرا مستمرا للتشريعات الناظمة للاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية في أنغاريا الجديدة الدكتور أنيتا أوربان سبل تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. وخلال اتصال هاتفي أجراه الصفدي مع أوربان، أكد الوزيران الحرص على توسيعة مجالات التعاون الثنائي التي تهم البلدين والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأن الصفدي نظيرته بتوليها مسؤولياتها الجديدة نائبا لرئيس الوزراء ووزيرة الخارجية في هنغاريا. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والتواصل حول سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وإزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. أرسلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعما للأشقاء الفلسطينيين. سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية القافلة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى الجمهورية اللبنانية، والتي تضم 20 شاحنة جرى تجهيزها وتسييرها ضمن الجهود الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في لبنان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شروط الصحة والسلامة العامة. وأكد أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي أن تسيير القافلة التاسعة يأتي استمرارا للدور الإنساني الأردني في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، معربا عن تقدير الهيئة للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور هذه القافلة والقوافل الإنسانية إلى لبنان. التقى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون غيث الطراونة والمدير العام للمؤسسة مهند الصفدي في مبنى المؤسسة وفدا من الهيئة الإدارية لاتحاد المنتجين الأردنيين لبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين بما يخدم قطاع الإنتاج والدراما في المملكة. وأكد الطراون حرص المؤسسة على فتح نوافذ التعاون المستمر مع المنتج الأردني، مشيرا إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ركيزة الأساسية لتقديم محتوى إعلامي وفني يليق بالهوية الوطنية. من جانبه شدد مدير عام المؤسسة مهند الصفدي على عمق العلاقة التي تجمع الشاشة الوطنية بالمنتجين المحليين، حيث تشكل هذه الشراكة ركيزة للنهوض بقطاع الإنتاج والدراما المحلية.
تتهيأ مختلف محافظات المملكة لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأرجنتيني في مشهد وطني جديد يؤكد أن فعاليات المشاهدة الجماهيرية لا تتوقف عند نتائج المباريات، بل تأتي تقديرا للإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب بالتأهل للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم واحتفاء بحضور الكرة الأردنية في هذا الاستحقاق العالمي. ويستقبل المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط البلد جماهير النشامة، كما تستعد مدينة جرش الأثرية لاستقبال جماهير النشامة لمتابعة المباراة عبر 3 شاشات عملاقة موزعة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية. ويأتي ذلك ضمن فعاليات وطنية لا تختزل في نتيجة مباراة أو حسابات الفوز والخسارة. هذا وقد استهل المنتخب الوطني لكرة القدم تدريباته في دالاس استعدادا لمواجهة نظيره الأرجنتيني عند 5 من فجر الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة 10 لبطولة كأس العالم. الجهاز الفني لمنتخب النشامة بقيادة جمال سلامي يسعى من خلال هذه التدريبات إلى رفع جاهزية اللاعبين واستعادة طاقتهم بعد المجهود الكبير الذي بذلوه أمام الجزائر، إلى جانب العمل على معالجة بعض الثغرات الدفاعية التي ظهرت خلال اللقاء. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. برلمانات الدول الإسلامية تؤكد دور الوصاية الهاشمية ودعم حل الدولتين في ختام مؤتمرها بأذربيجان. الأردن يسير قوافل إنسانية وطبية جديدة إلى الأشقاء في لبنان والضفة الغربية. منتخب النشامة يواصل استعداده لمواجهة نظيره الأرجنتيني فجر الأحد المقبل. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
3: JordanWorldCup.com. ها قد أصبح الحلم حقيقة والحكاية مستمرة. هنا تكتب فصول المشاركة التاريخية للنشامة، معا نحو المونديال، ومعا نروي قصة الأردن. نبض الجماهير وصوت النشامة في منصة واحدة. اكتشف تاريخ الأردن وحضارته وأبرز وجهاته للعالم بثلاث لغات: العربية، الإنجليزية والإسبانية. رسالة واحدة، هذا هو الأردن. نافذة عالمية تعرف العالم بالأردن وإنجازاته. الأردن كما لم تره من قبل في منصة رقمية واحدة عبر JordanWorldCup.com.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: والشغل.
1: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
3: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين، لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
3: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت
2: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
3: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
2: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
3: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
2: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
3: وكان الأمير إذا ضاق به القول في شؤون الحكم فتح باب الشعر، لا ليهرب بل ليعود أنقى.
4: يا شيخ حمزة، أين أنت؟
5: أنا هنا يا سمو الأمير، أم أنك لم تعد تراني؟
4: أراك جيدا يا شيخ، أريدك أن تنظم بيتين في الحب.
5: في الحب يا سيدي؟ وكأنك تريد أن تشعل فتيل السراج ونحن في أول الليل.
4: نعم، ولا تماطل، هيا أسمعني ما عندك.
5: وما الحب إلا شعلة قذفت بها عيون المها في القلب بين الجوانح، تذوب بها الأحشاء وجدا ولوعة إذا جن جنح الليل بين النوائح.
4: الله الله، ما أجمل ما قلت يا شيخ، لكن اسمع ما أقوله أنا. فتكمن فيه واللظى يسعر اللظى، كمون التي جاءت على كف قادحي، فما ترتضي إلا فؤاد أخي هوى له ملعب عند الصبا المتسامح. وللحب أسباب وللبغض بذرة، له الحظ إما من سنيح وبارح.
2: كان الحب يقال كما تقال الحكمة، بلا شهود وبلا ادعاء.
5: لا نستطيع مجاراتك أيها الأمير.
4: ما للمحبين من أسر الهوى فادي، ولا مقيل لقتلاهم ولا وادي، ولا حميم ولا مولا يرق لهم، بل هم بواد وكل الناس في وادي.

0: آه لهم ما كان أجرأهم على معاناة جمع بين أضداد، والناس إلب عليهم واحد شرع، ما إن ترى من يواسيهم بإسعاد، إما عذول وإما ذو مراقبة أو مظهر النصح أو ساع بإفساد.
1: أهذا غزل يا سمو الأمير أم حكم يقال بلسان العاشقين؟
0: بل هو حكم قيل بعد أن احترق الغزل، فما عاد للحب زينة صار معرفة. إن أظهروا ما بهم ليموا وإن كتموا، لاقوا بما كابدوا تصديع أكبادي. يا عادلين أقلوا اللوم ويحكموا، إني لمن رام قودي غير منقادي. أحيث ما كنت أو يممت من جهة، ألقى رقيبا ولواما بمرصادي.
1: إيه، واد واحد للعاشقين ووديان شتى للناس.
0: يزداد باللوم حب الصادقين هوى، واها لحب بطول اللوم مزداد. والحب أمر عزيز ليس مرتبطا في حكمه عندما يدريه بالعادي. املأ لي الكأس صرفا واسقني عللا، فالكأس أكسير من قد جاءكم صادي. أقول لاثنين فتان وذي ملح كفى دلالا، فإني رائح غادي.
2: هنا لم يعد الغزل وصفا لوجه، بل كشفا لما يبقى حين يسقط الزيف.

0: وهل الحب إغواء؟
1: حب يعنيك تجدده، وهوى يغويك تعدده، ومثير الحب تذلله، وقوام يخطر أملده.
0: والحبيب
1: رشأ كالغصن تمايله، يومي أرعاه وأرصده، وحياتي أوشك أفقدها لتوهمي أني أفقده.
0: وماذا تخشى منه يا سمو الأمير؟
1: لا أخشى الفقد، أخشى ظنه، وله لهب في وجنته، نار للحسن توقده، وحواجبه كالقوس لها، سهم للقلب تسدده، وله عين فيها دعج تسبي المشغوف وترعده، ترميك وتضحك من عبث، وتقيم الصب وتقعده، قد فاق الأبيض أسودها، يرمي الملهوف فيقصده.

كان الشيخ حمزة يسمع كما يسمع التلميذ أستاذه، يعرف أن هذا الكلام أبعد من الحب وأقرب إلى المعرفة.

0: على رسلك يا سيدي، فقد أتعبتني
1: يا شيخ حمزة. إنه يقتلني ضاحكا ثم يلومني إن سقط. ثغر كالبرق تلألؤه، والجيد يروق كأغيده.

0: والحسن يحرك فتنته، والقلب يصد كأصلده، وله شفة فيها لعس، ورضاب يعذب مورده، وجبين تشرق طلعته، وأشم الأنف محدده.
1: لما اشتد الوجد اتسع العقل، هكذا كان الأمير يرى في الحب امتحانا للنفس لا نشوة عابرة.
2: لكنك أنت من قال: الحب كالدهر يعطينا ويرتجع، لا اليأس يصرفنا عنه ولا الطمع. ألفته والصبا يغري الصبابة بي، والوصل طفل رضيع والهوى يفع.
0: نعم يا شيخ حمزة، لكنك لم تكمل حين قلت: أيام لا النوم في أجفاننا خلس، ولا الزيارة من أحبابنا لمع، إذ الشبيبة سيفي والهوى فرسي، ورائي اللهو واللذات لي شيع، الملك في والدي والعز في وطني، والكل طوع بناني والأولى تبع. واليوم أرجو من المنان مغفرة تمحو الذنوب بفضل منه أمتنع.
3: في المركة لم يكن الحب انكسار قلب، ولا لهو صبا، ولا فتنة لفظ تقال ثم تنسى. كان امتحان خلق ومعرفة نفس، وميزان عدل خفي يقاس به الإنسان قبل غيره.
1: هكذا قاله شعرا، وهكذا عاشه معنى. فالحب عنده لا يسقط الهيبة، ولا يعفي من الحكمة، ولا يبيح أن يؤذى القلب باسم الشوق. هو قرب لا امتهان فيه، ولهفة لا تفسد الوقار، وشغف يعرف حده كما يعرف العاشق متى يصمت.
3: وكان يرى أن من لم يحسن الحب لن يحسن الحكم، لأن القلب الذي لا يعرف الرحمة يعجز أن يفهم الناس، ومن ذاق لوعته عرف كيف يخفف عن غيره، وكيف تكون الكلمة جبرا لا كسرا.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح، شؤون سياسية، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وعبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجرم، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل عمر الكركي. مستمعين الكرام، نقف اليوم أمام مشهد إقليمي يتشكل على وقع تحولات عنيفة تلتقي فيها طاولة المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع سباق دولي لإعادة تعريف قواعد اللعبة في المنطقة. فليس المطلوب اليوم قراءة مضامين اتفاق قد ينهي حربا دامت أكثر من 100 يوم فحسب، بل فهم كيف يعاد رسم خريطة الشرق الأوسط في ظل متغيرات ثلاث كبرى. مفاوضات تلوح فيها الصين كضامن استراتيجي محتمل، وتوسع إسرائيلي يواجه حدودا جديدة لحليفه الأمريكي، وأيضا وإيران تسعى للخروج من الحرب بهيبة بل بهيمنة تمكنها من المطالبة بدور مهيمن. لكن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة، هل يتحول بل تتحول مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران إلى نقطة تحول تعيد تعريف توازن القوى في المنطقة، أم أنه مجرد هدنة مؤقتة تمنح الطرفين مساحة للتنفس قبل جولة جديدة؟ وما الذي تخسره إسرائيل تحديدا في هذا الاتفاق؟ وهل هو فاتحة لتراجع النفوذ الأمريكي عنها في مواجهة إيران؟ في ظل التقارير التي تتحدث عن طلب إيران لوضع مخزونها من اليورانيوم المخصب تحت حراسة صينية، وعن مبادرة صينية باكستانية لإعادة تشكيل إدارة مضيق هرمز، هل نشهد انتقالا في مركز الثقة الدبلوماسي من واشنطن إلى بكين، أم أن الصين ستظل فاعلا اقتصاديا لا يملك أدوات الضمان الأمني التي تميز الوجود الأمريكي؟ والأهم، هل النتيجة الحقيقية لهذه المفاوضات ستؤدي إلى الحد من التهديد التوسعي الإسرائيلي كما توحي بعض بنود الاتفاق التي تشمل لبنان ووقف الأعمال العدائية، أم أن إسرائيل ستعيد تعريف حدود تحركها في مواجهة حزب الله وإيران، ما يجعل التوتر مفتوحا على جولات جديدة من الصراع هذا المحدود، وإيران التي تقدم الاتفاق لشعبها كنصر وليس كتراجع، هل ستخرج من هذه الحرب بمكانة تمكنها من المطالبة بدور مهيمن في المنطقة، أم أن خسائرها الاقتصادية والعسكرية رغم نجاحها في إبقاء النظام قائما ستجعلها مجرد طرف يبحث عن إعادة تأهيل ضمن نظام إقليمي جديد لا يمنحها ما تتمناه؟ لقراءة هذه التحولات المتسارعة في سياقها العالمي والإقليمي، نستضيف في هذه الحلقة مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور جمال الشلبي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك. ليحلل لنا طبيعة النظام الإقليمي الجديد وأبعاد الدور الصيني الصاعد ومستقبل الطموحات الإيرانية في ظل هذه الترتيبات، كما نستضيف مستمعينا الكرام الأستاذ ركان السعيدة، نقيب الصحفيين الأسبق أيضا والكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك.
1: يا مرحبا.
0: ليقرأ لنا المشهد من زاويته الصحفية متوقفا عند التداعيات الميدانية للاتفاق، وخصوصا تأثيره على المشروع التوسعي الإسرائيلي وموقف القوى الإقليمية منه. فهل نحن أمام ولادة نظام شرق أوسطي جديد بوساطة صينية وضمانات أمريكية، أم أمام استمرار للصراع بأدوات وأقنعة مختلفة وإعادة تموضع للفاعلين الكبار في مسرح لا يزال مفتوحا على كل الاحتمالات؟ نبدأ في البداية ضيفي الكريمين، أبدأ على اليمين مع الأستاذ الدكتور جمال الشلبي. طبعا في البداية نريد أن نقرأ المشهد كالتالي، كي هناك تسريبات تشير إلى طلب إيراني بأن تتولى الصين حراسة مخزون اليورانيوم المخصب، وإلى مبادرة صينية باكستانية لإدارة مضيق هرمز كمنصة تعاون إقليمي، كيف تقرأ هذا التحول في الدور الصيني من وسيط دبلوماسي إلى ضامن أمني محتمل؟ وهل تمتلك الصين الأدوات للقيام بهذا الدور في ضمان غياب القاعدة العسكرية التي تميز الوجود الأمريكي؟
1: أول مساء الخير لكم ولجميع المستمعين، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم مع أخي العزيز ركان السعادة الأستاذ الكبير ونقيب الصحفيين سابقا، ومعك أخي مزيد وأنت الصحفي والإعلامي المرموق والذي يستطيع أن يدير جدل وحوار ونقاش سياسي رفيع. قبل أن أتحدث عن موضوع الصين يجب أن نقول ما هو المشهد الحالي. المشهد الحالي
0: سنبدأ بالصين لنذهب إلى توسعات المشهد، لأن هذه التفاصيل في النهاية دكتور جمال يعني تهم لنا في قراءة المشهد كيف يتشكل.
1: نعم،
0: يعني الدور الصيني الآن مطلوب أن يفهم لأننا أمام تشكل حالة في العالم،
1: صحيح،
0: القطبية في العالم كيف تتشكل بناء على هذا الصراع الذي نشأ والذي دار بحدود 100 يوم أو أكثر، وخصوصا ما زلنا نشهد استقرارا هش.
1: نعم
0: أستاذ راكان، يعني في هذا الموضوع.
1: نعم،
0: وهذا الاستقرار الهش يعني لاحظنا قبل ذلك أن تكون هناك مفاوضات، تأتي الحرب بشكل مفاجئ ساعة الصفر، تكون هناك قوة عسكرية في عدم تحقيق أهداف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: نعم،
0: هل تحققت أم لم تتحقق؟ كيف دخلت الصين الآن من دور يعني كانت داعم أو مساند للإيرانيين في فترة إلى وسيط وضامن للاتفاق الذي الآن ينشأ بحدود 60 يوم، وخصوصا في مذكرة التفاهم التي رشح عنها ما رشح من إعادة رسم الصورة؟
1: نعم،
0: كيف ظهرت إيران من خلال فرض شروط جديدة؟
1: لا أحد اليوم يستطيع أن يتجاهل أو أن يتجاوز الصين. الصين صحيح أنها ليس لديها وحدات عسكرية كبيرة وكثيرة كما هو الحال مع الأمريكان، لديهم حوالي 800 وحدة عسكرية وقاعدة عسكرية في العالم، وعندهم أيضا ميزانية دفاع تصل إلى 1 مليار حاليا، ستصل إلى 1.5 مليار في المستقبل، ولديهم أيضا وجود سياسي كبير الأمريكان بالمقابل مع الصين. الصين بدأت حقيقة بالجانب الاقتصادي.
0: نعم،
1: الصين اليوم رقم 2 على مستوى العالم بدخل قومي يتجاوز 19 تريليون من الدولارات مقابل 28 للأمريكان، وهذا يعني أنه هناك الدولة الثانية التي ربما تصل عام 2040 في سباق مع أمريكا وتتجاوز أمريكا. هذا
0: نعم،
1: يعني أنه في قوة اقتصادية، لكن إلى اليوم لم نجد حقيقة دور سياسي دبلوماسي كبير كما هو يعني يتماهى مع هذه القوة الاقتصادية. ولكن لا نتخيل بيوم من الأيام أن هناك إمبراطورية يكون لديها قوة اقتصادية دون أن يكون لها قوتين، قوة عسكرية وقوة سياسية. من هنا أقول أن الصين موجودة تحاول أن تبني الدبلوماسية والاستراتيجية الصينية، تأخذ وقتها، تأخذ نفس طويل، عندها التأني في تحقيق أهدافها. لذلك لديها طريق خط الحرير الذي يربط الصين مع العالم بما فيها إيران. وأنا بالمناسبة هناك اتفاقية تمت عام 2023 مع إيران، اتفاق استراتيجي ل 25 سنة قادمة، وهذا يعني أنه مصلحة الصين موجودة ليس فقط مع الخليج التي أصبحت اليوم يعني دول حليف. ونحن نذكر كيف تم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن مقارنة مع الرئيس الأمريكي للرئيس الصيني في الرياض في القمة الثلاثية السعودية الخليجية العربية، وهذا يعني أن هناك في تغلغل بالتأني وبهدوء للعب دور في الشرق الأوسط ككل، سواء على مستوى الخليج أو على مستوى العلاقات الإيرانية الخليجية أو على مستوى العلاقات الأمريكية. فبالتالي الوجود الصيني موجود ولكن ليس بالطريقة التقليدية. الكل كان يشكك بأن الصين قد خدعت أو أنها لم تقف مع الحليف الإيراني، لأنه بالتأكيد أن اليوم منذ عام 1990 وسقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار سور برلين وبروز الولايات المتحدة الأمريكية، هناك قطب واحد هو أمريكا. اليوم نجد أنه في تشكل عالم جديد، الصين أحد أطرافه، روسيا أحد أطرافه، ولذلك عندما تضرب الصين تضرب إيران من جانب إسرائيل ومن جانب أمريكا، هذا تحديد وتحديد للدور الصيني القادم. من هنا أقول أن هناك في دور صيني تجاه إيران، ولكن ليس بالطريقة التقليدية، بمعنى لا يمكن أن نطلب من الصين أن تقوم بدعم عسكري، إرسال 100,000 صاروخ أو 100,000 دبابة أو اليوم عالم الحروب تغير. أنت تستطيع أن تعطي إحداثيات، تستطيع أن تعطي معلومات عن وجود العدو سواء في الخليج أو حتى في حلفائها في المنطقة. لذلك الصين الدور العسكري موجود، ولذلك من هنا وجدت أمريكا بأنه حتى نستطيع أن نخلخل العلاقة الصينية الإيرانية لابد من التواصل مع الصين. الصين هي القادرة كدولة أن تلعب دور الوسيط، لأنها علاقة استراتيجية مع إيران، وأيضا لديها إمكانيات كبيرة وعلاقات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية. من الذي قام بالاتفاق السعودي الإيراني؟ أليست الصين وبرعاية صينية؟ إذن الصين لديها علاقة ممتازة مع إيران، علاقة ممتازة مع الخليج، وأيضا لا ننسى أنه أكبر دولة تتفاعل فيما بينها بين الصين وأمريكا هي الصين. يعني المدين الأول لأمريكا هي الصين. السلع الصينية تتسلسل سلسلة السلع تذهب إلى أمريكا من خلال البوابة الصينية. فبالتالي هناك مصلحة صينية أن تبقى الأمور ضمن السيطرة والهيمنة. وبالتالي الدولة الوحيدة التي تستطيع أن تلعب دور الوسيط ليست فقط باكستان، وإن كانت باكستان يعني هي في الواجهة الإعلامية وفي الواجهة الدبلوماسية، لكن أعتقد أن الصين من تحت الطاولة هي التي تقوم بهذا الأمر. خاصة وأنها مقبولة من جميع الأطراف، مقبولة من الطرف الصيني، من الطرف الخليجي، السعودية، من الطرف الإيراني، وبالتأكيد من الطرف الأمريكي.
2: طيب دكتور، يعني هناك تقارير أمريكية سنأتي ونتحدث عنها تشير إلى خطر متنامي للنفوذ الصيني سواء في المنطقة، وخصوصا أن الصين استطاعت أن تؤثر حتى في الاقتصاد على يعني الهيمنة الأمريكية في الاقتصاد، وخصوصا أن هناك أيضا مخططات عالمية جديدة سواء لدول نافذة أو لكن أنا أريد أن أذهب وأعود إلى موضوع نقطة الارتكاز وهي إيران، وخصوصا إلى مذكرة التفاهم مع الأستاذ ركان السعايدة. طبعا من أبرز ما يميز مذكرة التفاهم أنه يشمل وقفا للأعمال العدائية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، يعني هذا واضح، وهذا واضح في التفاهم مع تشكيل خلية تنسيق لإدارة لبنان دون مشاركة إسرائيلية، طبعا إدارة الانسحاب وإدارة موضوع وقف إطلاق النار. كيف تنظر إلى هذا البند الذي يضع القيود على الحركة الإسرائيلية في لبنان، وهل يمكن اعتباره نجاحا إيرانيا في الحد من التوسع الإسرائيلي، أم أنه مجرد ترتيب مؤقت قد لا يصمد أمام اختبار الميدان، وخصوصا أن إسرائيل تنظر إلى هذا الاتفاق أنه ليس لصالحها ولم يحقق أهداف الحرب؟ وبالمناسبة يعني أنا أريد أن أذكر تصريحات حتى ترامب في بداية بعد 7 أكتوبر كان يتحدث عن موضوع أن إسرائيل صغيرة ويجب أن تتوسع، والتوسع مفهوم لا يكون إلا على حساب دول الجوار.
3: شوف أخي مزيد، أولا شكرا على الاستضافة، و صراحة سعيد أني موجود في إذاعتنا الأردنية الحبيبة بمعيتك ومعية أخونا الدكتور جمال. المسألة الأساسية أخي مزيد اليوم اللي يفترض أن نضعها في حسابنا ونقرأ المشهد وتداعياته ومآلاته وإلينا هو ذاهب، أنك لا تستطيع الجزم بمسار معين في سياق الاستراتيجي أو في السياق التكتيكي، لأن المتغير

0: تغييرات مستمرة تكاد تكون يومية. إذا إحنا رصدنا منذ توقيع مذكرة التفاهم ما بين الصين ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ستجد كم هائل من التصريحات المتناقضة والمتداخلة والمؤشرات التي تقول أن العلاقة بين أمريكا وإسرائيل دخلت طور أزمة متصاعدة
1: أو مرحلة جديدة حتى من العلاقات الأمريكية الإسرائيلية في موضوع في كيفية إدارة المشهد في الشرق الأوسط.
0: شوف الإسرائيليين اللي من يقرأ ما ينشر في الإعلام الإسرائيلي ويقرأ ما يكتبه كتاب المقالات وما يتم تحليله في الإعلام المرئي، يصل إلى القناعة أن هناك خلاف كبير جدا مع الإدارة الأمريكية، لأن إسرائيل تدرك على المستوى النخب السياسية وعلى مستوى الشارع وعلى مستوى الحكم اليميني المتطرف في إسرائيل أنهم لم يحققوا أهداف الحرب
1: المعلنة، على الأقل
0: المعلنة، وأن الإدارة الأمريكية إدارة ترامب ذهبت إلى تفاهمات ذات طبيعة مصلحية أمريكية بالدرجة الأولى، لأنه أصلاً وهذا مش أسرار، اللي ساهم في دفع الأمريكا لأن تكون تنخرط في هذه الحرب هي إسرائيل. تم إقناع ترامب في سلسلة من الاجتماعات اللي عقدها نتنياهو مع ترامب قبل عملية الحرب أنه إسقاط النظام في إيران مسألة سهلة ومسألة
2: مسألة وقت،
0: يعني خلال أسبوع. تحمس ترامب المهووس في موضوع التحقيق إنجازات حتى لو كانت يعني شكلية، تحمس،
1: كان يعتبر فنزويلا نموذجا
0: نظر للأمر بصيغة أو أخرى بهذا الاتجاه، لكنه اكتشف بعد أيام طويلة أنه لم يتمكن من تحقيق، لأنه أصلا واضح أن الأمريكان لا الأمريكان ولا الإسرائيليين يفهموا العقلية الإيرانية ولا يفهموا الواقع الإيراني على الإطلاق. وبالتالي لما عندما رسمت السيناريوهات والخطط أنه إحنا قادرين على أنه نسقط هذا النظام في غضون أسبوع مع تكثيف الضربات واغتيال القيادات السياسية والعسكرية، أنه إحنا هذا النظام الشارع رح يطلع ويتحرك لإطاحة بهذا النظام، سلحوا الأكراد واعترفوا في ذلك في في في الحدود مع الحدود الموجودين على الحدود العراقية،
1: نعم،
0: مع الإيران،
1: ومحاولة يعني
0: أحداث فوضى داخلية، حاولوا راهنوا على هذه المسألة لكن فشلت هذه العملية كلها. اليوم الإسرائيليين يدركوا مسألة أساسية ومهمة، أن موضوع ربما يعني موضوعين أساسيات بالنسبة لهم كان فيهن إشكالية، الموضوع الصواريخ، البرنامج الصاروخي مش النووي، الموضوع تمويل إيران لحلفائها في المنطقة وعلى رأسهم حزب الله والحوثيين وأيضا حلفائهم في قطاع غزة. هذول ملفين في غاية الأهمية بالنسبة لإسرائيل، لأنه أنت لما أعلنت بالبداية أنه أنت بدك تشتغل على إسقاط النظام واستبدله بنظام حليف لأمريكا وإسرائيل، وكان الشاه تم تقديمه في الرأي العام العالمي على أنه هو القادم لإدارة إيران، وبالتالي ترجع إيران الحليف لأمريكا وإسرائيل بعد أن انتهت هذا التحالف بالثورة الإيرانية بالـ79. هذا لم يحدث. الأمريكان حاولوا أيام أوباما بالـ2015، حاول يضغط على الإيرانيين بكل ما أوتي من قوة في مفاوضاتهم في عمان أنه بدنا نضيف البرنامج الصاروخي للمفاوضات النووية. رفضوا الإيرانيين بالمطلق أنه يقبلوا أنه يتناقش موضوع البرنامج الصاروخي. وبالتالي وبصراحة بالنسبة لإسرائيل في يعني صحيح التركيز أمريكيا وإسرائيليا على البرنامج النووي، لكن الأخطر على إسرائيل هو البرنامج الصاروخي، لأنه النووي مين يعني كل هالحروب اللي صارت بعد مين استخدمه بعد
2: هو سلاح ردعي بطبيعة الحال
0: بالضبط، وبالتالي
1: سلاح استخدم للتهديد،
0: بالتالي كان موضوع النووي مش الأولوية بالنسبة لإسرائيل، موضوع البرنامج الصاروخي هو الأخطر، الأخطر على إسرائيل والأخطر على حلفاء أمريكا وحلفاء إسرائيل في المنطقة.
1: أليست هذه حجج؟ يعني بمعنى أن سواء كانت الحرب أهداف الحرب يعني هي مشاريع تتقاتل في المنطقة على النفوذ والتوسع، يعني الحقيقة الفعلية التي تسعى من وراءها إسرائيل وأيضا جر الولايات المتحدة الأمريكية

0: الأمريكية لهذه الحرب هو دافع نهم إسرائيل للتوسع على حساب الدول الجوار حتى تكون هناك قضم للأراضي، توسع إسرائيلي كما تحدث نتنياهو، تحدث عن شرق أوسط جديد، تحدث أيضا عن حلم إسرائيل الكبرى، فبالتالي تحدث عن ممر داود
1: وعمل حتى نعم. حتى نكون كمان موضوعيين ولا نعتقد أن إسرائيل وأمريكا قدر لا يمكن التعامل معه. إسرائيل فشلت في قطاع غزة، إسرائيل فشلت في جنوب لبنان، إسرائيل فشلت في إيران، إسرائيل فشلت
0: يعني
1: في
0: اليمن. هل المشروع تحدث عنه نتنياهو
1: صديق اليوم أنت إنه الدولة أو الكيان أن يقوم بالتدمير في إيران، بالتدمير في غزة، بالتدمير، هذا لا يعني بالمعنى السياسي الاستراتيجي شيء. يعني أنت عندك قدرة تدميرية، أنت صرت بموضوع التدمير لكنك على المستوى السياسي والاستراتيجي ما حققت شيء. حماس لا زالت تحكم في قطاع غزة، حزب الله لا زال موجود في جنوب لبنان، إيران النظام الإيراني لا زال موجود، الحوثيين لا زالوا موجودين. التدمير لا التدمير إذا لم يتم ترجمته سياسيا، الانتصارات العسكرية، القدرات العسكرية التي تم استخدامها إذا لم تترجم إلى منجز سياسي تصبح هو والعدم واحد.
0: جميل.
1: تمام. المسألة الأخرى المهمة صديقي إذا ما راح أطول فيها، إن دققنا في الواقع الأمريكي ستجد أن هناك تغيرات تذهب باتجاه أن تصبح تغيرات كبرى في المزاج الأمريكي اتجاه إسرائيل. المجلس الشيوخ مبارح أخذ قرار بأنه قيد صلاحيات الرئيس ترامب، صح اليوم ضغطهم ورجعوا القرار مرة ثانية صوتوا له، أخذ اللي بس هذا أخذ التغى موضوع تقييد صلاحياته، لكن هذا يعطيك مؤشر.
2: ليست المرة الأولى هذه بالمناسبة.
1: نعم، يعطيك مؤشر على المزاج الذي يتشكل في في في في أمريكا. الانتخابات التمهيدية اللي صارت في نيويورك للحزب الديمقراطي واللي طرد منها أنصار إسرائيل وفاز فيها أنصار القضية الفلسطينية، هذا أيضا مسألة مهمة. المزاج الشباب في في في الولايات المتحدة الأمريكية سواء من الحزب الجمهوري ولا من الحزب الديمقراطي المناوي لإسرائيل والذي يضع ملاحظات على السياسة الإسرائيلية في المنطقة وبيرفض الإبادة وبيرفض إلغاء الحق الفلسطيني بإقامة دولته، هذه تعتبر مسائل أساسية في في في تكوين السياسة الأمريكية المستقبلية. وبالتالي احنا ما نتوقع انه اليوم أمريكا راح تتخلى عن تخلي كامل عن إسرائيل، لكن مع التطورات التي تحدث داخل المجتمع السياسي وداخل المجتمع الأمريكي بعتقد انه لن يبقى التحالف بمكان عليه.
0: هل ترى أن ترامب او الولايات المتحدة الأمريكية ستجبر إسرائيل على الانسحاب الكامل من جنوب لبنان، وخصوصا حتى لو كان تدريجيا في ظل وجود يعني هذا الموقف الإيراني وأيضا تغيرات الحرب التي بدأت
1: واضحة؟ بعتقد أنه الأمريكان راح يضغطوا بكل ما أوتي من قوة لدفع الإسرائيليين إلى الانسحاب من جنوب لبنان، لأنه ترامب بده ينجح باتفاق مع إيران، اتفاق إطار. شوف اليوم نطاق المصالح الأمريكية أوسع بكثير من نطاق المصالح الإسرائيلية.
0: جميل.
1: إسرائيل لها مصالح وأمريكا لها مصالح، بالتالي راح يضغط. لكن نتنياهو واليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل ربما سيعمل بكل ما أوتي من قوة لإفشال هذا الاتفاق. وحتى لو راح على حرب مع مع مع مع اليمن أو رجع وجدد الضرب لإيران على اعتبار أنه ما أنجزت المهام، وبالتالي الإسرائيليين ربما اليمين المتطرف اللي بيقودوا نتنياهو ربما يغامر، لأنه أي اتفاق هو بالتالي يكون مسمار حقيقة في في في في نعش هذا الكيان.
0: جميل. طيب دكتور جمال، يعني أنا كنت سأذهب ونكمل في ولكن سنرجع موضوع الدور الصيني لاحقا، ولكن الأستاذ ركان يعني تحدث عن موضوع مهم جدا وهو موضوع تغير الداخل الأمريكي في موضوع سواء كان الحرب وكيف سيتأثر الدعم الأمريكي للإسرائيليين وخصوصا إلى نتنياهو الذي جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب. فعليا يرى كثير من السياسيين الأمريكيين الذين لا يذهبون باتجاه هذا الدعم أن أمريكا تخسر وأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الذهاب إلى هذه الحرب التي جر فيها نتنياهو ترامب ووضع أمريكا كدولة عظمى في موقف يعني يحسد عليه. التسلسل في البداية منذ دعم أمريكا الولايات المتحدة قبل ترامب في 7 أكتوبر والإبادة التي جرت في غزة، التحول العالمي، جرائم حرب،

0: أمريكا تخلت عن الموقف حتى الممكن الأخلاقي الذي يكون مع المنظمات الدولية، محكمة الجنايات الدولية وأيضا الأمم المتحدة. تعطل دور المنظمات الدولية بشكل كامل لوجود الولايات المتحدة الأمريكية كداعم رئيسي. هذا التحول إلى أين سيقود المنطقة والعالم، وكيف ترى إسرائيل بعد ذلك؟ هل ستجرؤ على أن تخسر وهي استراتيجيا؟ هل هي خسرت أم لا؟ كيف ستتعامل مع هذه الخسارة وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهذه خسارة استراتيجية إن وجدت، وسيكون هناك تحول آخر. كيف تقرأ هذا المشهد؟
1: يعني أنت تقودني إلى فكرة طرحت بعد طوفان الأقصى، أن هذا فخ وقعت فيه حماس وحققت فيه المصلحة الأمريكية الإسرائيلية، وهذا صحيح إلى حد ما نظريا وعمليا.
0: نعم.
1: أولا تم إضعاف حماس ولم تنتهي كما قال أخي الأخ ركان.
0: نعم.
1: اثنين، تم إضعاف أيضا حليف إيران في المنطقة الأهم وهو حزب الله بشكل أو بآخر على الأقل نظريا. ثالثا، تم التخلص من حلقة الوصل بين حزب الله وإيران وهو نظام في سوريا. بالتالي هذا الرؤية ربما سمحت للبعض أن يقول بأن هناك فخ وقعت فيه حماس وأدى بالنهاية إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية، وبالتالي نحن نذهب اليوم إلى تحقيق مشروعين: المشروع الأمريكي وهو مشروع الشرق الأوسط الجديد والذي نودي فيه منذ عام 2004 منذ جورج بوش الابن، والمشروع الديني الذي تتطلبه إسرائيل وهو ما يسمى بإسرائيل الكبرى.
0: نعم.
1: بالمقابل البعض ينظر، وأنا مع هؤلاء أقول بأنه، وإن كنت في المرحلة الأولى كنت أنظر أنه قد تكون فخ وقعت في حماس، اليوم أنظر بطريقة مختلفة، أنظر مع أؤيد أولئك الذين يقولون بأنه هذا الفخ أصبح فخ للإسرائيليين والأمريكان في نفس الوقت. اليوم إسرائيل معزولة، مرفوضة على مستوى ليس فقط الرأي العام العالمي والرأي العام الأكاديمي، وليس على مستوى الرأي العام الإعلامي، بل أصبحت على مستوى السياسات. من في أوروبا يستطيع أن يستقبل رئيس حكومة إسرائيل أو أعضائها الحالية؟
0: نعم.
1: في أوروبا، فما بالك الوضع في أمريكا؟ أمريكا اليوم تشهد تحول كبير على مستوى القاعدة وعلى مستوى القمة. الرئيس الأمريكي ذهب إلى الحرب بطريقة غبية وطريقة ساذجة أثبتت بأنه هناك في تعارض حقيقي بين المصلحة الأمريكية والمصلحة الإسرائيلية. ليس من صالح أمريكا أن تذهب إلى حرب مع إيران لأسباب سياسية، لأسباب استراتيجية، لأسباب أيضا داخلية، لأنه نحن نعرف بأن هناك في انتخابات قادمة نصفية في 2011. بالتالي الرئيس الأمريكي جاء عندما بدأ يعني دورته الثانية، جاء بشعار لا يوجد هناك يعني الانتهاء من الحروب في العالم وعودة الجيش الأمريكي، بالتالي
0: هذا
1: لم يحدث. بماذا؟ بسبب إسرائيل. فبالتالي أعتقد اليوم في تحول حقيقي داخل الإدارة الأمريكية، داخل بنى أصحاب القرار، وأظن أنه حتى اللوبي الصهيوني اللي بيتحدث عن اللوبي الصهيوني الإباك وغيره اليوم ينظر إلى الصين على أنها إلى إسرائيل عنها عبء حقيقي. صورة إسرائيل اليوم في الحضيض.
0: طيب.
1: من حيث القتل، من حيث التدمير، من حيث هذه الديمقراطية التي كانت يتغنى بها أوروبا وتتغنى بها أمريكا لم تعد ديمقراطية، أصبحت مجموعة من المافيا، مجموعة من المجرمين، مجموعة من النازيين. من هنا أقول أن هناك في تحول حقيقي في الذهنية ليس فقط السياسة الأمريكية، بل أيضا داخل اللوبي وداخل اليهود في العالم. اليوم تجد أن الكثير من المعارضين ليس فقط عرب ومسلمين بل أيضا يهود، يشعروا بأن إنسانيتهم، يشعروا بأن مشروعهم انتهى. لذلك أقول أنه اليوم نهاية المشروع الإسرائيلي الذي بدأ في مؤتمرات في باريس أو في مؤتمرات في الأمم المتحدة، عندما نشير إلى الخريطة ونقول بأن هناك مرحلة جديدة، مرحلة الشرق الأوسط يبدأ، أظن أنه هذا الأمر بدأ يتلافى. بالعكس، خرجت إسرائيل بوضع صعب. صورة إسرائيل القوية القادرة على مواجهة كل الدول المحيطة وأنها القوة العظمى في هاي

0: منطقة قد انتهت. ولولا، وأنا أتفق مع الرئيس الأمريكي أنه لولا الدعم الأمريكي أكثر من 25 مليار من الدولارات، أكثر من 6 فيتو بالأمم المتحدة، أكثر من الدعم اللوجستي والمعلوماتي، إسرائيل انتهت. وهذه حقيقة. أنا أظن أنه حتى الخطاب الأمريكي تجاه إسرائيل بدأ يأخذ مجرى مختلف عما كنا نتوقعه. بالتالي أظن كما قال أخي ركان أنه المصلحة الإسرائيلية تبقى مصلحة أحادية الجانب. المصلحة الأمريكية اليوم لا ترى فقط إيران وإسرائيل، ترى اليوم ترى المنافسين القادمين لها. الصين ستغرس مخالبها قريبا في الشرق الأوسط. إيران، روسيا اليوم تنتظر أن تقع أمريكا في الوحل الشرق الأوسطي. وبالتالي هذا كله، هذه استنزاف كبير. من هنا أقول أنه بعض الحكماء داخل أروقة الدولة العميقة أمريكية قالوا للرئيس ترامب أنه يجب التوقف، ويجب أن لا نذهب بعيدا، لكن بالتأكيد أنه هناك في تحول.
1: ألا يمكن أن يكون هذا التوقف أو حتى التفاوض هو تكتيك ممكن لعادة، نحن نعيش استقرار هش، هل ممكن أن تعود الحرب؟
0: يعني أشكرك، هو قد يعود، لكن أعتقد اليوم نحن مع هدنة السياسيين لكي
1: يفكر، خصوصا أن إسرائيل تريد أن تسقط هذا التفاهم.
0: حتى أنا أتفق معك أن المصلحة الإسرائيلية هي المصلحة الأولى والأخيرة في إيجاد على حالة من الحرب وحالة من الاستمرارية. ولكن أقول نحن اليوم بحاجة إلى هدنة للسياسيين لكي ينظروا بطريقة مختلفة. نحن بحاجة إلى الدبلوماسيين لكي يروا نتائجهم. نحن بحاجة إلى العسكريين أن يأخذوا نفس ويروا كيف يمكن. هذه دولة يعني ليست فنزويلا وليست كوبا، هذه دولة كبيرة يعني تصل مداها الجغرافي أكثر من 4 دول أوروبية، وتصل مداها أكثر من 90 مليون شخص. بالتالي كما وبرد أكرر كما قال أخي ركان أنه تستطيع أن تضرب وتستطيع أن تهدم وستستطيع أن يعني تحقق نتائج في قتل المدنيين بشكل كبير. الأساس هو كيف تحول هذا النصر العسكري إلى نصر سياسي ونصر دبلوماسي. هذا لم تحققه لا إسرائيل ولا أمريكا. من هنا أقول أنه العالم يتغير. اليوم إيران تشعر بالزهو، أنها على الأقل تروج لشعبها بأنها انتصرت، وأمريكا تقول بأنها انتصرت لأنها قضت على أكثر من 90% من القدرات. لكن بالنهاية أنا أعتقد هذه الحرب أثبتت بأن هناك الكل منتصر ولا يوجد خاسر، لأنه كل واحد يعتقد بأنه هو الذي انتصر.
1: طيب يعني كيف يقرأ أو يقرأ موضوع الانتصار أستاذ ركان؟ يعني في الحروب يعني بمعنى هناك مفهوم يعني أن وسؤال لماذا تخوض دولة حرب ضد دولة، والسبب المعروف أنه تريد أن تملي إرادتها على هذه الدولة. هل فيها الخلاصة حتى الآن، هل كان هناك إملاء إرادة من أي طرف على أي طرف آخر، ومن الذي يملي الإرادة الآن؟ ما الذي تحقق إذا أردنا أن نقرأ هذه البنود مثلا في كمخرج؟ يعني ننظر إلى الشروط الإيرانية، وننظر أيضا إلى الموقف الأمريكي، وننظر حتى إلى موضوع المفاوضات التي كانت قبل والتي جاءت على وقعها حتى الحرب بدأت، والتصريحات الرئيس الأمريكي التي لم تكن يعني مثلا تصريحات بروبوغندا إعلامية، تناقضات هائلة جدا، رئيس دولة عظمى يتحدث هنا وهناك، تناقضات متناقضة حتى في نفس التصريح.
2: شوف أخي مزيد، اليوم احنا اذا مشهد كما قلت في البداية ملتبس في حالة سيولة لا يمكن ان تحسم اتجاهاته ومآلاته، لكن اذا تعاطيت مع الواقع وتعاملت مع المشهد بتجرد بعيدا عن الانحيازات العاطفية والانفعالية، انك تحب ايران تكره ايران، تحب امريكا تكره امريكا، حطهم على جهة، حاكم الواقع على الارض، حاكم المعطيات على الأرض.
1: نعم.
2: إيران من 79 وهي في حالة حصار وعقوبات أمريكية لحد لبعد سنة، بعد عدد من السنوات تحولت إلى عقوبات دولية. هي من 79 عمليا تتعرض لحصار وعقوبات، وخاضت طبعا حرب مع العراق. إيران اليوم في حسابات الربح والخسارة بتقديري أنها هي التي ربحت حتى هذه اللحظة، هذه الجولة من الحرب. أولاً
1: مؤشرات هذا الربح،
2: أولاً أنه أنا بحاكم المسألة على أساس بصراحة الأهداف.

0: في المعلنة للحرب.
1: نعم.
0: الأهداف المعلنة للحرب. الأهداف المعلنة كان إسقاط النظام الإيراني.
1: ولم يتحقق.
0: ولم يتحقق. قطع الصلة مع الحلفاء. لم يتحقق.
1: القضاء على البرنامج الصاروخي.
0: القضاء على البرنامج الصاروخي لم يتحقق. القضاء على البرنامج النووي لم يتحقق. إيران استطاعت أن تستثمر، طبعا يمكن اللي واز القنبلة الإسرائيلية مضيق هرمز. إيران اكتشفت واحدة، هذه من الأشياء المهمة جدا جدا جدا، اكتشفت القيمة الاستراتيجية العالمية لمضيق هرمز، وبالتالي اليوم إيران تحولت بصراحة لمؤثر عالمي وليس فقط مؤثر إقليمي أو قوة إقليمية، لأنها تملك الآن زمام السيطرة على مضيق هرمز ومضيق باب المندب من خلال حليفها الحوثي، وبالتالي هي سلاسل الإمداد سواء التجارية أو الطاقوية أصبحت تحت الهيمنة الإيرانية وحلفاء إيران، وبالتالي أنت تتحكم بالعالم كله. هذا واحد. اثنين، أنت لم تلزم إلى هذه اللحظة إيران بتفكيك برنامجها النووي، ولا في موضوع الكميات الـ 400 كيلو 450 كيلو اليورانيوم المخصب بعد التخصيب. أنت وقعت اتفاقية مذكرة التفاهم فيها 5-6 أشياء كمذكرة التفاهم. لا، إيران بتقول لك أنا بنتقل معاك للمرحلة الثانية اللي هي مرحلة التفاوض خلال 60 يوم بعد ما تلتزم فيها. الضغوط التي تمارس على إسرائيل في جنوب لبنان، هذا الربط ما بين لبنان وما بين إيران وبين حزب الله وبين إيران، هذا انتصار بالنسبة لإيران. الإسرائيليين تحت ضغط،
1: ومنع الإسرائيليين من إطلاق النار،
0: تحت ضغط أمريكي للاستجابة لهذا المطلب. موضوع الانسحاب أيضا من يمكن حزب الله وإيران ما عندهم مشكلة ببرمجته وجدولته، لكن الآن ما في إطلاق نار بالمعنى وقصف بالمعنى الذي كان قبل هذه الاتفاقية. نعم. في خروقات لكنها مش لا تعتبر جوهرية في هذا الموضوع. ماذا حققت أمريكا وإسرائيل من هذه؟ فقط قصف وتدمير لا أكثر ولا أقل، ومن ثم على أمل أن يحققوا في المفاوضات موضوع البرنامج النووي. الإيرانيين أصلا طول عمرهم يحكون أنه إحنا ما عندنا شغف، ما عندنا هدف. أصلا في فتوى من المرشد بأنه إحنا ما نملك قنبلة نووية وإحنا مشروعنا مدني ورغايات مدنية. إذن بالنظر إلى كل هذه المعطيات، إذا ما تعاملنا معها بواقعية، أن إيران حققت، وأعتقد الفرصة الآن أمام إيران ربما لن تتكرر بعد 100 عام للتخلص من الحصار، للتخلص من العقوبات، ولأيضا إثبات قدرتها على أن تكون قوة، لن أقول عالمية ولكن قوة إقليمية ذات نفوذ في المنطقة، وأيضا لها لهذا النفوذ ظلال عالمية، لأنه باب المندب تحت يديه اليوم. بس إشارة بسيطة وهذا كمان بدك توقف عنده. صحيح الصين عملت لقاءات ما بين الإيرانيين وما بين السعودية وقطعوا شوط في العلاقات الثنائية وانهارت هذه المسألة بعد الحرب. اليوم وكالة الأنباء الفرنسية بثت خبر ربما ما أخذ الصدى المطلوب، أن السعودية تخطط لقمة بعيدا عن المسار الإيراني الأمريكي، لقمة مع إيران. اليوم الدول المنطقة ودول الخليج مضطرة أن تتفاوض مع الإيرانيين بوضع نظام إقليمي يضمن استقرار وأمن دول المنطقة، لأن الإيران بالآخر قدر موجود لا يمكن إلا أن تتعامل معه. ولا يمكن لأمريكا أن تنهي لك هذه القوة الموجودة، لأنه أمريكا اللي ما قدرت تحمي قواعدها وأصولها في المنطقة لم تستطع أيضا حماية الدول التي موجودة في هذه القواعد. وبالتالي الدول الخليج أعتقد أنها من الذكاء أن تعيد النظر في هذا المشهد كلياته، وتقيم تقييم موضوعي حتى أنها تضمن بالآخر. إذا تضمن اليوم يمكن من 60-90% من موازنة دول الخليج مبنية على النفط.
1: جميل.
0: اللي طيب. هو بيمر جزء كبير جدا جدا جدا من باب من مضيق هرمز.
1: إذن دكتور جمال، يعني حسب ما تحدث الأستاذ راكان يعني سعيدة عن هذا الموضوع، هناك مخرجات لهذا الصراع، هناك صراع وهذا الصراع في العالم يعني هو صراع كبير أثر على العالم بشكل كامل. الكل في العالم، دول وأفراد، دفعوا فاتورة هذا الصراع. في ظل هذه الفاتورة، إلى أين ستصل هذه الفاتورة؟ وخصوصا أن أشار أستاذ راكان في ظل وساطة موجودة، يعني موجود وساطة باكستانية، وأيضا هناك القطريين، وهناك المصريين والأتراك، يعني دول عدة تشترك في صياغة مذكرة تفاهم للوصول إلى

0: توافق للخروج من هذه الأزمة التي تذهب بالعالم إلى طريق مسدود. لكن السؤال هنا، كيف سيتعامل العرب خصوصا، الخليج خصوصا، المنطقة مع هذه الحالة، مع بروز وتصاعد النفوذ الإيراني إذا حققت مكاسب في موضوع الانتصار كما تحدث الأستاذ ركان السعيدة؟ كيف ينظر العرب لهذه المرحلة؟ كيف سيتفاعلون معها؟ كيف سيكون الدور العربي؟
1: أشكرك.
0: يعني هنا مهم، وخصوصا أن هناك وضع
1: للأسف
0: موجودة.
1: أنا أقول،
0: هل أمريكا تتفاوض عن الجميع؟
1: لا، أمريكا أولا أنا أريد أن أشير ثلاث نقاط حتى نصل إلى إجابتك. الإجابة الأولى أن صورة إسرائيل كما قلت انهارت على مستوى الدبلوماسي والعسكري والسياسي. اثنين، هذا الاتفاق الذي تم بين، ليس اتفاق، هو اتفاق بسموها
0: مذكرة
1: تفاهم، يعني ليس اتفاق نهائي، إطار تفاهم، ميمورندوم بسموه باللغة الإنجليزية، أثبت أن إسرائيل لم تعد تملك قرارها أو سيادتها. إذا عادت غدا وخرجت من لبنان أو من جنوب لبنان، فهذا أن القرار أصبح يأخذ من واشنطن وليس من تل أبيب،
0: وليس فقط من لبنان، وهذا من سوريا أيضا
1: طبعا هذا نعم. بالتأكيد، لكن بالنهاية أنه الذي أخذ القرار هو الأمريكان، وهذه طبعا فرضية كنا نقولها، من يحكم من؟ تل أبيب تحكم واشنطن أم واشنطن تحكم؟ هنا أنا بظن في هذه الحرب أثبتت أمريكا أن المصالح، ثالثا وهو المهم، المصلحة الأمريكية في المنطقة الشرق الأوسط.
0: بناء على هذه المصلحة دكتور جمال،
1: أنا أقول
0: يعني مصلحة، إذا جئنا أن نزن المصلحة الأمريكية مع الخليج العربي، مع دول المنطقة في تحالفاتها الموجودة والتي تضررت يعني في منطقة في فترة الحرب، وخصوصا في استهداف الإيرانيين لدول عدة يعني، ومن ضمنهم الأردن ودول الخليج بشكل كامل. هذا استهداف موجود، وهناك الدور الأمريكي الذي لم يستطع أن يوفر الحماية مثلا بشكل كامل، وكانت الهدف الرئيسي الحماية لإسرائيل الموجودة. هل يعني هناك سنشهد هناك تحولا، وخصوصا إذا وزننا هذه العلاقة، هل ترى أن الدور الأمريكي أو التفاهم الأمريكي الإيراني سيكون على حساب العرب، أم سيكون هناك أوراق عربية تحدد التوازن الجديد سيصعد الدور العربي بشكل أكبر؟
1: هذا ما كنت أريد أن أقوله، أنه اليوم تعرت العلاقة الأمريكية الخليجية، هناك في قواعد أمريكية موجودة منذ بعد الحرب العالمية الثانية، هناك اتفاق سعودي أمريكي مقابل النفط، في هناك حماية، هناك في العديد، في هناك قواعد في الكويت، في هناك قواعد في كل الخليج موجودة.
0: نعم.
1: ولكن للأسف الشديد قبل الحرب وأثناؤها تم يعني إخراج وإخلاء هذه القواعد من الفاعلين فيها، من الجنود ومن الجيش ومن أدوات الدفاع، وهذا بعتقد، أنا بعتقد أنه خيانة حقيقية أمريكية لدول الخليج، دول الخليج التي استثمرت في اللحظة الأخيرة قبل حوالي 6 أشهر قبل الحرب $5 تريليون. ألا يستحق هذا الحليف العربي الذي قدم والذي فتح أفق لاستثمارات أمريكية ولدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل الرئيس، ألا يستحق الدفاع؟ نعم، ولكن ما حدث هو العكس، الحليف الذي تم الدفاع عنه هو إسرائيل. هذه نقطة. النقطة الثانية، داخل مجلس التعاون الخليجي هناك في خلافات حول التعاطي مع إيران، يعني أعتقد أنه قطر وعمان لديهم علاقة ما مختلفة عن الإمارات التي تنادي بالجزر الثلاث، ولديها رؤية أقرب ما تكون إلى الرؤية الإسرائيلية الأمريكية. الكويت أكثر حذرا، لكن السعودية أنا بعتقد، أنا لا أتفق أنه انهارت العلاقة أو انهيار الاتفاق الإيراني السعودي، لم ينهار، ولكن يعني تم ربما الاعتماد عليه للتواصل،
0: تفاهمات جديدة،
1: تفاهمات جديدة في بناء على جرى. لذلك أقول ثالثا وهو المهم، أنه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما قال أيها العرب تعلموا من الإيرانيين كيف تتفاوض، وتعلموا كيف تديروا بلادكم، وهذه كانت إهانة في الواقع للعالم العربي. من هنا أقول هناك في استحسان ما للغرب وأمريكا بالذات إلى إيران. إيران طيب. دولة مؤسسات مستقلة قادرة، وأيضا شجاعة في مواجهة إسرائيل وفي مواجهة أمريكا، يعني حتى لو أنت قاتلت الأمريكان ينظروا لك بنظر مختلف، لأنه العالم السياسي والدبلوماسي لا يتعامل إلا مع القوة، وأمريكا تعي تماما ماذا تعني القوة. من هنا أقول أنه اليوم أمام العرب

0: طريق واحد وليس طريقين أو ثلاثة. يجب تشكيل حلف اقتصادي سياسي عسكري لا يشمل دول الخليج وحدها، بل أيضا نعود إلى الصيغة التي طرحت في
1: لحظة. حلف أم تحالف يعني ممكن أن يكون هناك فرق ما بين الحلف والتحالف؟
0: أنا بقطع

0: هو لأنه اليوم في ظل هذه الحرب أثبتت الحرب أمرين. الأمر الأول أن الحروب والصراعات لم تعد بالجيش التقليدي والأسلحة التقليدية، بل بالذكاء الاصطناعي وبالقوة العقلية والسبراني. ثانيا أنه لا يوجد مكان للدول الصغيرة والدول الوسطى. اليوم أعتقد إيران من خلال هذا الانتصار بين قوسين، أنا سميه نصف انتصار لأنها خسرت وراء بعض، ولكن بالنهاية بالمقارنة بين دولة إقليمية وسطى مع دولة كبرى مثل أمريكا يعد انتصار بالنسبة لها. أعتقد أن اليوم الدولة الصغيرة لم يعد لها مكان. من هنا أقول أنه يجب تشكيل محور عربي عسكري اقتصادي أمني يجعل العالم العربي ويجعل الخليج والشرق الأوسط محصن. وبأختم بقضية مهمة، أظن كما استرحتم قبل قليل أنه هل من الممكن للرئيس الأمريكي والأمريكان أن يلجموا إسرائيل ويجبروها على الخروج من الجنوب؟ أنا بعتقد اليوم لم تعد إسرائيل كما كانت قبل 7 أكتوبر. هذه نقطة. النقطة الثانية، أمريكا تنظر إلى الشرق الأوسط أعتقد بطريقة مختلفة عما بدأته. أظن أنه اليوم فكرة الدولة الفلسطينية لأنه سبب كل هذا الحوار والصراع.
1: هل يعني عندما ننظر يعني أو أريد حتى يعني أن نتحول إلى الأستاذ ركان دكتور جمال يعني لندير الحوار بشكل يعني
0: صحيح
1: أكثر يعني
0: توازنا
1: صحيح
0: وعدالة
1: يعني.
0: لا
1: أنا
0: مسامحك وأنا كمان مسامحك
1: أستاذ ركان. يعني هنا ننظر إلى مذكرة التفاهم، ننظر إلى الحديث الإيراني، غياب كامل لموضوع القضية الفلسطينية، ليس هناك ذكر فيها. نحن نتحدث عن تفاهمات كبرى واتفاق عالمي جديد يعيد تشكيل العالم وليس فقط المنطقة، والأساس الذي جرى عليه الصراع هو القضية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: من فجر فتيل هذه الأزمة وهذه الحرب بمثل هذا الشكل
0: هي
1: 7 أكتوبر.
0: غزة. نعم.
1: غزة. بالتالي هناك سلوك إسرائيلي، وهناك أيضا الذي جرى المنطقة إلى الأردن دائما كان يطرح موضوع القضية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: إن
0: صحيح.
1: وأن الاحتلال هو أصل كل الشرور، لكن لا نسمع حديثا ولو حتى همسا في غرف التفاوض عن موضوع القضية الفلسطينية. لا يدار عالميا أن أصل الصراع أين؟
2: العالم يتجاهل هذا الموضوع على مستوى أنظمة هذا العالم،
1: النوايا الإيرانية،
2: لكن يعني على مستوى الشعوب بعد أحداث 11، بعد أحداث طوفان الأقصى، العالم على كل المستويات يتحدث في الملف الفلسطيني. لكن كما قلت فعلا أنه اليوم الحديث كله منصب عن الصراع الأوسع المتعلق بإيران والمتعلق بإسرائيل، لكن جوهر المأزق في المنطقة لا أحد يتحدث عنه.
1: هل هذا ينبئ
2: وما قبل،
1: هل هذا ينبئ أن ممكن الصراع يتجدد؟ يعني نحن أمام حالة استقرار هش حتى أمام مذكرة التفاهم، حتى لو كان هناك اتفاق جديد.
2: استقرار هش، أنا يعني إحنا متفقين أنه لا لم نصل بعد إلى رؤية لمسار لتطورات الأحداث في المنطقة نقول أنها ستفضي إلى هذا الاتجاه وهذا الاتجاه. القضية الفلسطينية ما قبل طوفان الأقصى لم يكن أحد يتحدث فيها إلا الأردن.
1: نعم.
2: كان جلالة الملك في كل المناسبات المحلية والإقليمية والدولية بيذكر بالقضية الفلسطينية وبيطرح القضية الفلسطينية باعتبارها هي
1: هو حديث الدبلوماسية الأردنية الخارجية
2: ملف
1: بشكل كبير.
2: أردني أساسي. نعم. وإن كان عن الدول العربية الأخرى ربما كان الربيع العربي ملف أولوية في مرحلة من المراحل، موضوع الصراع مع إيران أولوية على الملف الفلسطيني. اليوم اللي مو مفهوم ولا أعتقد أنه عن حد يقدر يعطيني تصور لما ستؤول إليه القضية الفلسطينية، لكن على أرض الواقع ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في القدس والمقدسات لا ينبئ بأن الإسرائيليين ذاهبين إلى موضوع الدولة أو التفكير في التفاوض على
1: الدولة. هل ممكن أن نقرأ هناك تفاهمات وتنازلات عن ما تريده إسرائيل داخليا مثلا في الأراضي الفلسطينية مقابل ما ترغب به إيران مثلا من تفاوض على حدود، على نفوذها في المنطقة، على حتى موضوع يعني حزب الله؟ هذا
2: أنا أخي مزيد، أنا شخصيا لا أستبعد أنه في مرحلة من المراحل، وكتبت أكثر من مرة، أنه ممكن أمريكا تدير قوتين إقليميات في المنطقة لكل واحدة فضائها ومجال نفوذها. إيران تكون قطب في المنطقة وإسرائيل تكون قطب آخر في المنطقة، وتركيا حائرة بين

0: شرقيتها وبين أوروبيتها. هي عندها طموح تاريخي من سنوات طويلة وتتفاوض مع الأوروبيين تكون جزء من الاتحاد الأوروبي. أردوغان لما شعر أن هذا الملف مع مع مع الاتحاد الأوروبي أن يكون جزء من الاتحاد الأوروبي
1: تحول
0: إلى منطقة إلى الشرق، وبالتالي ربما أمريكا تنسق في مرحلة من المراحل أنه المنطقة هاي تحت نفوذ الإيرانيين وتحت نفوذ الإسرائيليين. هذا وارد. يعني لا يجب أن تخرج من حساباتك ما لم يصير في وعي عند الدول العربية وأن تتجاوز خلافاتها واختلافاتها، لأن مأزق الدول العربية وعدم قدرتها على التأثير في أحداث المنطقة أنها مختلفة. يعني كل دولة رايحة باتجاه، إلا إذا في مرحلة من المراحل جينا اجوا الباكستانيين على السعوديين على المصريين على الأتراك، تعالهم إحنا بالآخر لا يجب أن نكون خارج دائرة التأثير في صياغة المنطقة وصياغة العالم كقوة. اليوم القضية الفلسطينية ما يجري عمليا، الأصل أنه بعد توقيع اتفاقية أوسلو بال93 كان يفترض أنه خلال 5 سنوات تقام الدولة الفلسطينية. تخيل أنت من 98 لليوم أنت ولا، بالعكس اليوم المنطقة جيم عمليا، مناطق جيم في الضفة الغربية اللي هي 60% من مناطق الضفة الغربية راحت عمليا.
1: استيطان.
0: اليوم مو بس هيك، اليوم رام الله اللي هي المنطقة ألف في جوهر اللي افترض موضوع الدولة الفلسطينية، اليوم اتخذ قرارات في بناء مستوطنات في جوارها وقواعد عسكرية. الإسرائيليين يعني ألغوا فكرة الدولة الفلسطينية على الإطلاق، وبالتالي إذا كان هناك من انفجار قد يحدث ويعيد خلط الأوراق في المنطقة أن يحدث شيء في الضفة الغربية.
2: طيب.
0: وليس في غزة، لأنه غزة عمليا يعني أخذت نصيبها. ما لم يحدث شيء في الضفة الغربية، أنا أعتقد أنه الملف الفلسطيني، الملف الدولة الفلسطينية سينتهي. ومن هون أعتقد أن الأردن على وجه التحديد وأكثر من أي دولة عربية أخرى، وربما تأتي في الدرجة الثانية مصر، أن ينتبهوا لخطورة تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء فكرة الدولة الفلسطينية. ولا تستبعد انه يعني الفريق الحاكم في امريكا الان اعتقد انه مش معني بالدوله الفلسطينيه، لا السفير الامريكي الموجود في اسرائيل يتحدث فيها،
2: اولويات المصالح اللي عندك،
0: بيحكي عن مو بس هيك، بيحكي عن توسيع اسرائيل انه هاي صغيره حرام. ترامب نفسه بيحكي عن اليوم الوجود في جنوب سوريا وجنوب لبنان و 70% من مساحه غزه تحت سيطره اليهود. بعتقد انه الملف الفلسطيني القنبلة الأساسية يفترض أن تكون في ذهننا، أو الملف الأساسي اللي يفترض يكون في ذهن الدولة الأردنية،
2: يجب أن تكون على،
0: لأنه بدون حل القضية الفلسطينية وبدون إقامة الدولة الفلسطينية لا حتى أي تفاهمات ما بين إيران وبين أمريكا لا تحل مشكلة الأمن والاستقرار في المنطقة.
2: طيب جميل. طيب دكتور جمال، يعني فيما نقرأ أن هناك مطلب إيراني وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك لا وجود لقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة، وهذه تعتبرها إيران ضمن اللي هي الضمانات التي ستقدم لإيران حتى لا يكون هناك اعتداء. إلى ماذا يوحي هذا وإلى ماذا يؤدي بالنهاية مثل هذا المطلب؟ وهل ممكن أن يكون موافقة على ذلك؟ تصفية الوجود العسكري أو مآلة الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وخصوصا أن إيران تطالب بهذا بقوة، ومن ضمنها مطالبة بالتعويضات 300 مليار، وهذا كان موجود في مذكرة التفاهم، وتحدث ترامب أن يكون هناك تمويل لإعمار
0: صندوق
2: سيادة لإعمار إيران. كيف
1: يعني
2: تقرأ هذا المطلب وأين سيقود المنطقة؟
1: يعني المطلب الإيراني ليس بالجديد، باستمرار إيران كانت تقول بأنه الحل في حماية المنطقة يجب أن يكون من قبل دول المنطقة بذاتها. وهذا يعكس حقيقة اليوم ربما يعني أمريكا تقبل هذا الأمر، لأنه موضوع الوجود المادي لم يعد كما كان في السابق. أنت بحاجة إلى قواعد عسكرية، بحاجة إلى سفن غواصات. اليوم في ظل التطور التكنولوجيا الهائل في الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، تستطيع أن تضرب حوالي 20,000 كيلومتر وأنت في لندن وفي باريس وفي واشنطن، تستطيع أن تضرب أي مكان في العالم.
2: نعم.
1: بالتالي هذا الوجود ربما قبل 100 عام أو 80 عام كان ممكن، اليوم ما في داعي له. هذه نقطة ممكن تتحقق، لكن هذا يعكس ربما الشعور الإيراني بالزهو بأنه منتصر. ولكن بالنهاية هل ستقبل أمريكا؟ أشك في ذلك. اثنين، هذا قد يدفع دول الخليج إلى الذهاب.
0: هو بيحط من الآخر سقف
1: عالي. هذا هو هذا جزء من التفاوض.

0: وبالتالي أنت تضع شروطك وبالتالي تطلب الأعلى فالأعلى. إذا وصلت إلى التوسط أنه ممكن نضع بدل ما يكون عندنا 10-12 قائد نضع تنتين مثلا. لكن أنا بظن أنه هذا جرس إنذار كبير للدول العربية، أولا أن لا تعتمد على الغرب وعلى الأمريكي بالذات، ثانيا ضرورة بناء الذات عبر عندنا قدرات إمكانيات هائلة سواء من حيث المال والاقتصاد، نستطيع أن نشتري أفضل الآليات العسكرية بدل الطائرات، وليس وتنويع الأسلحة لا رج يا سيدي ما في إلى الآن في المرحلة القادمة، ولكن على الأقل تنويع الأسلحة، شراء الأسلحة من الصين ومن روسيا، وأعتقد أن الدول الخليجية بدأت، يعني بنشعر أن السعودية اليوم في اتجاه ما حتى على مستوى النووي إلى الصين تركية. إلى كوريا الجنوبية، فبالتالي هذا الأمر أنا بعتقد يدفع دول الخليج أن تستيقظ قليلا وأن لا تعتمد على أمريكا، لأنه أمريكا لديها حلفاء درجات ليفل 1 ليفل 2، إسرائيل هي ليفل 1 ويمكن ليفل 1A بلس بلس بلس طيب. والدول العربية أخرى. لكن بالنهاية أنا بعتقد يعني ربما نتيجة الإخفاق الإسرائيلي في الكشف عن 7 أكتوبر ونتيجة الدعم المباشر الأمريكي والغربي ونتيجة ربما التدخل في السيادة، أظن وضع إسرائيل الداخلي بغض النظر عن الحكومة القادمة سيكون ضعيف. من هنا أعتقد أن أمريكا ستفرض أجندتها فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. بالطبع قضية الدولتين ربما تحل بهذه الطريقة، ولكن دولة ليس بالضرورة بالرؤية العربية أو الرؤية الفلسطينية، قد تكون هناك دولة محدودة روابط قرى بهذا المعنى، وهكذا تتفك المنطقة وأمريكا وإيران من الصراع الدائم، لأنه بالنهاية أنا بشبه إيران وأمريكا بالصراع بين الأسد والضبع، العلاقة لا يمكن أن تجمعهما في منطقة واحدة وفي كذا. لذلك نحن ندرك إلى أي درجة أنه منذ عام 1979 وإلى الآن يعني أكثر من 46 سنة والصراع قائم، بغض النظر هناك يقول من يقول أنه هذا تمثيلية أو مسرح، لكن الحقيقة تقول بأن الصراع الأمريكي الإيراني قائم وسيبقى.
1: طيب نحن شرفنا على النهاية، ولكن هناك سؤال يعني ونحتاج إلى إجابة بعجالة. إذا نجحت هذه المفاوضات في الوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، كيف تتخيل أن يكون الشرق الأوسط الجديد الذي سينبثق عن هذا الاتفاق، وخصوصا هذا الاتفاق سيكون اتفاق سلام أو اتفاق، هل هو نظام متعدد الأقطاب تتقاسم فيه الصين، نتحدث عن دور صيني يعني موجود، وأيضا الصين وأمريكا وإيران النفوذ، أم سيادة أمريكية إسرائيلية معترف بها، أم فوضى إقليمية تنتظر صراعا جديدا؟
2: مرة أخرى لا يمكن أن نضع تصور دقيق وواضح للأحداث.
1: قد يعني في ظل قد يحدث في ظل اتفاق عدم طرح القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه القضية، ألا يوحي ذلك أننا
2: هذه مسألة أساسية وجوهرية إن لم تحل القضية الفلسطينية كل الصراعات المنطقة المحيطة في القضية الفلسطينية، ما حتى لو حلت لكن جوهر الصراع وجوهر أسباب الصراع وجذور الصراع مستمرة وموجودة، وبالتالي كأن شيء لم يحدث. احتمال أن يصير في اتفاق وتفاهمات بين الإيرانيين وبين،
1: هل هناك أقطاب جديدة؟
2: احتمال تحدث إيران ستصعد بمحصلة الأشياء، ستصعد كقوة إقليمية معترف بها، هي قوة إقليمية حقيقة من ناحية الواقعية، لكن الآن في بده يعترف بها وبإمكانياتها وقدراتها، وتحت سيطرتها أهم ممرات للطاقة وسلاسل التوريد التجاري، باب المندب ومضيق هرمز، وهي ستستثمرهما إلى أبعد حد، عندها حلفائها في المنطقة حتى لو ضعفوا حتى لو تم تكسيرهم، لكنهم لا زالوا موجودين وهم الآن جزء أساسي في المعادلة المفاوضات التي تجري في بين الإيرانيين وبين الأمريكيين. احتمال أن يصلوا إلى اتفاق، احتمال. الصين تاريخيا لم تطرح نفسها كقوة إقليمية كقوة دولية موازية وشبيهة في أمريكا، هي قوة اقتصادية حقيقة، لكنها في المنظور الاستراتيجي وبعيد المدى هي تريد أن تكون قطب بتحالفات سواء مع روسيا مع الصين مع باكستان، هم الآن بيستنزفوا الجزء من اللي صار مع الأمريكان، وربما هذا حتى اللي خلى الأمريكان رجعوا خطوتين لوراء عملية استنزاف مارستها روسيا
1: قبل
2: والصين
1: أن ينفذ
2: في
1: الوقت.
2: موضوع إيران
1: الدكتور جمال يعني بأقل من دقيقة،
0: يعني هو بالنظام الدولي عادة يمر عبر مراحل، إما بيكون نظام ثنائي كما تم في الحرب الباردة، أو أحادي وهو مستمر من ذاك. إلى اليوم لا يوجد نظام عالمي جديد، يعني اليوم نظام العالم الجديد لم يمت الذي تسيطر على أمريكا، والنظام العالم الجديد لم يحيا. لكن أقول أنه إذا قسمنا الدول بين دولة عظمى وهي كانت الاتحاد السوفيتي وأمريكا، اليوم الدولة العظمى الوحيدة هي أمريكا اقتصاديا سياسيا دبلوماسيا عسكريا. اثنين دول كبرى، نتحدث عن فرنسا عن بريطانيا عن الصين، ثلاث دول وسطى وأربعة دول صغرى وآخر شيء الميكروب. لكن أقول أنه إذا قسمنا الشرق الأوسط إلى ثلاث قوى عظمى، ثلاث قوى إقليمية مهمة، في الماضي كانت إسرائيل رقم واحد، تركيا اثنين، إيران رقم ثلاث. اليوم بعد هذه الحرب أعتقد أنه تركيا رقم واحد، إيران رقم اثنين، إسرائيل رقم ثلاثة. وهذا يدل على أنه في تغيير، ليس على مستوى النظام الدولي لأنه سيحتاج إلى وقت، لكن على مستوى الإقليمي القوى الإقليمية في حال التبدل والتغير. الحرب أثبتت أن إيران لديها أوراق كثيرة تستطيع أن تلعبها، منها النفط، منها الطرق، منها الصواريخ الباليستية، ومنها العلاقات التي بدأت تنسجها مع الصين ومع روسيا بشكل خاص،
2: وتعتمد على نفسها في إنتاج كل ذلك،
0: كل شيء. في ظل قدرتها أنها في ظل حصار امتد منذ 79 إلى 2003 بنت دولة، وهذا أعتقد يعتبر إنجاز لها وجعلها قوة إقليمية، يعني من دولة إقليمية
2: صار بدولة ثانية.
1: مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح، وأتوجه بالشكر الجزيل لضيفي هنا في الاستوديو، الأستاذ الدكتور جمال الشربي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي.
1: وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل إلى الأستاذ راكان السعيد نقيب الصحفيين الأسبق أيضا والكاتب والمحلل الصحفي، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة عمر الكركي، ولكم مني من زيد العجارمة معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح كل التحية والاحترام، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. أسبوع في باريس، محمد بن عبد السلام السائح.

0: اليوم نعود ونلتقي الفقيه الشيخ محمد بن عبد السلام السائح أثناء رحلته المسمى أسبوع في باريس، وسنحاول أن نطلع مع الأصدقاء المستمعين على بعض نصوص هذه الرحلة.
1: عندما أطلت الباخرة التي نقلته والوفد المنتدب إلى باريس على مدينة بوردو، والتي هي من أقدم المدن الفرنسية وتقع على نهري لا جارون ولا دوردوني، قال السائح:
0: في ليلة الجمعة أشرفنا على مدينة بوردو بعدما عبرنا نهر الجارون المفضي إليها بين الشاطئين، خلعت عليهما من محاسن الأشجار والنباتات حلل سندسية تلمع خلالها أبنية بيضاء معدة لسكن الأهالي أيام الصيف. لاحت قراها بين خضرة أيكيها كالدار بين زبرجد مكنون.
1: إن بيت الشعر الذي ذكره السائح هل هو من نظمه أو هو استعارة من الجعبة الأدبية المليئة التي يحتفظ بها؟
0: هذا البيت ورد في كتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، ويبدو أن السائح قد عكف طيلة رحلته أسبوع في باريس على الاستشهاد بالشعر العربي والطرائف الأدبية المنوعة للكثير من الشعراء والأدباء العرب. من المحطة الأولى في بوردو ننتقل مع المستمعين الأعزاء إلى ما قاله السائح عندما فتحت الديوانة بعد ليلة قضاها في الباخرة وسط النهر.
1: وماذا تكون هذه الديوانة؟
0: الديوانة يا شيماء هي مكتب الجمارك، وهي كلمة منقولة عن اللغة الفرنسية والتي هي لدوان.
1: وبعد فتح الديوانة ماذا حصل؟ سنسمع ما قاله السائح في ذلك وغير ذلك وكما ورد في نص الرحلة.
0: لما فتحت الديوانة على الساعة 8 نزلنا إليها، واشتغل المكلفون بفتح حقائب المسافرين وإجالة أيدي التفتيش في أمعائها وفق القوانين المقررة، ولم يسلم من ذلك البحث إلا أمتعتنا بفضل رسالة مفتوحة كنا مزودين بها من طرف الإقامة العامة بالمغرب.
1: بعد أن تنقل ورفاقه في بوردو وصفها بقوله:
0: هذه المدينة نظيفة الأزقة، جميلة المناظر، شامخة البنيان، يخترق الترامواي الكهربائي شوارعها ويستمد القوة من أسلاك ممتدة هناك، إلا أن جوها عرضة للضباب وتراكم السحاب وتوالي الأمطار، بها سوق عظيم للأقوات، وقد انهال عليه من أنواع الفواكه والثمار والبقول واللحوم والأسماك والأزهار ما تحار فيه الأنظار، وجل الباعة فيه من النسوان غير الحسان.
1: ويتابع السائح قائلا:
0: ترى أهلها يعجبون بزي الغريب بخلاف الباريسيين، فقد أنسوا بزي المغاربة، وكنا إذا مشينا كانوا خلفنا، وإذا وقفنا حدقوا بنا وتحلقوا حولنا، وخصوصا السيدات، هن أعجبن بشكلي ويغالبن الضحك، بينما أنا كنت أعجب من حسنهن ورقتهن وتثنيهن.

0: لفت نظر السائح في بوردو أنه كلما اتجه إلى ساحة أو ميدان أو مصنع أو شارع استقبلته التماثيل المنصوبة لعظام الرجال وكبرائهم. ويوم السبت في الساعة 9 غادر هذه البلدة إلى باريس في القطار الحديدي، وفي هذا يقول:
1: القطار بهذه الديار يجري بسرعة زائدة في سكة عريضة، وعرباته الكثيرة تشتمل على عدة بيوت مجهزة بما يحتاج إليه المسافر. وسرنا نخترق تلك الأراضي الخصبة التي اشتبكت المياه بتربتها اشتباك العرق بالجسد، ما بين قرى ورياض ومزارع وحياض وكروم رائقة التنسيق لطيفة التصفيف. ثم على الساعة 6 مساء حللنا مدينة باريس. وما أدراك ما باريس؟ بهجة الدنيا ومنبت الحضارة ومهد الرقي ومنبثق العلوم وميدان سباق الأفكار ومجلس سوانح الأنظار، ديوان المبتدأ والخبر ومرآة ما حضر وما عبر.

0: إن أكثر ما أعجب صاحبنا السايح عند نزوله بالمحطة المكتظة الجوانب بالواردين من كل جانب، كما يقول، هذا الدرج الذي يستخدم بالكهرباء ويدور دورانا دولابيا، فقال فيه:
1: ما بينك وبين الارتقاء إلا أن تضع رجليك معا أسفل الدرج فتجد نفسك أعلاها، إنما عليك أن تكون قصير الثوب خفيف الوثب. هؤلاء القوم قد توصلوا بقوة الكهرباء إلى غاية، لولا ما يبهر العقول كل يوم من غريب المخترعات لقلت ليس وراءها وراء. ولله در أحمد زكي حيث يقول في وصفها: وقد ظهرت بها خوارق العادات ومنتهى المعجزات، فلا يكاد الباحث يجد من الوقت أو العقل ما يكفي لوصف أو معرفة ما أبداه الإنسان بواسطتها من خبايا المكنونات وغرائب الأعمال، فهي طلسم الطلاسم وسر الأسرار.
0: وأنت تقرأ نص رحلة محمد بن عبد السلام السايح لابد لك من الإعجاب الشديد بوصفه الدقيق لأي شيء وكل شيء، وها هو يقول وباختصار:
1: قضينا بهذه العاصمة العصماء أسبوعا شاهدنا فيه من عجائب المخترعات وغرائب المبتكرات ما زادنا معرفة بعظمة العلم وأن قدره لا يسام بسوم، ورأينا مبلغ ما وصل إليه القوم الذين تفانوا في حب العلم، ومنهم من قصر حياته على خدمته وبذلوا النفس والنفيس في اقتنائه وعانوه بكل صبر وجلد، وقد تجسمت في مخترعاتهم ومصنوعاتهم علومهم الغزيرة المتنوعة تجسما باديا للعيان. لا ينتطل المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر، ومن أراد العلا عفوا بلا تعب قضى ولم يقض من إدراكها وطرا.

0: وعن ليزان فاليد، المعلمة الأثرية المشهورة والتي أسست في عهد لويس الرابع عشر، والتي فيها قبر نابليون بونابرت توقف السايح مليا. وكذلك تحدث عن برج إيفل وقوس النصر الموجود بميدان يصب فيه 12 شارعا، المترو أو القطار الذي يمتد تحت أرض باريس ويخترقها في أنفاق واسعة، وفيرساي المدينة الواقعة في الجنوب الغربي من باريس. كان لهما وقفة مع السائح وهو في طريقه إلى فيرساي.
1: خرجنا إليها في القطار وبها المنتزه العجيب الذي تعجز ألسنة الأقلام عن وصفه. فما شئت من قصور شاهقة وأشجار باسقة ورياض متسقة وحياض تتدفق مياهها من أفواه التماثيل، فكأن البحتوري ينظر إليها حيث يقول في وصف البركة التي اصطنعها المتوكل في حديقته: تنصب فيها وفود الماء معجلة كالخيل جارية من حبل مجريها.
0: نبقى أن نعيد لذهن المستمع العزيز أن الدافع لرحلة السائح إلى فرنسا كان تحقيق قبلة مسجد باريس ورصد سمتها، وهذا ما تم بحمد الله وعونه في رحلته ذات الأسبوع الواحد.
1: وغدا نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين

من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول

ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون

نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة

وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح

يظلمون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم

فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.